ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها بات الذي في السماء يلعنها؟ لكن القلوب قاسية، قسوة القلب أول سبب من أسبابها الذنوب والمعاصي بدون توبة. السبب الثاني مجالسة قساة القلوب. طبع يا أيها الإخوة، من جالس جانس، إذا جالست الصالحين صرت منص منهم، وإذا جالست البعيدين عن حضرة الله تعالى صرت منهم. أرأيت إلى أرق خلق الله قلبا من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله تعالى له في سورة الكهف التي تقرؤون في كل يوم جمعة؟ قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

لقد قال الله تعالى لأصلح خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يصاحب الصالحين وأن يجالس أصحاب القلوب الرقيقة. السبب الأول لقسوة القلب الذنوب والمعاصي بدون توبة، والسبب الثاني مجالسة قساة القلوب، والسبب الثالث والأخير الإكثار من الشهوات، كثرة الطعام، كثرة الشراب، كثرة الكلام، كثرة الضحك، كثرة المنام. أما في كثرة الضحك فقد جاء في الحديث كثرة الضحك تميت القلب، وأما كثرة المنام فقد قالت أم سيدنا سليمان لولدها سليمان، هي زوجة نبي سيدنا داود وهي أم نبي سيدنا سليمان، قالت أم سليمان لسليمان: يا ولدي لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبها فقيرا يوم القيامة. هذه أسباب ثلاثة

لو أن أحدنا أصيب بقسوة في قلبه ماذا يفعل؟ إلى أين يذهب؟ من الأطباء المختصون لمعالجة هذا القلب المتألم القاسي وأبعد القلوب عن الله؟

الأمر الأول بترك الأسباب، اترك الذنوب والمعاصي، اترك مجالسة قساة القلوب، اترك كثرة الشهوات المباحة. والأمر الثاني بالمحافظة على الطاعات، وهذه مواسم خيرات يا أيها الإخوة، تعالوا نحافظ على الطاعات. والأمر الثالث والأخير بالإكثار من ذكر الله. إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سعدت برؤياكم وبلقياكم مرة جديدة في برنامج

ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة

0: دائما معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله

الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم

وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من

ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون

عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

لا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ

تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدكم شيئا.

وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء

فاتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون

الله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قوم

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

أبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.

لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

نفقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب

الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا

لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله

سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.

الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين.

أزحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلو

رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقف مع لطائف مباركة من قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. للأسف كثير من الناس يعانون من خلط بين مفهوم الفساد ومفهوم البلاء. البلاء هو الأمر الذي يكون بقضاء من الله سبحانه وتعالى ولا شأن للإنسان بحدوثه. ولذلك حين ذكره المولى عز وجل في القرآن الكريم قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال أيضا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. أما الفساد وهو الإعوجاج الحاصل في الحياة نتيجة لما عملته أيدي الناس، من العبث المرفوض دينا وفكرا أن نتعامل مع الفساد وكأنه بلاء، ومع البلاء وكأنه فساد. ليه؟ لأن البلاء حين يحدث نحن مطالبون أن نتحلى بالصبر وأن نعمل قدر استطاعتنا لرفع هذا البلاء. ولذلك المولى سبحانه وتعالى قال: وبشر الصابرين. أما الفساد عند حدوثه لا يمكن بأي حال من الأحوال للإنسان أن يقول: أنا بدي أصبر. لا، نحن مطالبون بمعالجة الأسباب التي أدت إلى وجود الفساد في مجتمعنا. من لطائف هذه الآية المباركة أنها عرضت المشكلة، أسباب حدوثها، الحكمة منها، وكيفية العلاج. ظهر الفساد في البر والبحر، هاي المشكلة اللي عم نعاني منها. بما كسبت أيدي الناس، هذه هي الأسباب التي أدت إلى وجود الفساد. ليذيقهم بعض الذي عملوا، هون الحكمة، حتى نعلم أن تدخل الإنسان في سنن الكون تحدث خلل وفساد، لعلهم يرجعون. العلاج المطلوب منا كأفراد وكمجتمع. إذن حين يتجاوز الإنسان الحدود ويقدم على إحداث الفساد في المجتمع، لا يمكن أبدا ولا يصح شرعا ولا عقلا ولا فكرا ولا حتى أخلاقا إنه تجي تقول له اصبر، وإنما الواجب الشرعي يحتم علينا أن نقول له: هذا هو الفساد الذي نتج عن عملك، عليك فوق تحمل النتائج أن تبدأ بمعالجة أسباب هذا الفساد. أيها الأحبة، خلونا نحكي بصراحة، كثير من المشاكل يلي عم نعاني منها اليوم في مجتمعنا السبب الرئيسي فيها هو هذا الخلط بين مفهوم البلاء ومفهوم الفساد. البلاء أن يقدر الله سبحانه وتعالى مثلا أمرا ما فبيوقف شغلك، بينقطع مدخولك، حينها عليك أن تصبر وأن تأخذ بالأسباب. بينما الفساد أنه أنت تتكاسل وتقعد بالبيت وترفض السعي الحلال، وحينها عليك معالجة السبب وليس أن تقول أنا صابر. البلاء أنه الواحد يتزوج وفق الأصول المطلوبة شرعا ثم يحدث أمرا ما فتكون المشاكل فنقول له اصبر وعالج. بينما الفساد أن يسيء الاختيار منذ البداية ويتزوج من لم يتحقق بها شروط الزواج، فحينها لا نقول له اصبر، وإنما نقول له عالج الأسباب التي أوصلت إلى هذا الحال، وإلا ستتفاقم المشاكل وستستعصي الحلول عليك. لذلك يا أخوانا، البلاء هو أن تعمل كل ما بوسعك حتى لا ترضى بالظلم ثم يأتي من يمارس الظلم عليك رغما عنك. أما الفساد واللي نحن عم نعاني منه اليوم، أن ترى الظالم أمامك فتسكت وترضى بالظلم وتخضع له ثم تقول أنا صابر. لا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه خطة إيمانية تضمن للإنسان السير الصحيح في هذه الدنيا. وأي ابتعاد عملي أو فكري أو سلوكي عن الالتزام بهذا الهدي القرآني المبارك لن تكون نتيجته إلا المزيد من الفساد عند الأفراد وفي المجتمع، المزيد من المعاناة والظلم والمآسي في الحياة. رب العالمين يقول: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بالحق، وأن لا يجعلنا من الراضين بالفساد، ولا من الساعين لنشره بين العباد. اللهم ارزقنا العمل على مواجهة كل فساد وعلى إزالة أسبابه، إنك أنت السميع المجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نتناول في هذا البرنامج كلمات قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ، والسبب في ذلك طغيان العامية على الفصيحة أحيانا، أو وجود أكثر من معنى وأكثر من تصريف في الجذر الواحد، فربما يذهب ذهن السامع إلى معنى آخر. ولكننا نعتمد على أمور ثلاثة في تناولنا لهذه الكلمات. الأمر الأول السياق القرآني الذي وردت به الكلمة. الأمر الثاني وهو إجماع المفسرين على هذه الكلمة. والأمر الثالث وهو أمر مهم جدا ما ورد لدى المعاجم العربية القديمة في جذر هذه الكلمة ومعانيها. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الآن سخرية، ووردت في آية أخرى سخرية، اتخذتموهم سخرية. هاتان الكلمتان تفهمان بشكل خاطئ لدى كثير من الناس، فبيجي بيقول لك ما هو ربنا يقول ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني أنه يسخر منه. طبعا ليس هذا المعنى المراد. المعنى المراد بما قاله المفسرون أن السخري المقصود به التسخير للخدمة. فالله سبحانه وتعالى سخر الناس ليخدم بعضهم بعضا. النجار يخدم الحداد، الحداد يخدم المعلم، المعلم يخدم الطبيب، الطبيب ونحن كلنا نخدم بعضنا بعضا. فبذلك نحن مسخرون، أي مذللون ومهيئون لخدمة بعضنا بعضا. فالسخري بشبه إجماع، ولا أقول بإجماع، شبه إجماع لدى المفسرين وشبه إجماع لدى المعاجم، أنه من التسخير والتذليل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: سخر الشمس والقمر، أي ذللهما وهيئهما. أما السخري فهو من الهزء، اتخذتموهم سخرية من الهزء. طبعا وتقر المعاجم أحيانا تفرق بين السخري والسخري كما ذكرنا، ولكنها أحيانا تقول إنهما يستعملان في نفس المعنى كبحر لجي ولجي ودري ودري، ولكن هذا الرأي ضعيف في المعاجم. والأقوى أن السخري من التسخير للخدمة والتذليل والتهيئ، أنه يهيئه، والسخري هو الهزء، والسياق القرآني يثبت ذلك. أحبتي، مما قد يفهم بشكل خاطئ ومغلوط في القرآن الكريم قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأقبلوا إليه يزفون. فأقبلوا إليه يزفون. طبعا هنا الحديث في هذه الآية عن إبراهيم عليه السلام عندما حطم أصنام قومه عندما كانوا يعبدون الأصنام. الزف في العامية التي نحن نستعملها في العامية هو المشي ببطء، ومنه أننا نزف العروس للعريس أو العريس للعروس. يكون الناس يمشون ببطء بموكب به الزف. لكن طبعا المعنى المقصود بإجماع المفسرين في هذه الكلمة يزفون، أي يسرعون، أي يسرعون. والجذر زفف في المعاجم هو من زف الظليم، والظليم هو ذكر النعام، أو زفت النعامة إذا أسرعت. ووردت عليه كثير من الشواهد في الشعر الجاهلي في الحديث عن النعام عندما يزف، أي يسرع في مشيته. فهنا الحديث عن قوم إبراهيم عليه السلام عندما أقبلوا إليه مسرعين، يزفون أي مسرعين عندما حطم أصنامهم. فهذا السياق القرآني يدل على ذلك. المعاجم العربية تقول ذلك، والمفسرون قد أجمعوا على ذلك في هذه الآية وفي هذه الكلمة. أحبتي أهلا وسهلا بكم، وعلى أمل أن نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة نتناول بها كلمات جديدة في هذا البرنامج، برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الملك خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسم الملك. الملك بفتح الميم وكسر اللام، فهو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو يعني ذو الملك وصاحب التصرف فيما يملك بجميع الوجوه، ما علمناه منها وما لم نعلم. فحين يملك الإنسان شيئا يقال له مالك، ولكن ملكه محدود بحدود ما ملكه من أشياء. الحق هو الملك الذي يملك الأشياء ويملك من ملكها. وملك الله تبارك وتعالى يتضمن مفهوم الملكية البسيطة والمطلقة والمستقى من ملكية الناس لبعض متاع الدنيا، ويزيد عليه بوجوه أخرى. فملكية الإنسان ملكية رمزية، أما ملكية الله جل جلاله فهي ملكية حقيقية. والله تبارك وتعالى يملك مخلوقاته ولا يشاركه في هذه الملكية أحد. وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ومن آثار ملكه عز وجل أنه يملك استبدال هذا الكون أو بعض منه بخلق جديد. وفي ذلك يقول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الملك، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الإنسان تأتيه خاطرة فإن لم يعالجها معالجة صحيحة انقلبت إلى فكرة، فإن لم يتفحص هذه الفكرة انقلبت إلى شهوة، فإن لم يقيم هذه الشهوة انقلبت إلى إرادة، فإن لم يقف في وجه إرادة لا تليق به انقلبت إلى عمل، فإن لم يتب أصبحت عادة. ومن أصعب الأشياء أن يدع الإنسان عاداته. إذن الخير يبدأ من فكرة والشر يبدأ من فكرة. زعيم غطفان جاء ليحارب النبي العدنان، وهو في خيمته قبيل اشتباك المسلمين في معركة الخندق، جرى حوار بينه وبين ذاته. اسمه نعيم ابن مسعود قبل أن يسلم. هالحوار حوار ذاتي. قال نعيم يخاطب نفسه: يا نعيم، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ماذا فعل هذا الرجل حتى تقاتله؟ أسفك دما؟ أنتهك عرضا؟ أسلب مالا؟ أين عقلك يا نعيم؟ هؤلاء الذين معه أناس صالحون، فلماذا أتيت لتحاربهم؟ فكرة. فانتفض من اضطجاعه وتوجه إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على النبي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعيم؟ قال: نعيم. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت مسلما، قائد جيش غطفان جاء ليحارب النبي العدنان. فكر تفكير سليم لحظة فانقلب إلى مؤمن. وهل تصدقون أنه فعل شيئاً كان أحد أكبر أسباب النصر في معركة الخندق؟ أجرى الله على يديه نصر المسلمين، والمسلمون في مقتبل هذه المعركة كان وجودهم قضية ساعات، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إنسان يرقى إلى مراتب العظماء لفكرة أجراها وحوار صادق تبعه. أيها الإخوة، الحكمة اليوم لابن القيم رحمه الله تعالى: أنواع الفكر. يمكن أن تستخدم هذا الفكر في 100 مليون مجال ومجال، لكن المجالات التي تنفعك في دنياك وآخرتك محدودة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل الخير والشر من قبل التفكر. أكبر جريمة تبدأ بفكرة، وأكبر بطولة تبدأ بفكرة. فكرة تنتهي بك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وفكرة تنتهي بصاحبها إلى نار جهنم وبئس المصير. فكرة. لذلك أخطر شيء في الإنسان فكره، وما من عمل يقوم به الإنسان في القارات الخمس ومن آدم إلى يوم القيامة إلا ويسبقه تصور. فإن صح تصورك صح عملك، وإن انحرف تصورك انحرف عملك. إذن الخير الكبير يبدأ بفكرة، والشر المستطير يبدأ بفكرة. فأصل الخير والشر من قبل التفكر. فإن الفكرة مبدأ الإرادة وأنفع الفكر. الآن دققوا، الفكر في مصالح المعاد، لأن الآخرة أبدية سرمدية، لأن الخسارة العظمى خسارة الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أنفع الفكر التفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها. كيف أصل إلى الجنة؟ وكيف أعرف أسباب الوصول إلى الجنة؟ وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. 4 مجالات للتفكير: كيف أفوز بالجنة؟ وما طرق الوصول إليها، وكيف أجتنب النار، وما هي طرق الابتعاد عنها. أربع مجالات هي الأولى في عالم التفكير. يعني أحياناً لعلكم شاهدتم من يحلق يمسك المقص ويضرب به عشرات الضربات في الهواء، وضربة واحدة على الشعر. فالإنسان أحياناً معظم تفكيره فارغ بلا معنى، مضيعة وقت. هذا إن لم يكن التفكير سبب شقائه ومعصيته وانحرافه. فهذه أربعة مجالات من أجل المجالات: كيف أصل إلى الجنة، وما الطرق الموصلة إليها، وكيف أجتنب النار، وما الأسباب التي بها أجتنبها. أربع مجالات، ويليها أربعة: أفكر في مصالح الدنيا وفي طرق تحصيلها، كيف أبحث عن عمل شريف دخله يعينني على زواج وشراء بيت وتربية أولاد مقبول. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. إذا أحرزت النفس قوتها اطمأنت. إذن كيف أبحث عن عمل شريف يرضي الله، وكيف أكتسب منه رزقا يعينني على تحقيق مصالحي في الدنيا المشروعة؟ فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. كيف أتجنب الزوجة السيئة؟ كيف أتجنب الولد العاق؟ كيف أتجنب الأمراض؟ كيف أتجنب العار؟ في مرض وبيل سبب ضعف الوعي الصحي، سبب إهمال القوانين التي جعلها الله قوام الصحة. وكيف أتجنب الأولاد السيئين؟ لا بد من تربيتهم في وقت مبكر. إذن ثمانية مجالات: من هو السعيد؟ من هو الناجي؟ من هو الفالح؟ من هو الناجح؟ من هو المتفوق؟ الذي جعل فكره ونشاطه العقلي وخواطره في ثمانية مجالات: الجنة وطرق الوصول إليها، اجتناب النار وطرق الابتعاد عنها، مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، مفاسد الدنيا وطرق اجتنابها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. تفكر بعملك مسموح، تفكر بتطوير عملك مسموح، تفكر بنمو دخلك مسموح، تفكر بالزواج مسموح، تفكر بشراء مأوى مسموح، تفكر بمعرفة الله ضروري، تفكر بحضور مجلس علم تعرف فيه سر وجودك وغاية وجودك ومنهج ربك ضروري. كيف تجتنب مزالق أهل الدنيا؟ كيف تجتنب مزالق المعصية؟ ثمانية مجالات ينبغي أن تشغل عقلك بها، وينبغي أن تشغل فكرك بها، وينبغي أن تشغل خواطرك بها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. ورأس القسم الأول: التفكر في خلق السماوات والأرض من أجل أن تعرفه، والتفكر في نعمه من أجل أن تحبه، والتفكر في بلائه من أجل أن تخاف منه، والتفكر في أمره ونهيه من أجل أن تطيعه، والتفكر في طرق العلم به من أجل أن تصل إليه، والتفكر بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى من كتابه وسنة نبيه وما والاهما. وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة. ف فإذا فكر الإنسان في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وكلما فكر الإنسان في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. يعني ممكن تفكر ولا أبالغ بمليون موضوع كلها لا تنفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة، مضيعة وقت. أدخل إلى مكتبة قد تجد فيها 100,000 كتاب، في كتاب واحد كتاب مقرر تمتحن به بعد أسبوع. العقل كل العقل أن تدع كل هذه الكتب وأن تقرأ هذا الكتاب الذي سوف تمتحن به بعد أسبوع، ويبنى على هذا الامتحان نجاحك، وعلى هذا النجاح تعينك في وظيفة، وعلى هذا التعيين دخل، وعلى هذا الدخل زواج وشراء بيت. إذن لا بد من أن تصطفي. هذه الأفكار الثمانية، الآخرة وطرق تحصيلها، والنار وطرق اجتنابها، والمصالح في الدنيا وطرق تحصيلها، والمفاسد وطرق اجتنابها، هذه الأفكار الثمانية تعلي همة المرء وتحيي نفسه بعد موتها وتجعله في واد والناس جميعا في واد آخر. أنت في واد والناس في واد. وبإزاء هذه الأفكار الرديئة التي تجور في قلب أكثر هذا الخلق كالتفكر، الآن دققوا، نبدأ بموضوعات ليست مجدية إطلاقا، مضيعة وقت ولا يبنى عليها حكم شرعي، كالتفكر فيما لم تكلف به ولم تحط به من فضول العلم الذي لا ينفع. يمكن أن نجري مناظرة تبقى سنوات، يا ترى آدم كان طوله كطولنا أم 60 متر؟ ما الذي يجدي من هذا الموضوع؟ والله هناك آلاف الموضوعات التي تمزق المسلمين وتضعف قدراتهم وتجعل بأسهم بينهم، وهي لا تقدم ولا تؤخر. أحيانا الله عز وجل ذكر قصة في القرآن، ما سكت القرآن عنه نبحث فيه. امرأة العزيز بعد أن تابت إلى الله، هل تزوجها يوسف؟ والله ما بعرف ولا كنت وقتها، والقرآن سكت عنه وينبغي أن نسكت عنه نحن. تلاقي اسمه هذا فضول الفكر، نخوض ونأتي بالأدلة. من حين لآخر تطالعنا بعض الجماعات الدينية بفكر جديد، أنه آدم ليس أبا البشر، في آدم قبله، وتنشأ في بلد إسلامي صراع ومماحكات وحوارات. احفظ هذه القاعدة، أي موضوع لا يبنى عليه حكم شرعي لا جدوى من البحث فيه. مرة زارني طبيب، والله أنا أحترمه وأجله، قال لي ألفت كتابا عن مرض النبي الذي مات فيه. قلت اسمح لي أن أقول لك هذا الموضوع لا فائدة منه إطلاقا، لأن النبي مات. ألف مكانه كتابا حول وصايا النبي الصحية كي ننتفع بها. عود نفسك أي موضوع لا ينقلب إلى حكم شرعي تنتفع به دعه. هلأ نحن مشكلتنا من وقت وعيت على الدنيا إلى الآن، في عنا برمضان مشكلة كبيرة، صحة صومنا واختلاف المطالع، والبلد الفلاني أثبت أول رمضان يوم كذا، وإلى متى هذا الخلاف؟ النبي قال صومكم يوم تصومون. أنت في بلد إسلامي وفي قاضي شرعي هو المسؤول، وكان صيامك 29 يوم الحد الأدنى، خلاص بتلاقي أسبوعين من رمضان، يا ترى صح صيامنا؟ والله كأنه القمر بدر، في خطأ بصيامنا. وإلى متى نمضي حياتنا في هذا الخلاف أو في خلاف آخر؟ التراويح كم ركعة لك؟ إلى متى؟ فنحن نتمزق ونستهلك بموضوعات لا تقدم ولا تؤخر. مرة سئلت، كنت على الهواء في إزاعة، عن ركعات التراويح، قلت صلي 8 و12 و20 وبيتك وبالمسجد ولسه هي مشكلة حاجة مشاكل. اختار موضوعات مجدية، اختار موضوع يبنى عليه حكم شرعي. هلأ التفكر في ذات الرب ممنوع، خطوط حمراء، العقل البشري ما كان له أن يصل لهذه الحقيقة، لأن النبي قال تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. والله في كتب ومؤلفات البحث في ذات الله عز وجل، كيف يعلم وكيف لا يعلم؟ أنت معك منهج وكلفك الله أن تطيعه، ولم يكلفك أن تبحث في ذات الله عز وجل، وهذا موضوع في حوله خطوط حمراء، لأن عين العلم بالله عين الجهل به، وعين الجهل به عين العلم به. أنت واقف أمام بحر، سألت واحد كم لتر هذا البحر؟ البحر الأبيض المتوسط كم لتر؟ إن قال لك لا أعلم فهو عالم، وإن قال لك 3 مليارات

إذا موضوع فوق طاقة البشر. في ألف سؤال الآن أنا لا أملك عنه جواب، لكني واثق أن الله حكيم ورحيم وعادل. أنا أثق بكمال الله ولا أعلم الحكمة المحددة من هذا الذي يحدث الآن، لكن بعد حين تكشف، بعد حين تكشف هذه الحكمة. الآن الفكر في ذات الإله وصفاته مما لا سبيل للعقل أن يصل إليه، هذا الموضوع ممنوع البحث به. الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع ولا تضر، متفوق في الشطرنج، خير إن شاء الله، متفوق في الموسيقى، في أشكال التصوير، في تحنيط الطيور، في مليون حرفة ومصلحة أولا غير مشروعة، وإن كانت مباحة لا جدوى منها. ومنها الفكر في موضوعات لو أنها صحيحة لا حظ للنفس منها، لا بخير ولا بشر. يعني في موضوعات لو بلغ الإنسان غاياتها لا تزكو نفسه بها، لذلك النبي الكريم أشار لهذا الموضوع، قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن أذن لا تسمع. الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها. مرة كنت في الخليج أحضر مؤتمر الأسرة، فعالم أجرت معه بعض الجهات مقابلة لثلاث ساعات في العلاقات الحميمة بين الزوج وزوجته. والله شيء يندى له الجبين، تفاصيل كان الأولى أن يقول: اجتنب الحيضة والدبر والباقي كله مباح. دخل في المباح، تفاصيل يعني لا يستطيع الإنسان سماعها ولا متابعتها ولو كان وحده. يعني ثلاث ساعات علم لا ينفع، في شيئين محرمين بس والباقي مباح. أما الدخول في التفاصيل، طبعا هذه الندوة يشاهدها الصغار والكبار والشباب والشابات، ففي علم لا ينفع. وإن كان للنفس فيها لذة لكن لا عاقبة لها فيه، ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. في مجال من مجالات التفكير توصم عند الله بأنك جاهل. الآن الفكر فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعني العالم العربي من دون بترول ما كان، ما مصيره؟ هلأ بالبترول ما نخلصين، اترك من دون بترول مثلا، لو إنسان أصبح ملكا ماذا يفعل؟ وقت تصير بتقلنا. قال لي مرة واحد سؤال أنه ما حكم اقتناء القنبلة النووية؟ قلت له: قبل أن تسأل ما الحكم اقتني هذه القنبلة أولا بعدين أجيبك. يعني في مجالات لا تقدم ولا تؤخر. الآن الفكر في جزئيات أحوال الناس ومداخلهم ومخارجهم وما إلى ذلك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. بتلاقي يسهر لساعة متأخرة من الليل والحديث عن زيد، لماذا طلق زوجته؟ يا ترى خانته؟ عنده رغبة جامحة يتبع عورات الناس في بيوتهم. الفكر في دقائق الحيل والمكر، أساليب لا تقدم ولا تؤخر. قال له: أنا أريد كتاب عن تزوير العملة، فن تزوير العملة، أنت فيك تعمل العمل؟ أو كتاب عن سرقة البنوك، أو يعني قبل 50 سنة ملفات الأمن الجنائي في بلد أصبحت مكشوفة، قرأ كتاب ممتع. ففي موضوعات قد تكون ممتعة لكنها غير مجدية. أنواع الشعر

0: وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء، يعني تلاقي في مديح لا يقدم ولا يؤخر. أحد الشعراء البحتري مدح 30 خليفة وحاكم وأمير ثم هجاهم، قبل ما يجي بيمدحه بيروح بهجي. في غزل، في هجاء، في موضوعات لا تقدم ولا تؤخر. يعني مثلا الشاعر الفلاني، شاعر الغزل الإباحي، تلاقي له مكانة كبيرة ويعني يتحدث عنه في له أسبوع معين. لو أني قيمت نشاطاتنا الفكرية تقييم شرعي، 9 أعشار باطلة ولا جدوى منها إطلاقا. ومنها الفكر في تصورات ذهنية غير موجودة في الأصل، غير موجودة. حتى بالفقه موجودة هذه أحياناً، أحكام لحالات لا تقع بالمليون سنة مرة، إلى أحكام معينة وإلى تفاصيل وإلى. أخواننا الكرام، الحقيقة الحديث عن الجوانب غير المجدية في الفكر لا تعد ولا تحصى. فالبطولة أن تفكر في 8 موضوعات: في الآخرة وطرق تحصيلها، في النار وطرق اجتنابها، في مصالح الدنيا وطرق جلبها، في مفاسد الدنيا وطرق الوقاية منها. هذا شيء ينفعك في دينك وفي دنياك. والدعاء الشهير: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام، والتي نبدأها تمام الساعة 6:00.

منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي،
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نتناول في هذا البرنامج كلمات قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ، والسبب في ذلك طغيان العامية على الفصيحة أحيانا، أو وجود أكثر من معنى وأكثر من تصريف في الجذر الواحد، فربما يذهب ذهن السامع إلى معنى آخر. ولكننا نعتمد على أمور ثلاثة في تناولنا لهذه الكلمات. الأمر الأول السياق القرآني الذي وردت به الكلمة. الأمر الثاني وهو إجماع المفسرين على هذه الكلمة. والأمر الثالث وهو أمر مهم جدا ما ورد لدى المعاجم العربية القديمة في جذر هذه الكلمة ومعانيها. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الآن سخرية، ووردت في آية أخرى سخرية، اتخذتموهم سخرية. هاتان الكلمتان تفهمان بشكل خاطئ لدى كثير من الناس، فبيجي بيقول لك ما هو ربنا يقول ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني أنه يسخر منه. طبعا ليس هذا المعنى المراد. المعنى المراد بما قاله المفسرون أن السخري المقصود به التسخير للخدمة. فالله سبحانه وتعالى سخر الناس ليخدم بعضهم بعضا. النجار يخدم الحداد، الحداد يخدم المعلم، المعلم يخدم الطبيب، الطبيب ونحن كلنا نخدم بعضنا بعضا. فبذلك نحن مسخرون، أي مذللون ومهيئون لخدمة بعضنا بعضا. فالسخري بشبه إجماع، ولا أقول بإجماع، شبه إجماع لدى المفسرين وشبه إجماع لدى المعاجم، أنه من التسخير والتذليل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: سخر الشمس والقمر، أي ذللهما وهيئهما. أما السخري فهو من الهزء، اتخذتموهم سخرية من الهزء. طبعا تقر المعاجم أحيانا تفرق بين السخري والسخري كما ذكرنا، ولكنها أحيانا تقول إنهما يستعملان في نفس المعنى كبحر لجي ولجي ودري ودري، ولكن هذا الرأي ضعيف في المعاجم. والأقوى أن السخري من التسخير للخدمة والتذليل والتهيئ، أنه يهيئه، والسخري هو الهزء، والسياق القرآني يثبت ذلك. أحبتي، مما قد يفهم بشكل خاطئ ومغلوط في القرآن الكريم قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأقبلوا إليه يزفون. فأقبلوا إليه يزفون، طبعا هنا الحديث في هذه الآية عن إبراهيم عليه السلام عندما حطم أصنام قومه عندما كانوا يعبدون الأصنام. الزف في العامية التي نحن نستعملها في العامية هو المشي ببطء، ومنه أننا نزف العروس للعريس أو العريس للعروس. يكون الناس يمشون ببطء بموكب به الزف. لكن طبعا المعنى المقصود بإجماع المفسرين في هذه الكلمة يزفون، أي يسرعون، أي يسرعون. والجذر زفف في المعاجم هو من زف الظليم، والظليم هو ذكر النعام، أو زفت النعامة إذا أسرعت. ووردت عليه كثير من الشواهد في الشعر الجاهلي في الحديث عن النعام عندما يزف، أي يسرع في مشيته. فهنا الحديث عن قوم إبراهيم عليه السلام عندما أقبلوا إليه مسرعين، يزفون أي مسرعين عندما حطم أصنامهم. فهذا السياق القرآني يدل على ذلك. المعاجم العربية تقول ذلك، والمفسرون قد أجمعوا على ذلك في هذه الآية وفي هذه الكلمة. أحبتي أهلا وسهلا بكم، وعلى أمل أن نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة نتناول بها كلمات جديدة في هذا البرنامج، برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الملك خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسم الملك. الملك بفتح الميم وكسر اللام، فهو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو يعني ذو الملك وصاحب التصرف فيما يملك بجميع الوجوه، ما علمناه منها وما لم نعلم. فحين يملك الإنسان شيئا يقال له مالك، ولكن ملكه محدود بحدود ما ملكه من أشياء. الحق هو الملك الذي يملك الأشياء ويملك من ملكها. وملك الله تبارك وتعالى يتضمن مفهوم الملكية البسيطة والمطلقة والمستقى من ملكية الناس لبعض متاع الدنيا، ويزيد عليه بوجوه أخرى. فملكية الإنسان ملكية رمزية، أما ملكية الله جل جلاله فهي ملكية حقيقية. والله تبارك وتعالى يملك مخلوقاته ولا يشاركه في هذه الملكية أحد. وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ومن آثار ملكه عز وجل أنه يملك استبدال هذا الكون أو بعض منه بخلق جديد. وفي ذلك يقول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الملك، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سعادتي والسكينة والطمأنينة أيضا إلى قلوب الناس. أن يكون قلبك سليما، فلا حسد ولا حقد ولا غش ولا تكبر، وإنما تنشر الخير والسلام، ليشعر كل من يراك بالسلام وبالراحة النفسية وبالسعادة. هذا لا يكون إلا من خلال سلامك الحسن الجميل المميز على من تعرف وعلى من لا تعرف. السلام رسالة راقية من القلب وبكل الجوارح، فالسلام لمن سلمت روحه من المشاحنات فألقى السلام، وسلمت يداه من الأذى فألقى السلام، وسلم قلبه من الغل فألقى السلام. علينا أن نفشي السلام بيننا، وأن نعمل جميعا ليكون مجتمعنا ملجأ نفسيا وجسديا لكل من حولنا، فنشعر إذ ذاك بالسلام الداخلي. وإذا ما شعرنا بالسلام أنصتنا للجميع، وتعاطفنا مع الجميع، ورحمنا من هو حولنا، ثم ساعدنا بعضنا، وأصبحت الألفة لباسنا والإنسانية شعارنا، فأصبح لقاؤنا سكنا نبحث عنه في قلوب بعضنا بعضا. تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مأخوذة لا شك من اسم الله السلام، ففيها من معاني الرحمة والمودة ما يجعل لها الأثر الواضح في توثيق العلاقات وصفاء القلوب. ولا ننسى أنها تحية أهل الجنة، قال تعالى: وتحيتهم فيها سلام. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذه التحية في تقوية الروابط الأخوية، فقال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأوضح عليه الصلاة والسلام أنها سبب من أسباب دخول الجنة، فقال: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. أجر السلام على الآخرين كبير، فكيف بأجر البدء بالسلام عند الخصام؟ قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي حديث المتخاصمين: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا التقيت بشخص كان بينك وبينه خصومة، فسلم عليه بحرارة اقتداء برسول الله عليه صلوات الله وتسليمه، وهذا تأليفا لقلبه ورحمة به. واعلم أن هذا السلام يعني أنك أعطيته الأمان، فلا تغشه ولا تغتابه، بل أشعره بأنك مستعد للمصالحة، وبذلك تكون قد طبقت خلقا محمديا، فالتخلق يكون بالمجاهدة. واليوم في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، قد تكون محبطا وتعاني من مشاكل مع أصدقائك، مع زوجتك، مع أهلك، توشك معها على الانهيار، فيأتيك من يسلم عليك ذلك السلام الحار، سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترتد إليك روحك بعدما ضاقت الدنيا في وجهك. خذ أنت المبادرة وسلم على كل من تلقاه بوجه طلق بالسلام المحمدي الحار، فأنت لا تدري من ذا الذي يمر بهذه الأحوال، فقد يكرمك الله تعالى وتريح به قلب إنسان يواجه مشاكل الحياة فتنتشله من كآبته. لابد أن نربي أولادنا على هذا الخلق، فنعلمهم أنه بمجرد وصول الأب أو الأم إلى المنزل نبادر بالسلام واللهفة لاحتضانهم وتقبيلهم، وكذلك نتصرف مع الجد والجدة،
ومع جميع الأرحام.

فيتكلمون معهم كلاما جميلا ويكونون أولادا مميزين في العائلة، وهكذا مع جميع الناس في أحوالهم. فالسلام المحمدي هو من أسباب إدخال الدفء والراحة والمحبة والطمأنينة إلى بيوتنا ومدارسنا وأماكن عملنا ومجتمعاتنا ككل، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد برنامج.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، عزف على الوتر الحساس. في القرن الثاني عشر هاجم المغول بقيادة جنكيز خان الصين، واحتلوا مدنا كثيرة، وكانوا كلما احتلوا مدينة أبادوا سكانها. وكان جنكيز خان همجيا لا يقدر قيمة الحضارة، ولم يكن يرى في الصين غير بلاد شاسعة تصلح لرعي خيوله، لهذا عزم على قتل الصينيين جميعا. ولكن رجلا واحدا يدعى شو أستاي استطاع إنقاذ الصين. لم يكن صينيا، ولكنه تربى فيها وأحبها جدا كأنها بلده، وكان خارق الذكاء، واستطاع أن يصل بذكائه إلى مرتبة مستشار لجنكيز خان. فاقترح أولا عليه ألا يدمر المدن ولا يقتل سكانها، ولكن أن يحتلها ويفرض جزية عليها، وبهذا تزداد أمواله. وعندما توجه جنكيز خان إلى مدينة كايفنغ وتمكن من احتلالها بعد حصار طويل، قرر أن يقتل الجميع فيها. ولكن شو أستاي قال له إن أفضل مهندسي الصين وحرفييها ومفكريها قد هربوا إلى المدينة، وأنه بدل قتلهم من الأفضل أن يستخدمهم لتوطيد أركان ملكه. ومرة أخرى اقتنع جنكيز خان وأظهر رحمة لم تكن معروفة عنه، وقرر الإبقاء على حياة سكان المدينة. في الحقيقة كان شو أستاي يعرف بذكائه أن جنكيز خان آخر ما يهتم له هو بناء حضارة، وأنه همجي لا يرتوي إلا بتدمير البلاد وقتل العباد.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وتعدي الأيام ووصلنا، عدينا رمضان وشوال ووصلنا لذي القعدة من سنة 6، ويشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رؤية انه طالع عمرة مع أصحابه. رؤية الأنبياء وحي من الله. وبفكرك بسيدنا إبراهيم في القرآن: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني في المنام في وحي من ربنا سبحانه وتعالى. فجهز سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وألف وربعمائة مسلم طالعين من غير وسائل الحرب، إنما هو عدة المسافر وليست عدة المحارب. فبيواخدين معهم أكل وشرب وسلاح بسيط يكفي لحماية النفس أثناء السفر. ويتحرك صلى الله عليه وآله وسلم في اتجاه مكة. لما قرب شوية من مكة وصل مكة أخبار أن محمد جاي، وهو عليه الصلاة والسلام ومعه 1400 واحد. فواحد اسمه بشر بن سفيان قال له: خد بالك يا محمد، دول مجهزين لك جيش وبيحلفوا أنك أنت مش هتخش عليهم لمكة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، قد أكلتهم الحرب، إنما أردنا العمرة. أكلتهم الحرب يعني كل حاجة عندهم حرب. أنا عايز أعمل عمرة وامشي، إحنا معناش سلاح أصلا. يا ويح قريش، قد أكلتهم الحرب، لما جئنا للعمرة. وبعدين صلى الله عليه وسلم خلاص الراجل مشي وراح بلغهم أنه جاي يعمل عمرة صلى الله عليه وسلم. وبعدين مشي صلى الله عليه وسلم وعند الحديبية كده قريب من مكة، قام الجمل بتاع سيدنا النبي الناقة قامت قاعدة على الأرض، بركت اسمها القصواء. فالصحابة يقولوا لها: حل حل، ده الصوت اللي بيتقال للناقة عشان تقوم. فما قامتش. فقالوا: خلقت القصواء. بس القصواء عملت حاجة مش ينفعش تعملها، دي تكسر كلام النبي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلقت القصواء، وليس ذلك لها بخلق، مش من أخلاق الجمل بتاعي يعصيني، ولكن حبسها حابس الفيل. فأي خطة يسألوني عنها يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم. إيه الحكاية؟ بركة الناقة ما بتسمعش الكلام، دي بتكسر كلام النبي. قال لهم: لا، مش من أخلاق الجمل بتاعي يعصي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما اللي حصل؟ ده حبسها حابس الفيل. فيل مين؟ فيل أبرهة اللي كان داخل على مكة عشان يهدم الكعبة وبعدين برك ويضربوه ويكوه بالنار، وأراد ربنا إن فيل أبرهة ما يخشش مكة، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ساعتها بره مكة ترميهم بحجارة من سجيل بره الحرم يعني. فقال: بس ربنا بيقول لي حاجة، إنما حبسها حابس الفيل. يبقى احنا ربنا أراد نستنى عشان هنتفاوض معاهم، لو حصل بينا أي اتفاقية بيعظموا فيها ربنا أنا موافق عليها. والمكان اللي كانوا قاعدين فيه عند الحديبية كان مكان فيه ندرة للماء، ماشيين مسافة طويلة جدا من مكة، من المدينة لمكة تقريبا 480 كيلو، فما كانش فيه مية. فحصل موقفين فيهم معجزة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أشهد بها. الموقف الأول إن كان فيه بير صغير جدا قعدوا يطلعوا منه المية لغاية ما نزحوه كله. يا رسول الله الحقنا ما فيش مية. قال لهم: هاتوا سهم. ثم غرس السهم في البير فنبع الماء فشربوا حتى تحركوا وسقوا الدواب بتاعته. وبعدين قربوا شوية قربوا شوية، وبعدين برضو قعدوا يستريحوا، معهمش ماء. يا رسول الله نشكو قلة الماء، مش عارفين لا نتوضى ولا نسقي الدواب بتاعتنا، معناش غير كوباية صغيرة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا

0: الكوب اللي كان فيه شويه ميه وقام ماسكه في ايديه كده وقلبه، فبقى الكوبايه فوق والميه الشويه بتنزل من صوابع النبي. فاخذ الماء ينبع من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن عباس بيسالوه: وانتم كنتم كام؟ قال له: احنا كنا 1400، ولو كنا 100,000 لكفانا. فلما النبي عمل كده قال: هلم اهل الوضوء، اللي عايز يتوضى يا جماعه. والماء ينبع بمعجزه من قدره الله من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فشربوا وسقوا الدواب بتاعتهم باذن ربنا وبانوار النبي. مشهد منور جدا لما النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عن الناقة بتاعته إنها مش أخلاقها إنها تعصي أمره. يقولوا: خلقت القسواء، مش عايزة تقوم. ويقولوا لها: حل قومي، ومش عايزة تقوم. فيقولوا إن هي بتعصي كلام النبي. يقول لهم: لا، ده مش سلوك الناقة، مش سلوك الدابة اللي تعرفني. وما هذا لها بخلق، ما ينبغي لها. لا، ربنا بيقول في القرآن: وإن لكم في الأنعام لعبرة. الناقة اللي تعرف النبي مش من أخلاقها تقول له لأ. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لأن اللي يعرف النبي يعرف أن النبي ما بيطلبش حاجة لنفسه، إنما بيطلب منك ليك عشان مصلحتك. عشان كده راجع نفسك يوم القيامة، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حالك يدافع عنك؟ عمره ما كان يفكر انه يعصيني، ولو كان عصاني كان يتوب. ولا الواحد يروح يوم القيامة ممكن يبقى محرج من أنوار النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر المباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا الكرام، نحن معكم في أواسط حلقات هذا البرنامج، ونحن معكم في أواسط هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أعظم أيام الدنيا، أيام يحب الله تعالى أن يتقرب عباده إليه فيها، أيام من أيام الأشهر الحرم. أيها الإخوة الكرام، حلقتنا اليوم عن هذه العشر وحالها في بيوتنا، بيوتنا وعشر ذي الحجة، بيوتنا التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا، امتن سبحانه وتعالى علينا بالزوجة والأولاد لنحمده ونشكره ولنعبد الله سبحانه وتعالى بتربية هؤلاء والقيام عليهم على وفق شرعه سبحانه وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا أطلقها عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. تحميل للمسؤولية، ومن تحميل المسؤولية أن الأب راع وهو مسؤول عن رعيته. يشرح ذلك سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما بقوله: الأب مسؤول عن ولده، عن تأديب ولده، كيف أدبه وماذا علمه، والابن مسؤول عن بره وطاعته لولده. هذه المسؤولية تجعلنا أشد حرصا على أن نحسن استثمار هذه العشر في تحريك هذه المعاني في بيوتنا. بيتك أيها الأخ الموفق المبارك، بيتك أيتها الأخت الفاضلة، هو بابك وهو بابك إلى الجنة. أبناؤنا في البيوت يحتاجون إلى أن نحرك في قلوبهم تعظيم هذه العشر، لأنها من شعائر الله. لا بد أن يلحظ أبناؤنا في البيت فرقا في عبادتنا، فرقا في أحوالنا بين هذه العشر وبين غيرها. لا بد أن نزرع في قلوبهم محبة هذه العشر وتعظيمها. لا بد لنا أيها الإخوة والأخوات أن نحرك في قلوبهم وأن نحبب إليها الطاعة، ولنحرص على بعض البرامج العملية التي ترفع من درجة تعظيم هذه العشر. مسابقة تجعل في البيت، مسابقة تجعل بين عدد من البيوت في من يحفظ الأحاديث الواردة في فضل هذه العشر، في من يحفظ التكبير، في من يكثر من التكبير. جلسات يجلسها الأب والأم مع أبنائهم في البيت يتدارسون فيها فضائل العشر. فلتقص عليهم أيها الأب عن قصة أبينا وسيدنا إبراهيم عليه السلام، وعن حاله، وعن حاله مع ابنه، لتغرس في هذا البيت التسليم لله تعالى. حدثهم وحدثيهم عن حج بيت الله الحرام، وعن هذه الصور التي يشاهدونها في التلفاز وقد يستغربونها: من هؤلاء؟ ولم خرجوا؟ ولم يلبسون هذه الملابس؟ ولم تركوا أهليهم؟ كل هذه المعاني تحتاج إلى تحريك في القلوب. تعظيم الشعائر أمر يأتي بالتدريب والتربية والتمرين، ولا يأتي فجأة. حركي أيتها الأم المباركة، حرك أيها الأب تعظيم هذه الشعائر. اقرأ عليهم وأسمعهم شيئا من آيات الله تعالى التي تكلمت عن الحج، وتكلمت عما فيه من الطاعات، فسري لهم شيئا من هذه الآيات، واقرأي عليهم بعض الأذكار التي تقال في هذه المناسبات حتى يتحرك تعظيم الشعيرة في القلب. فاصل لنعود إلى شيء مما نحتاج إليه في بيوتنا في هذه العشر. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بهذا أيها الإخوة نحتاج إلى أن نحرك بيوتنا ونغيرها. الأطفال يلعبون، ولكن لنجعل لهم في هذه العشر فرصة للتذكر. من كان يطيق شيئا من الصيام فليصوم بعض هذه الأيام، ولنحرص على تصويمهم يوم عرفة لينشأ الواحد منهم وهو معظم لهذا اليوم، لينشأ الواحد منهم وفي قلبه محبة هذا اليوم، ولنشعرهم أن العيد الذي يفرحون فيه هو نتاج وخلاصة لطاعات وعبادات يجب أن تبذل في التسع الأيام التي قبله. عيدنا جائزة من ربنا، عيدنا ليس كعيد غيرنا من الأمم. ربطه الله تعالى بالعبادات والشعائر، فربط العيد الصغير بشعيرة الصيام، وربط هذا العيد الكبير بشعيرة الحج. أيها الإخوة المؤمنون، نقل المعاني إلى البيت يحتاج إلى قلوب حية، فلنحيي قلوبنا لتتحمل هذا النقل. لا داعي للخجل المذموم المانع من تكبير الأب بصوت مرتفع في بيته ليردد معه أبناؤه ولتردد معه البنات. ما المانع أيها الإخوة الكرام من أن تحرص أيها الأب وتحرصي أيتها الأم على إجراء مسابقات في الرسم وفي التلوين وفي الكتابة لبعض هذه الآيات وبعض هذه الأحاديث. اطبعيها لهم واجعلي بينهم المنافسة في رسمها، في تلوينها، في تعليقها، حتى تتحرك هذه المعاني، فالتربية بالمسابقات ونحوها أثرها يدوم. ولنحرص على تقليل لعبهم، على تقليل انشغالهم بما لا يفيدهم في أمر دينهم، بما قد يضرهم حتى في أمر دنياهم. كثير من الشباب والفتيات مشغولون بزراعة وحصد وسقي في مزارع وهمية يظنونها سعيدة، وهي في حقيقة الحال مزارع ليس لها من الواقع شيء. غفلوا عن أعظم حوار، عن حوار بين أعظم رجلين، بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي الأنبياء إبراهيم، حينما أخبره أبونا إبراهيم فقال أخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذه هي المزرعة التي نحتاج إلى الغرس والزراعة فيها، فلنحرك في قلوبهم تعظيم هذه الأوقات بقلة اللعب والانشغال والانصراف فيها. والأفكار كثيرة، والأب والأم الموفقون أدرى الناس بما يصلح وبما يصلح أبناءهم وبناتهم. انشروا هذا الخير في أسركم، في عوائلكم، في بيوت أقاربكم. انشروا التكبير، وسعوا دائرة التكبير، فإن في إحياء السنن التي ماتت من الخير والأجر الشيء الكثير. قد كان صلى الله عليه وسلم في صيام شعبان يقول: ذاك شهر يغفل الناس عنه، فإذا غفل الناس عن طاعة كان لك أيها الموفق المبارك أجر عظيم كبير. فلتحرص أخي الكريم، فلتحرص أخي الكريم على أن تغرس غرسا ينفعك يوم القيامة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. اللهم إنا نسألك أن تصلح بيوتنا وأن تصلح ذرياتنا وأن تجعلنا من أهل الصلاح والإصلاح إله الحق. فاصل لنكمل بعده ما كان من كلام.
2: لبيك اللهم لبيك لا شريك لبيك.
1: البيوت المستنيرة بالطاعة أيها الإخوة تحتاج إلى جهد، وتحتاج إلى شجاعة، وتحتاج إلى بذل للأوقات. وإن من عموم العمل الصالح الذي يكتب الله سبحانه وتعالى فيه الأجر التربية والسعي فيها، فهذه طاعة من الطاعات الباقية. اعمل صالحا بتربية لابنك على الصلاح، اعمل صالحا بتعويد لابنك على تعظيم شعائر الله، اعمل صالحا بتعويد وتدريب لابنك على الصيام. شجعهم وابذل لهم من المال ما يحرك روح التنافس لديهم. تعامل معهم تعامل الواثق بكونهم كبارا يستحقون أن يعايشوا هذه المعاني العظيمة. واحتسب الأجر عند الله تعالى، واحتسبي أيتها الأم هذا الأجر. علموهم أن العيد شعيرة من شعائر الله، وأن العيد ليس فرصة للتحلل من دين الله، وإنما هو باب من أبواب الطاعة والخير والصلاح والإصلاح. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات، عشر ذي الحجة ها هي تتجه نحو النقص، وعشر ذي الحجة ها هي تتجه نحو أكمل وأعظم يومين فيها. لا بد من الاستزادة والإكثار من الطاعات ذكرا وتكبيرا وتهليلا وتحميدا وإصلاحا وصلاحا وصياما وصلة وبرا وإحسانا للناس، حتى تدخل علينا أيام العشر الأخيرة يوم عرفة ويوم النحر ونحن في أعظم استعداد لها. فالأيام العشر تهيئة لآخرها، فلنتهيأ جميعا ولنحرص على الاستمرار في الطاعة وألا تضعف طاقتنا وهمتنا. فالخيل تخرج أفضل ما عندها إذا قاربت نهاية السباق. أيها الإخوة والأخوات، مزيد المزيد والمزيد من الحرص على الطاعة حتى نصل بهذه الطاعات إلى أن نرتقي بنفوسنا لحسن استثمار هذه الأيام. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يصلحون ويصلحون. اللهم اجعلنا ربانيين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من خير عبادك. اجمعنا اللهم وآباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا في جناتك جنات النعيم. موعدنا معكم متجدد غدا بإذن الله تعالى في مثل هذا الموعد. عشر مباركات بارك الله لي ولكم فيها، وصلى الله وسلم على نبي الخير والبركة وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان، روح وريحان.

سيف الوقت. الوقت من أغلى ما يملك الإنسان، إنه خلاصة الحياة برمتها، كما أنه يوضع في نصاب الدرجات أو السيئات عند المولى عز وجل. الذي يستغل وقته هو إنسان ذو شخصية تفيض بالمحاسن، ويده مجدة لا تكل العمل ولا تمله، وعرقه يسري فيه دم الصلاح. هذا الإنسان لم يشغل خلوته في الدنيا فقط، بل اقتبس ضياء من مصباح الثواب في الآخرة، وملأ حياته وآخرته بأريج كل ما هو مفيد في فراغه. استغلوا أيها الإخوة هذه الساعات التي تضيع فيما ليس مفيدا، ووظفوها فيما هو طيب وحسن.

بعض الناس يتكلم دائما في نومه، ربما لأن زوجته لم تترك له مجالا للكلام أثناء اليوم. يقول أحدهم: أنا أمشي دائما في النوم، بل جاءت فترة صرت أربط نفسي بالسرير. ومنهم من يخرج من البيت ويدور ثم يعود وينام وهو لا يدري. ومنهم من يحدثك وتحدثه وربما أجاب إجابات صحيحة ثم لا يذكر ما قال.

أحيانا يقول القائد لجنوده: أوامري تسري على الجميع. والفعل تسري في العبارة السابقة معناه تنفذ، وهذا خطأ، لأن من معاني هذا الفعل السير ليلا. قال تعالى في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومن معانيه أيضا تزول وتذهب. قال تعالى في سورة الفجر: والليل إذا يسر، أي إذا ذهب ومضى. وصواب العبارة السابقة هو: أوامري تنفذ أو تمضي على الجميع، وليس أوامري تسري على الجميع.

يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، ارحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على العالم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

يقارب في حجمه كوكب الأرض، إلا أن الأجواء قد تكون حارة بعض الشيء فيه، إذ أن غطاءه الجوي كثيف. ولعل هذا الاكتشاف هو الأهم، إذ أن الفرضيات المقدمة سابقا تقول إن الكواكب لا تدور إلا حول النجوم الكبيرة كحجم الشمس مثلا. وبسبب هذه الفرضية لم يركز العلماء كثيرا على الكواكب التي تدور في محيط النجوم الصغيرة. ومع هذا الاكتشاف تم دحض النظريات التي تقول بأن كواكب مثل الأرض لا يمكنها أن تتواجد إلا في ظروف مشابهة لظروف مجرة درب التبانة. إن اكتشاف مثل هذه الكواكب يؤكد صدق القرآن الذي أشار في قوله تعالى: وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الأول من ذي الحجة. إلى كل قلب متحسر على التقصير في رمضان، وإلى كل قلب يحفل بمواسم الخيرات وميادينها الوارفة، دونك أيام هي خير أيام الدنيا، وميزان العمل فيها مغاير عن سائر الأيام، كيف لا وقد أقسم الله تعالى بها، فنالت الشرف والفضل حين قال سبحانه: والفجر وليال عشر. فشمر لها وأر الله من نفسك خيرا كثيرا، فوالله إن الدقائق فيها لغالية ونفيسة لو تبصرنا. تنقل بين بساتين العبادات بشتى أنواعها ما استطعت، فهذا ميدان يكون وزن العمل فيه مضاعفا. وسابق، عسى أن يكون قلبك من بعدها ريان الثنايا، وعسى أن تخرج منها بالفوز بالرحمة والأجور.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن الزوجة الثانية الصابرة المحتسبة المبتلية في بيتها، في زوجها، في ابنها الوحيد. شاء الله أن يجعل سعيها مخلدا ومن شعائر الحج والعمرة. ولا يمكن أن ننسى أبدا جملتها الشهيرة عندما سألت سيدنا إبراهيم: الله أمرك بهذا؟ فأجابها بنعم، فقالت: إذن فلن يضيعنا أبدا. منتهى الطاعة والاستسلام والتوكل على الله سبحانه وتعالى، نموذج رائع يحتذى به. طبعا دلوقتي عرفتم أكيد هنتكلم عن مين إن شاء الله. اسمحوا لي قبل أي كلام أرحب بالغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي.
2: أهلا بيك يا حبيبة قلبي، ربنا يرضى عليك ويسعدك يا رب.
1: أمين يا رب العالمين. هنتكلم النهاردة عن أمنا هاجر.
2: ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني هاجر تبرز لنا صورة مهمة جدا جدا في حياتنا. امرأة مبتلاة وتصبر، تصبر على أن تكون الزوجة الثانية وهي أميرة،
1: مش جارية.
2: يقال إنها أميرة وليست جارية. تؤمن وتتعلق بهذا الإيمان وتشعر أنها في معية ربانية، فكل ما في الكون زائل طالما أنها في هذه المعية.
1: الله.
2: تصبر على أن تبتعد عن الزوج في أكثر الأوقات احتياج للزوج. الست لما تكون حامل بتبقى في عندها قدر من الحنان الزائد قوي، يعني وانا بقولها برضو لكل زوج لازم يحس جدا بمراته في فترة الحمل،
1: واول ما بتولد حتى بيقولوا في اكتئاب حمل واكتئاب ما بعد الولادة،
2: بس في الحمل بتبقى محتاجة، لان انا يعني بقول ان دي دفقات حنان غير عادية بتشكل الجنين، عشان كده بتشوفه بقلبها قبل ما تشوفه بعنيها. وفي نفس الوقت الايمان برضو اللي خلى هاجر تصبر، والإيمان اللي خلى إبراهيم عليه السلام يقف هذا الموقف. إنه طائع للحق سبحانه وتعالى. المهم بياخد زوجته إلى هذا المكان. قبل ما نقول يعني الحياة اللي عاشتها في هذه في هذا المكان، عايز أقول السيدة هاجر قيل أنها أميرة، وقيل أنها من النوبة، وقيل أنها من بورسعيد، وهناك شواهد على هذا، إنما من النوبة أرجح. ليه؟ لأن أولا الجرجار التي كانت تصر على أن ترتديه، وهو يعني رداء معروف عند نساء النوبة. ثانيا كلمة زم اللي قالتها للمأزمزم، زمي زم يعني جفي أو كده، الكلمة دي بيقولوها هناك بس سم يعني نفس الكلمة.
1: وإيه اللي حصل جارية. بقت جارية
2: أغار على طبعا ده فرعون الفرعين، وإحنا عارفين ده بين إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أزلة، فرحهم إيه أخذها عنده وبقت جارية من الجواري إلى أن حدث ما حدث. المهم جاء بها إبراهيم عليه السلام إلى وادي فاران اللي هو جبال مكة، وتركها بجوار تلة بيضاء. إيمانها كل ما تبص تطمن، لكن كل ما تلاقي زوجها بيحط لها المية والطعام وحيمشي تبقى ترجع تتعلق بيه تاني، يرجع شوية وبعدين يمشي، وبعدين بصت لقيته يعني واقف بصريق في حاجة تعبان، فأنا لقيته بيتجه للسماء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يعني الله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني حاسس أنه حط ذريته هنا، يبقى ده أمر ولا لا؟
1: أمر
2: قدري بأن تكون هاجر في هذا المكان. وهاجر قوية وصلبة وصبرة ومؤمنة، نظرت إليه وهو يدعو ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، وعلمت أن الأمر مش بإيده، وتكلمت العينين وحست أن عينيه بتقول لها كتير، فصعب عليها. قلت له ما دام الله آمرك إذن لن يضيعنا، عرفت أنه أمر من فوق.
1: نعم.
2: وبيغلب دموعه، يقبل رضيعه ويحنق عليها ويقبل رأسها ويرجع تاني ويروح ويرجع،
1: عرفت
2: إذن لن يضيعنا.
1: إن امرأة يا أمي ترضى إنها تسافر وتقعد في مكان صحراء جرداء لا زرع فيه ولا ماء، يعني ده إحنا يعني قياسا بقى باللي بيحصل دلوقتي في نساء بترفض إنها تسافر، مش بقى لوحدها، تسافر مع زوجها، وتقول لا سافر أنت لوحدك أنا مش هقدر أسيب أهلي وصحابي وناسي.
2: دلع يا بنتي، ده مكان بيقولك تسمع فيه وقعات الهباء، ليس فيه أرواح تولد ولا عبق من طواهم السارة، لا في أرواح، ما فيش لا ملايكة راحة جاية بأرواح منتقلة أو أرواح بتتولد، فيش الكلام ده خالص، فيش حد خالص. احتسبت وصبرت، وفجأة بدأ الماء يخلص والطعام يخلص، وفجأة الرضيع بدأ يصرخ. جريت طلعت على التلة القريبة عند الصفا، وبقت تدور شمال واليمين، ما لقتش حد. كانت ماشيه الاول تسمع صراخ ابنها تهرول، وجريت على المروه 7 مرات رايحه جايه، ما فيش حس ولا خبر، تبحث عن ماء، تبحث عن حد يقول لها انت فين، تبحث عن جار، ما فيش. قالت بقى لا، ان كان مكتوب لي اقضى فهاخد ابني في حضني ونقضى معا، وراحت موطيه في الارض علشان تقضى مع ضناها. فعزت الأسباب بقى يا ست هاجر، احنا عارفين زي ما بقول الدنيا دنيا أسباب، خدت بكل الأسباب، دورت على المية، طلعت الصفا وطلعت المروة ودورت جنبها، مفيش. إذا عزت الأسباب يأتي قدر الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرة الله. الطفل الرضيع كده خبط الأرض كده، فانفجر النبع الحلال والنبع الزلال.
1: الله.
2: وخرجت مية زمزم، من كتر ما فاضت فضلت تقول لها زمي زمي زمي زمي، يعني هيغرقوا بقى من كتر ما زادت وكترت.
1: نعم.
2: وعشان كده المية دي كانت غريبة جدا، اسمها الشافية، اسمها الكافية، اسمها العافية، اسمها المعذبة، اسمها طعام طعم، شفاء سقم، هزمة جبريل، سقيا إسماعيل.
1: الله.
2: وعشان كده كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول زمزم لما شربت له، إن شربته تستشفي منه شفاك الله، وإن شربته لقطع ظمأ إن قطعه الله، فهي طعام طعم وشفاء سقم وهزمة جبريل وسقيا إسماعيل
1: صلى الله عليه وسلم. وما زلنا بنتكلم عن أمنا هاجر زوجة النبي إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، وزي ما قلنا التوكل على الله واليقين بأن الله سبحانه وتعالى موجب الدعاء والأخذ بالأسباب، ومن هنا جاء قضاء الله وقدره الجميل، ولقت أمنا هاجر المية.
2: أيوة.
1: زمزم
2: المية زي ما قلت لك غذاء وشفاء ودواء ورواء كل حاجة، فاكتفت ما فيش أكل تاني، هي المية. وعاش الغلام على هذا، وربنا أطلق رزقه من ثديها فاكتمل غذاؤه. حام الطير حوالين
1: المية،
2: المية مكاتر الطير حوالين المية. وكانت في قبيلة معدية من بعيد، شافت الطيور قالت يبقى هنا في مية، راحوا جايين استأذنوها في المقام، فأملت عليهم شروطها، قلت لهم زمزم مش بتاعتكم، قالها موافقين، وبدأت تملي شروطها، وأنا حعيش هنا موافقين، وحعمل كذا موافقين. وعاشت بينهم وبدأوا يساعدوها ويعلموا معاها إسماعيل عليه السلام، وتفرغت له وكفوها هم الغذاء والطعام والشراب. وكانت هاجر أول امرأة تعقد هذا العهد أو تعقد هذا الميثاق.
1: نعم، وأين كان إبراهيم في الوقت ده يا أمي؟
2: بعد كده رجع إبراهيم، كان كل شوية بيجي بس كان
1: يزورهم.
2: جاي ينظر وديعته، فلقى الرضيع كبر وبقى صبي، ولقى المكان بقى نماء وحياة وزراعة ومية وناس.
1: ربنا استجاب لدعائه،
2: وجه بقى عشان يكمل النص التاني من الآية، ربنا ليقيموا الصلاة. فجاء بالأمر بيرفع إبراهيم يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل.
1: نعم.
2: فبدأ إبراهيم عليه السلام يبني، يرفع الأول، وبعدين بدأ يزيد في التكليف، فجاب حجر، ابنه جاب له حجر بقى يقف عليه ويناوله ويبني بساعد الفتوة وبساعد الكهولة. ودي صورة رامزة للحياة. الحياة ما تنفعش أبدا بشباب لوحدهم، لأن الشباب هيبقى رعونة وهيبقى زي ما احنا شايفين، فلابد من حكمة الشيخوخة وحكمة الكبار. اتبنى المكان بالحكمة وبساعد الفتوة الشباب. وبدأ يزيد في التكليف، وعشان كده احنا بنزيد في التكليف. احنا المفروض نحج مرة واحدة، لكن نشتاق نطلع تاني، ونشتاق نطلع تالت، وهكذا.
1: ربنا يكرمك جميعا يا
2: التكليف. رب. اوعي تقولي الحلقة خلصت.
1: لا يا امي لا خالص.
2: ربنا يكرمك. وبدأت تستقر وتسعد وتهدى.

0: صابرين، صابر ابن صابرة،
1: نعم،
0: مؤمن ابن مؤمنة،
1: نعم.
0: طيب رحكي خد ابنها منها، لا صرخت ولا ولولت وحدها وونسها في الدنيا،
2: اختبار تاني ليها قوي،
0: اختبار
2: جدا،
0: اختبار كبير قوي زي الاختبار الاولاني واشد
2: طبعا،
0: لان هي نسيت الدنيا بالله سبحانه وتعالى وباحتواء ضناها، حست ان لها دور في الحياة بانها تربيه وتعلمه، فاحسنت اليه وفعلا يعني ادته التوصيف الشباب وهو لسه صبي.
1: نعم، ما شاء الله ولا قوة الا بالله.
0: اقصد كان البلاء الثاني اقوى من البلاء الاول، لانها كبر وفرحت بيه وشافته وتعلقت بيه وحست ان ربنا كرمها فيه بعد هذا الصبر وهذا العناء وهذه المشقة. لما خده وراح الصحراء،
1: نعم،
0: ما صرختش،
1: نعم،
0: ما استنجدتش، ما عملتش حاجة، سلمت الأمانة وتوجهت لله سبحانه وتعالى، لأنها موقنة إن حب الله أولى. وحديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيفكرنا، أحبب حبيبك هونا ما، يعني لابد أن يكون حب الضنا، حتى حب الضنا لابد أن يكون في الله، لأن الابتلاء صعب قوي لما الأم تتعلق بضناها بهذه الصورة الموجعة.
1: نعم.
0: فكانت البشرة وكان الفداء وكانت النعمة الكبيرة، وعشان كده بيتذوق النعمة اللي يتحرم منها، وفي نفس وبعد كده يبص يلاقي كده مكرومة من الله سبحانه وتعالى، يحسها قوي قوي قوي.
1: أيوه.
0: يحسها قوي، عشان كده عايزة تعرفي النعمة الحقيقية شوفيها عند المريض اللي ربنا شفاه، حاسس بنعمة العافية والصحة قوي. النعمة الحقيقية عند الإنسان اللي كان مبتلى وربنا عافاه، اللي كان مسجون وربنا فك سجنه. نعم، في ناس لأنها عايشة في النعمة فمش حساها، لكن لما تروح منها وترجع جزء صغير تقول الحمد لله على النعمة.
1: نعمة بالله.
0: عشان كده أدركت قول الحق، أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهي مؤمنة وراضية ومحتسبة، وارجع لها إسماعيل عليه السلام وكمل المشوار، وأصبحت رحلة هاجر من الصفا إلى المروة أحد مناسك الحج.
1: نعم.
0: وأيضا رجم إبليس أيضا معلوم في الحج، وده ليه؟ عايز أقول إن الحج كله صورة رامزة لحياة الإنسان.
2: هي أمنا هاجر كانت بترجم، رجمت يا أمي في الوقت
0: طبعاً
2: وقت الذبح،
0: لأن اللي حصل إن إبليس قال لها إزاي ياخدوا منك وإزاي يسيبك كده، ده أنت ما عندكيش غيره،
2: وسوس
0: لها، فراحت رجمة راح لإبراهيم عليه السلام، مش عارف قال له كذا، الرجمة الأولى إبراهيم، الثانية ليها الصغير، ازاي تسمع كلامه، ازاي كذا، راح رجمه. فالرجم ده انت بترجمي الشيطان جواكي، بترجمي كل عمل سيء عملتيه في حياتك، بتخرجي من ذنوبك فعلا، عشان الحج بيقول لك يعودوا كما ولدته امه. فعشان نعود كما ولدتنا امهاتنا لابد ان احنا يعني نذبح النفس الأمارة، وذلك من خلال النحر. وبعدين الحلق، بنخرج من هذه الدنيا ونبتديها من جديد كأننا، عشان كده الحج رحلة حياة ورحلة موت، لأن بتبتديها إزاي؟ من حيث ينتهي الحاج، من حيث ينتهي الإنسان، بملابس الكفن، ملابس الإحرام كفن. فإحنا بنبتدي الحج زي ما بينتهي الإنسان، صورة رامزة أكثر من رائعة،
2: وبنرجع من
0: رحلة
2: زي
0: الحياة بتاعتنا الصفا والمروة، ما احنا بنهرول في الدنيا، بس خدنا ايه وعملنا ايه، وهل في طاعة ولا مش في طاعة، وهل صحيح نفذنا وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هل كنت فعلا بتنفذ ده ولا كنت في حالة تانية. يعني اشياء كثيرة مترابطة، عشان كده نتعلم من السيدة هاجر كتير قوي قوي قوي. يكفي انها معلم واضح من معالم التاريخ ومن معالم العبادة ومن معالم الحضارة، يكفي أن هاجر نموذج للمرأة.

0: الصابرة المحتسبة الراضية بقضاء الله وقدره،
1: راضية مطيعة لزوجها
0: والطائعة لزوجها والراضية بأقل القليل، وهي الأميرة وهي من كان شأنها.
1: نعم.
0: وده يعلمنا إن نحن نعرف إن على الدنيا السلام، فلابد أن نرضى ونقول الكلمة اللي دايما يحيى ابن معاذ كان بيقولها رضي الله عنه أرضاه: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت.
1: من الكلام الجميل ده بشكرك يا أمي، جزاك الله كل خير. وفي النهاية من خير نساء الأرض كانت معنا اليوم السيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها، والتي تعلمنا منها الكثير: الأمومة الحقيقية والتوكل على الله حق توكل، وطاعة الزوج، حسن التبعل وحسن التربية وحسن ظن بالله. هي دي السيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها. بشكركم وبترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: أودية مكة، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، هكذا وصف إبراهيم عليه السلام مكة المكرمة آنذاك في واد ليس به شجر ولا إنس، ثم دبت فيه الحياة لما أنبع الله فيه زمزم لإسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام. فجاءت قبيلة جرهم وابتدأت قصة الخلود العظيمة لهذه البقعة المباركة. تضم مكة المكرمة أودية عديدة، فهي أرض سهلة تحيط بها وتشكلها الجبال المرتفعة وتتخللها الأودية، ومن أوديتها الشهيرة وادي فاطمة، وكان يسمى قديما بطن مر ومر الظهران. قال كثير عزة سميت مرا لمرارتها، وسمي في القرن العاشر الهجري بوادي فاطمة نسبة إلى خمس فواطم كن فيه، منهن فاطمة بنت سعد إحدى الفواطم اللائي ولدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جهة أجداده، وكذلك فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهن من الفواطم اللواتي نسب إليهن هذا الوادي، وادي الزاهر، وكان يسمى وادي فخ حتى القرن السادس الهجري، ويقع شمال الحرم المكي الشريف، وقد مر به النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات. وادي نعمان، وهو من أكبر وأشهر أودية الجزيرة العربية، ويقع في الجهة الشرقية لمكة، وقد تغنى به الشعراء منذ العصر الجاهلي. قال قيس بن الملوح: أسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا. وادي محسر، وهو واد يقع بين مزدلفة ومنى، وسمي بوادي محسر لأن فيل أبرهة الحبشي حصر فيه، ولذلك يسن للحاج الإسراع عند المرور به. وادي عرنة، يقع غرب عرفات ويمر بجنوب مكة حتى يصل إلى البحر جنوب مدينة جدة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف به في يوم عرفات، فهو الفاصل بين مشعر عرفات ومكة. وادي إبراهيم، ويمتد من الشرائع شرقا إلى الكعكية جنوبا مرورا بالمسجد الحرام، ويعد من أكبر الأودية المغذية لبئر زمزم، وقيل أنه هو الوادي الذي أشار إليه إبراهيم عليه السلام بقوله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ولذلك سمي وادي إبراهيم والله أعلم. وادي منى، وهو واد يتجه بمحاذاة وادي العزيزية على بعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة. كما تضم مكة المكرمة أودية عدة شكلت هويتها الجغرافية وقصتها التاريخية.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، ونحن منهم إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج، حديث من النفس ومن القلب ومن العقل كذلك، أنقل فيه إليكم بعض ما تعلمت من سادة العلماء، بعض ما قرأت من الأسرار والعبر والمعاني والمقاصد، وأيضا مما خطر ببالي وأنا في مراحل الحج من مرحلة إلى مرحلة أتأمل وأنظر. كثير من الناس يذهب إلى الحج فيمارس طقوسا وشعائرا وحركات لا يفقه معناها ولا يعتبر بها ولا يتأثر، ولذلك نجد كثير من الناس يرجع من الحج لم يتغير، لأنه لم يفقه، لم يفهم، لم يتأثر. فهو حديث موجه أولا لحجاج بيت الله الحرام من الرجال والنساء، من أجل أن يكون حجهم ليس فقط مبرورا بل حجا فيه تأثر يتغيرون بسببه، وهذه علامة رئيسية في استفادة الإنسان بالحج أنه يرجع أفضل مما ذهب. وهو حديث أيضا موجه لغير الحجاج، لعلهم تتعمق في نفوسهم هذه المعاني حتى عندما يرزقهم الله سبحانه وتعالى الحج يذهبون وقد فهموا ما وراء هذا الحج من معاني. لا شك كما ذكرنا مرات أن المعنى الأساسي هو التعبد، نحن نذهب طاعة عبادة، نعبد الله تعالى كما يريد لا كما نريد، لكن لا يمنع ذلك من فهم الأسرار والمعاني والعبر والمقاصد، لعل الإنسان يزداد خيرا إلى الخير الذي هو فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجا مبرورا للحجيج، وأن يرزق غير الحجيج النية والتيسير ليحجوا بيت الله الحرام. بدأت في الحديث في اللقاء الماضي حول الاستعداد للحج، وأكدت على معنى التوكل بأن يستعد الإنسان بالزاد، وتطرقنا بعد ذلك إلى أن خير الزاد هو التقوى، تقوى الله عز وجل، وأكدت على معنى الإخلاص ومعنى النية وهي الأصل في العبادة، وذكرت بأن هذا الموسم موسم محدود، أيام معدودات وتنقضي، فيذهب الإنسان وعنده الهم والنية والإرادة أن يستفيد من هذا الحج أعظم استفادة، يستغل هذه الأيام بتجميع الحسنات في أفضل مكان وأشرف بقعة، يستغل كل فرصة من أجل أن يجمع هذه الحسنات، يضغط على نفسه ولو شيئا بسيطا من أجل أن يكسب هذه الحسنات. إن كانت له فرصة مثلا أن يصلي في الحرم فلا يتأخر عن ذلك، فكل صلاة فيه تعدل 100,000 صلاة، 100,000 صلاة، يعني تخيلوا معي كل يوم 5 صلوات، نتكلم عن 20,000 يوم، 20,000 يوم، فتخيلوا هذا، كل 1,000 يوم حوالي 3 سنوات، فنتكلم عن 60 سنة عبادة بصلاة واحدة، فكيف يترك الإنسان مثل هذا الأجر؟ فأجد بعض الناس يهملون ولا يتكاسلون ولا يتراخون وما هم مشغول بشيء، فقط راحة واستجمام. إذا كان ثمة راحة واستجمام لا بأس، بس دعونا نستفيد، موسم عظيم، أيام معدودات، خذوا نفسكم بالعزيمة، خذوا نفسكم بالإرادة. فمرة أخرى هذا من الاستعداد، أن الإنسان يذهب وفي نفسه هذه النية، اذهبي يا أختي ويا بنتي، اذهبوا وعندكن، اذهبنا وعندكن هذه النية أني أنا سأستغل كل لحظة وكل فرصة وكل يعني عبادة وكل إنفاق. على فكرة ليس فقط كل صلاة ب100,000 صلاة، كل حسنة ب100,000 حسنة، فالصدقة هناك ب100,000 صدقة، وكذلك كل أعمال البر، إذا الإنسان قرأ القرآن فيحسب له 100,000 حسنة. هكذا قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، قال ليس فقط الصلاة وإنما كل العبادات ب100,000 حسنة. وهو يقول كذلك بالمناسبة
وكذلك السيئات. هذا رأي ابن عباس، ليس رأي كل العلماء، وأن السيئات في الحرم بمئة ألف سيئة. فالإنسان يمسك لسانه ويمسك نظره ويحرص على طاعة الله، كلها أيام معدودات، أي فرصة عظيمة لتجميع الحسنات فيها. طيب، وقلنا أن هذا العمل الصالح ليس خاصا بالحج، الله سبحانه وتعالى أفاض على المسلمين في العالم بأن يشاركوا الحجيج في أيام العشر الأوائل، فمن صام فيها، من تصدق فيها، من قرأ القرآن، حتى قال بعض العلماء أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، لغير الحجيج نتكلم، الحجاج ما شاء الله أجرهم يعني غير محدود، لكن لغير الحجيج قال بعض العلماء العمل الصالح في أيام العشر خير من العمل الصالح في رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. فكيف تفوت الناس هذا الموسم؟ الناس تحرص على رمضان وعندهم موسم عظيم آخر، وهو موسم العشر الأوائل من ذي الحجة. ومن ضمن الاستعداد أن يستعد الإنسان بالعلم، بالعلم. يقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. قالها متى صلى الله عليه وسلم؟ قالها وهو في الحج. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حج على بعير، ما كان يمشي مع الناس، كان على بعير من أجل ماذا؟ من أجل أن يراه الناس الكل، لو كان يحج ماشي البعيدين عنا لا يستطيعون أن يرونه، فقط القريبين، لكن لأجل أن يراه كل الناس حج صلى الله عليه وسلم على بعير، يعني طاف حول الكعبة على بعير، وسعى بين الصفا والمروة على بعير، من أجل أن يراه الناس فيفعلون مثله صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، ولذلك وصفت حجته صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها، لأن الناس شافوه وأعداد ضخمة من الناس شافته، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 مسلم، فنقلوا كيف حج صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فيها إشارات واضحة أن في قضايا العبادة نحن نحاول أن نلتزم السنة. نعم، في الحج أركان، وفي الحج واجبات، وفي الحج سنن، وأنا أتعجب من بعض الناس أنه والله إذا سنة خلاص اتركها. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة يفعلون هذا، ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون هل هو واجب أم سنة، ما كان عندهم هذا التفريق، يعتبرونه مدام فعله النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقتدوا به. فأرجوكم لا تتساهلوا في قضايا السنن باسم أنها سنن، كلا، وإنما خذوا النفس بالعزيمة، تعلموا الحج وتعلموا أركانه وواجباته وسننه، واحرصوا عليها جميعا، احرصوا على أدق، هذه فرصة لتجميع كل سنة نفعلها، كل عمل مستحب نفعله يكتب لنا أجر، والأجر كما ذكرت لكم ب100,000، ففرصة لا تترك. كيف نتعلم هذا العلم؟ نتعلم هذا العلم بوسيلتين رئيسيتين، طبعا هناك طرق أخرى لكن وسيلتين رئيسيتين، إما أن نأخذه من أفواه العلماء، في علماء معنا بالحملة، معنا بالحج، فنسأل أعلم من نجد، وليس يعني لا يحتاج الإنسان أن يشق على نفسه ويذهب إلى مكان بعيد من أجل أن يسأل، إلا إذا كانت قضية حساسة، لكن يسأل أي إنسان يثق بعلمه ويثق بدينه، وليس بالضرورة أن يعرف ما وراء من أدلة، يكفي أن يستفتي، هذا بالنسبة لعامة الناس، اسألوا من تثق به من الذين أعطاهم الله العلم من العلماء أو طلبة العلم، وكما يقولون هم المسؤولون عن هذه الفتوى، لو أخطأوا أنتم لا إثم عليكم ولا حرج عليكم، والإثم إذا كان بتقصير يقع عليهم ولا إثم على أحد إن شاء الله. فاسألوا، ولا يجب عليكم أن تذهبوا إلى مكان بعيد ولا تتصلوا بإنسان معين، ليس لا يلزمكم هذا، اسألوا من تثقوا بعلمه وبدينه وسيروا عليه ولكم الأجر إن شاء الله. طريق الآخر هو أن نقرأ، ما شاء الله الآن العلم انتشر بين الناس والكتب انتشرت بين الناس، نقرأ في الكتب الموثوقة أحكام الحج وتفاصيله ونحاول أن نسير عليها. بالمناسبة هنا إذا وقع اختلاف بين العلماء
فالإنسان مخير بين أن يسير على مذهبه إن كان له مذهب، أو يسير على الرأي العلمي الذي يرتاح إليه، يشعر أنه هذا يتوافق مع الدين أكثر أو له دليل أقوى أو صاحبه أعلم فيسير عليه. وإذا أخذ الإنسان بالحكم الأيسر فلا حرج عليه، ما دام صدر هذا الرأي من عالم له وزن وله دليل، والعلماء يختلفون كما تعرفون، لو صدر من هذا لا حرج عليه. واليوم كبار العلماء، هيئة كبار العلماء في السعودية أكرمهم الله تعالى، يعني أصدروا مجموعة من الفتاوى فيها تيسير على الناس كجواز الرجم في الليل وغيره. فإذا العلماء أفتوا بهذا ولهم أدلتهم على فكرة، يعني ليست فقط تيسير، لا، هم يعني رجعوا إلى أصل المسألة، فوجدوا أنه لا شيء يلزم الناس بهذا ويبطل الرجم ولا غيره، يعني ما في هذا. فهم لبعض العلماء أن الرجم له هذا الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهذا الوقت، ما في نص يقول لو فعلت هذا في الليل رجمك باطل ولا غيره. فما دامت المسألة فيها تيسير فيجوز أن ييسر الإنسان، وخاصة يعني أنا شخصيا أحرص أني أرجم بالليل ولا أرجم في وقت غير الزحمة، الأمرين لا أشق على نفسي وأيضا لا أشق على الناس، لأن لو كلنا حرصنا أن نفعل هذا لشققنا على بعض. فما دام فيها رخصة وفيها تيسير فالتيسير فيه نفس الأجر إن شاء الله، ما دام صدر من علماء ثقات ولا دليل ينقضه. فإذا نحرص على قضية العلم، ونحرص أيضا على تحري الحلال قبل أن نخرج، وأثناء وجودنا نحرص على تحري الحلال. جاء في الحديث أن الإنسان إذا خرج إلى الحج وحرص على الراحلة الحلال والمال الحلال والطعام الحلال، وخرج ينادي لبيك اللهم لبيك، نادته الملائكة لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. والعكس إذا خرج بمال حرام وراحلة حرام، فأنا سمعت عن أحد الناس عندنا من أهل الكويت خرج وهو عاق لوالديه، يعني تخيلوا في رحلة الحج هو في نفس الطائرة مع والدته بالصدفة كما يقولون بالمناسبة بالقدر، كان معها وهو لا يكلمها ولم يرضى أن يكلمها وهو ذاهب إلى الحج، كيف؟ و كان قد اختلف مع إخوانه فاستأثر على أموال إخوانه من الميراث ويحج بها، كيف؟ فيحرص الإنسان على الحلال. زادك يقول الملائكة لمن خرج وزاده حرام وراحلته حرام وهو ينادي لبيك اللهم لبيك، يقول له لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. فنحرص على الحلال. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الرجل يطيل السفر أسعث أغبر، يعني شكله ضعيف وفقير ومسكين، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لإنسان وهو مغموس في هذا الحرام؟ كيف؟ فإذا نحرص على قضية الحلال. ومن ضمن هذا الحلال قضية الدين، والحكم السريع في هذا أن الدين نوعين، دين حال ودين مقسط أو مؤجل. بعض الناس مشترين سيارة بالأقساط أو بيت بالأقساط ويسددونه، هؤلاء لا مانع أن يحجوا بدون أن يستأذنوا صاحب الدين لأن هذا دين مؤجل ومقسط أصلا لا يحتاجوا إلى إذن. أما من كان عليه دين تأخر فيه ولو كان لإنسان غني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، يعني مماطلة الغني بحكم أنه والله هذا عنده فلوس كثيرة ما يحتاج فلوسي، هذا ظلم لا يجوز، مطل الغني ظلم، فلا يجوز المماطلة في الدين ولو كان لإنسان من أغنى الناس، يجب سداده. فإذا أراد الإنسان أن يحج ولا يستطيع أن يؤدي الدين يسدد الدين، يجب أن يستأذن من صاحب الدين، وسداد الدين أولى من الإنفاق على الحج إلا إذا صاحب الدين أذن.
فهذا جزء من قضية الحلال. يستحب أيضا للإنسان إذا أراد الحج أن ينوي مجاهدة النفس، مجاهدة أنا سأذهب إلى الحج، وهو دورة تدريبية لضبط النفس، ضبط الشهوات، ضبط الإرادة في تصرفاتي. وذلك انظروا في الآية يقول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما دام الإنسان في هذا الموسم، موسم الحج، يجب أن يضبط نفسه في ثلاثة أمور رئيسية، وهي إشارة لما وراءها. لا رفث، الرفث هو العلاقة بين الرجال والنساء، علاقة الشهوة بين الرجال والنساء بكل أشكالها، حتى في النظرة ومقدمات العلاقة وكل ما يتعلق بها. لا رفث، حتى حرم على الحاج أن يخطب امرأة في الحج، ما أو ينكح، يعقد للزواج، ما خلاص هذه مسألة هو يبتعد عنها، ليست لأنها حرام، لكن لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا أنها رغم أنها ممكن أن تمارس بطريقة حلال، لكن هنا فرصة لضبط النفس حتى عن هذه المسألة. ولذلك نجد في الحج كثير من الأمور الحلال نحن ممنوعين منها، الطيب، قص الشعر إلى آخره، هي حلال، لكن مطلوب أن ننضبط حتى نعلم نفسنا الإرادة، فمجاهدة النفس فيما يتعلق بالعلاقة بين الرجال والنساء. ولا فسوق، كل أشكال المعاصي، اضبط نفسك في هذا الحج، اضبطي نفسك. كل أنواع الفسوق، ومن أخطر أنواع الفسوق فسوق اللسان، النميمة والغيبة. بعض الأخوات في الحج، والله لأنه يعني أيام منى، أيام تشريق، ولا قبل ما يبدأ عرفة، ما عندهم شغل، فيجلسنا يتحدثنا ويبتدئنا في غيبة بعض النساء والكلام. كيف حج هذا؟ هذا فسق، هذه غيبة ونميمة، وهذا فسق. والله سبحانه وتعالى: ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما في جدل، طبعا النقاش العلمي بالأدلة وكذا للوصول إلى الحقيقة ما في مانع، لكن الجدل له علامات. يعني متى يتحول النقاش إلى جدل؟ يتحول إلى جدل لما تتواجد علاماته، لما يريد الإنسان أن ينتصر، هذا هدفه، ليس هدف الحقيقة، هدف الانتصار. وهذه قضية في النفس يعرفها الإنسان، عندما يبدأ تكرار نفس الأدلة، معناها ما قاعد نتقدم في النقاش، خلاص معناها كل واحد يريد أن ينتصر لنفسه. عندما تنكر البديهيات، أقول لصاحبي دليل بديهي فيرفضه. عندما ترتفع الأصوات، معناها تحول النقاش من نقاش إلى جدل. لا جدال في الحج، اضبطوا أنفسكم. فهي فرصة تدريبية عجيبة جدا من أجل التعود على ضبط النفس، فرصة في الحج لتستمر إن شاء الله بعد الحج. من أعظم الأمور التي يضبط بها الإنسان نفسه في الحج قضية الخلق الحسن. الخلق الحسن هو فرصة، المفروض احنا أخلاقنا حسنة في كل وقت، وأن الإنسان لا يبلغ بالخلق الحسن ما لا يبلغ الصائم القائم. والنبي صلى الله عليه وسلم وعدنا، قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندنا كثرة عبادة ولا كثرة صيام ولا كثرة قرآن ولا كثرة ذكر، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى بأخلاقنا الحسنة وحسن تعاملنا مع الناس وصفحنا عنهم وتواضعنا، هذا الخلق الحسن، التواضع، الكرم، الرضا بما قدر الله عز وجل، الرضا بمقاماتنا العلمية، والرضا بمقاماتنا المالية. طبعا لا يمنع الطموح، لكن ما يسخط الإنسان، والصبر، الصبر على الشدائد والصبر على الأذى، سواء أذى الناس ولا أذى الطريق ولا يعني متاعب الحج، والابتعاد عن الظلم، هذا كله من معاني الحج العميقة. فهذا جزء كله من الاستعداد. ومن أعظم الاستعداد إذا كان الإنسان يريد أن يذهب إلى الحج الوصية. يقول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به، يعني أي إنسان مسلم عنده شيء من مال أو بيت أو أي ممتلكات ممكن أن يوصي بها، يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده.
هذا من الشرع أن الإنسان يكتب وصيته في غير الحج، فما بالكم في من ينوي هذا السفر وفيه متاعب وقد يحدث فيه مخاطر لا سمح الله. فإذا يعني إذا أوصى يكون قد أدى الذي عليه. هذه بعض المسائل في الاستعداد للحج، والاستعداد للحج فيه معاني أخرى أحدثكم عنها، وخاصة للأخوات هناك معاني خاصة في اللقاء القادم إن شاء الله. استودعكم الله، لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أورد ابن القيم في كتابه الفوائد بعض الحكم التي نقلت عن ابن مسعود رضي الله عنه. من هذه الحكم: أطلب قلبك في ثلاثة مواطن، يعني تفحص قلبك في ثلاثة مواطن. والمؤمن يرعى قلبه، لأن أثمن شيء تملكه القلب السليم، بنص الآية الكريمة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولأن أمراض الجسد مهما تكن خطيرة تنتهي عند الموت، بينما أمراض القلب تبدأ بعد الموت وتكون سبب هلاك الإنسان إلى أبد الآبدين. أطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، لأنه لا قلب لك. يعني إذا ذكرت الله فلم تشعر بشيء، وإذا صليت فلم تشعر بشيء، وإذا تلوت القرآن فلم تشعر بشيء، فابحث عن قلب، لأنه لا قلب لك. ورأس مالك عند لقاء الله القلب السليم، ذلك القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، ومن تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، ومن تحكيم غير شرع الله، ومن عبادة غير الله. أيها الإخوة، كعلاج لقلب ميت، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني الاتصال بالله، أن يكون القلب سليما، أن يكون مفعما بمحبة الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، يعني بهذا العمل، أحدا إلا الله. طريق القرب من الله العمل الصالح، لكن اجهد أن يكون الإخلاص ملازما لهذا العمل. الإخلاص أيها الإخوة له قواعد. من علامة إخلاصك أن عملك الصالح لا يزداد أمام الناس ولا يقل في خلوتك، لأن الله معك في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان. ومن علامة إخلاصك ألا يزداد العمل بالمديح وألا يقل بالذم. أحيانا إنسان صالح وله عمل طيب يذمه الناس امتحانا له، فإذا ترك العمل الصالح عقب هذا الذم، هذا كشف لحقيقة إخلاصه. أخواننا الكرام، كبائر القلوب لا يتوب الإنسان منها، لأنها متغلغلة في أعماقه وهي كالمرض الخبيث. فليحذر الإنسان الكبائر الباطنة. الكبائر الظاهرة يسهل التوبة منها، إنسان مقيم على معصية والمعصية واضحة، واضحة عنده وعند غيره، لذلك قد يتصاعد شعوره بالذنب فينتهي بالتوبة. إلا أن الكبائر الباطنة هذه قل ما يتوب الإنسان منها، لأن صاحبها يعتقد أنه على صواب. لذلك يقال المبتدع لا توبة له، ليس باب التوبة مغلقاً أمامه، لا، ولكن قلما يتوب، هو لا يتوب. من هنا ينبغي أن نحذر الكبيرة الظاهرة مرة، وأن نحذر الكبيرة الباطنة ألف مرة. كبر كبيرة باطنة، الشعور أنك وحدك على الحق وأن كل الناس تائهون، هي كبيرة. الشعور أنك لن تحاسب على ذنوبك لأنك عند الله مقرب. الآية الكريمة: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا نصيرا. أيها الإخوة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. قيل للنبي الكريم: مثل بهم لأنهم مثلوا بعمك الحمزة. ففي بعض الروايات أنه قال: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق يخاف من الله هذا الخوف، فما بالك مطمئنا من أن تحاسب. أيضا كبيرة باطنة أنه أنا لي باع طويل بالعمل الصالح، هذا لا يلغي المحاسبة، كل شيء له حساب. لذلك أيها الإخوة، الكبائر الباطنة خطيرة، أنت بحاجة إلى مراجعة حسابات، تصحيح مسار، مراقبة القلب، التدقيق في كل ما يجلب الهلاك للإنسان. أيها الإخوة، إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها، ما هو الفساد؟ لو أردت أن تصف بلدة بأنها فاسدة، أو قوماً بأنهم فاسدون، أو مكاناً بأنه مكان فساد، لو أردت أن تدقق في حقيقة الفساد لما وجدت فساداً أكبر من حرية في ممارسة الشهوة بحق أو بباطل، بوجه مشروع أو بغير مشروع. وحرية في كسب المال، يعني شهوة المال وشهوة الفرج هما عوامل الفساد في الأرض. لذلك من ضبط شهوته وضبط ماله ودخله فقد سد على نفسه 9 أعشار الفساد في الأرض. 9 أعشار الفساد متعلق بكسب المال وبالشهوة. لذلك قال النبي الكريم: تعس عبد الدرهم والدينار. عبد للمال. أخواننا الكرام، المال قد يوضع بخط عمودي، وهذا الخط مدرج، في مكان من التدريج ما فوقه أنت خادم للمال وما تحته المال في خدمتك. فالبطل الذي يجعل المال في خدمته لا أن يكون عبداً للمال. لذلك: ورحمة ربك خير مما يجمعون. الإنسان بينتقل من كسب الرزق إلى شهوة الجمع، همه الوحيد يكله أكبر رصيد

0: بصلاحكم. هي الحقيقة. الإيمان هو التوحيد، أما أن الله خلق الكون إبليس يعرفها هذه. ربي فبعزتك، إبليس مؤمن، مؤمن إيمان لا ينجيه من النار أبدا. أما هو الإيمان المنجي، ألا ترى مع الله أحدا، وأن ترى يد الله تعمل وحدها، وأن ترى أن الله هو الظاهر وهو الباطن، وهو الأول وهو الآخر، وهو على كل شيء قدير. علاقتك معه فقط. ملخص الملخص، أنت أمام وحوش مخيفة، كل وحش يمكن أن يأكلك بلقمتين، كل وحش 100 وحش، لكنهم جميعا مقيدون بأزمة بيد جهة قوية عادلة رحيمة. أنت علاقتك ليس مع الوحوش، مع من يملكها. فإذا أرخى الذي يملكها الحبل وصلت إليك، وإذا شد الحبل أبعدها عنك. علاقتك مع الخالق. الدليل: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ولحكمة بالغة بالغة، الله عز وجل يمكن أن ينصر دينه عن طريق العنكبوت. لو رأى المطاردون رسول الله لقتلوه فورا، في 100 ناقة، لأنه لمن يأتي به حيا أو ميتا. الله عز وجل ينصر دينه بأقل الأشياء، ويدمر الإنسان بأقل الأشياء. ما في إلا الله أخواننا. لا ترى مع الله أحدا، لا ترى يدا تعمل غير يد الله، لكن قد لا تفهم حكمة الله. هذا لا يمنع أن تستسلم. هذا الذي حصل قبل 4-5 سنوات، يعني أحداث أيلول، إذا أمد الله بعمرنا جميعا سوف نجد أن خيرها يفوق حد الخيال، مع أنها في ظاهرها مؤلمة، مع أن هناك حربا عالمية ثالثة أعلنت على الإسلام. ومع ذلك ما دام الشيء قد وقع فله حكمة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. الآية الكريمة التي هي نهاية هذا الكلام: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: مقدسية. منبر نور الدين.
1: مريم، عمرك سمعتي عن منبر مشهور في التاريخ الإسلامي واسمه منبر نور الدين زنكي؟
2: لا والله يا يوسف، أول مرة بسمع فيه.
1: منبر نور الدين زنكي هو المنبر الموجود في الجامع القبلي في المسجد الأقصى المبارك.
2: أنا بعرف إنه المنبر الموجود في الجامع القبلي اسمه منبر صلاح الدين.
1: صحيح، لأنه انتشر بين الناس إنه اسم المنبر منبر صلاح الدين، لكن الحقيقة إنه نور الدين أمر بصنع المنبر ووضعه في دمشق حتى حين يأذن الله بتحرير القدس ليضعه في المسجد الأقصى، لكنه توفي قبل التحرير، وحين حررها صلاح الدين أدخله على المسجد ووضعه في الجامع القبلي.
2: لهيك سموه منبر صلاح الدين، لكن هو في الأصل منبر أمر بصنع نور الدين.
1: نعم بالضبط، والمنبر يا مريم عبارة عن تحفة، وتمت صناعته بطريقة رائعة بحيث ما استخدم فيه أي مسمار، وكان كاملا من الخشب بأسلوب اسمه التعشيق ما بين الخشب، واستخدم فيه حوالي 6500 خشبة.
2: وللآن موجود المنبر؟
1: للأسف لا، بقي موجود إلى عام 1969 حيث احترق على يد صهيوني متطرف، والموجود الآن هو نسخة طبق الأصل عنه تمت صناعتها في الأردن بنفس الطريقة، واستغرقت إعادة الصناعة حوالي 7 سنوات.
2: جميل جميل فعلا، شكرا يا يوسف.
0: معلومة مقدسية لنكون منها أقرب.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: أخ حسام، بدي تأمن للشارع.
3: بدك تطلع أنت يا حاج ولا في واحد تاني؟
2: لا، في أحد الإخوة بده يطلع.
3: على العموم الشارع كله مأمن وفي كاميرات، بس أنا هأمنه بزيادة.
2: الله يفتح عليك.
4: وين كان يابا؟
3: كنت في الحمام يابا.
4: فهمت. في إشي؟
3: لا، الأمور تمام يابا، بس بدي أروح أشتري شعر للمصورة عشان المصورة بتنز مي في الحمام.
4: طب ماشي، اتوكل على الله. حسام تعال.
3: ايوه يابا، ايش الدعوة؟
4: ما لهجتك تغيرت معاي، ايش القصة؟
3: لا يابا، تعال شوية بدي اورجيك مصورة الحمام.
4: ولك حمام ايش؟
3: حمامنا يابا، حمامنا، بس تعال.
4: واسيب المحل يعني؟
3: ما هي اسماعيل يابا موجود، بس انت تعال شوية.
4: وين المصورة؟
3: يابا انا بقدرش احكي بصورة صريحة.
4: ليش؟ ايش اللي جد؟
3: يابا بنخاف يكون في اجهزة تصنط، واحد زريحهم في قلب المحل. انا كنت تحت عند الحاج، والحاج قال لي امن لي المكان لانه يمكن في واحد من الاخوة بده يتحرك تحت.
4: يعني هلقيت في واحد بده يزرع اجهزة تنصت واحنا قاعدين في المحل؟
3: يابا الوضع عندنا خطير جدا، واجهزة المخابرات بتفوتش ولا فرصة ولا معلومة عشان تصل للي بدها اياه.
4: والله يا بني، عيني مفتحات 10/10 في المحل.
3: كمان يابا كمان، لانه هذه امانة في عناقنا ولازم ناخد حذرنا من كل اشي.
4: طب انت يا بني حسام، اي حاجة بتصير معك بدك تأمن اي حاجة بلغني عشان ما قاعدش اي واحد في المحل وما استقبلش حدا.
3: ما انا يابا شفت الزباين وما قدرتش احكي لك بصورة صريحة.
4: اهمس فداني.
3: بدناش يابا نثير الشبهات.
4: خلص يابا، على بركة الله. المهم انت دير بالك،
3: بتطلق تطلع في الكاميرات يابا، واذا لاحظت اي اشي مش طبيعي بلغنا على طول.
4: طول الوقت عني على الكاميرات يا بني، تخافش.
3: ايوه يابا هيك تمام.
4: الحاج بده يطلع من الحاصل تبعنا ولا من مكان تاني؟
3: لا، مش هيطلع من الحاصل تبعنا، هيطلع من مكان تاني، بس انا بدي امن الشارع له.
4: اتوكل على الله يابا ودير بالك.
3: يلا عن اذنك يابا.
5: اتفضل يا حاج.
6: ايش هذا ابو العباس؟
5: هذا محضر التحقيق تبع ابو الطموح اللي مسكناه.
6: وايش طلع من وراه؟
5: مريض نفسي يا حاج شكله.
6: تحريته يعني عنه؟ عصرتوه؟
5: عصرناه عصرة السواد يا حاج. طلع هذا مريض نفسي، حاقد على نفسه وحاقد على البلد، ومتأثر بشوية أفكار من النت، يعني إله خاطر في لحظة واحدة يكون حاكم العالم. يعني يا حج بتقدر تقول هذا واحد من ضحايا الأفكار اللي على النت، الأفكار المشوشة.
6: خلص، بس خلوه تحت المراقبة طبعا.
5: أكيد يا حج، ولا يهمك.
7: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
7: كيف حالك يا عم أبو حسام؟
4: يا هلا، الله يرضى عليك. تفضل، أي خدمة يا أبو بدر؟
7: لا والله، رحت أشتري إريال راديو، قلت أجي عندك وارتاح شوية.
4: يا هلا، يعني أنت مشوارك أتبع الراديوهات أتعبك يعني؟
7: والله المشوار ما أتعبني يا عم أبو حسام، بس الزلمة اللي عنده هو اللي أتعبني.
4: لا، ليش؟
7: بكرهني، مش عارف إيش عامل له أنا، مع إني بأخدش إشي منه ببلاش.
4: يا الله لعله خير، كل الناس خير وبركة.
8: يا اسماعيل قيم لي كيس السكر حطنا على جنب.
4: بعد اذنك يا عم عشان بنشتغل.
7: والله انا جاي عليك، بس من اول انا بديش اطول. ايش اخبار حسام؟
4: مين حسام؟
7: مالك يا عم ابو حسام؟ حسام ابنك.
4: ايش اخبار من اي ناحية؟ مش فاهم.
7: عادي يا راجل، انا من يومين والله ركبت معاه بالسيارة.
4: بدام ركبت معاه يعني اكيد عارف اخباره، واكيد سألته. جاي تأخذ أخباره مني؟
7: لا يا عم أبو حسام، قصدي يعني أنا بتكاش اتجوزه.
4: بدري لسه.
7: عشان يا عم أبو حسام عندك عمارة كبيرة وفيها كتير شقق، غير الحواصل اللي عندك مش مستخدمات.
4: طيب إيش يعني؟
7: يعني الشقق عنده موفرة، وغير المحلات اللي عندك بيشتغل فيهم.
4: كل إشي في وقته حلو يا أبو بدر.
7: كنت بدي أسأل يا عم أبو حسام.
4: تفضل بس معلش بسرعة عشان أنا مش فاضي.
7: مأجر ناس غروب عندك في العمارة؟
4: لا مش مأجر. ليش بتسأل؟ شفت حدا غريب طالع من دارنا؟
7: لا مش قصة غريب، قصة إنه العمارة هذه كلها لو عندي لكان كلها أجرتها.
4: كل واحد حر في ماله يا بني، وانت سيبك من ورقبة الناس وخليك في حالك.
7: لا يا عم ابو حسام والله هذا سؤال عادي. الله يسامحك.
4: الله يسامح الجميع. وعن اذنك عندي شغل
7: حبيبي يا عم ابو حسام، بتحتاج مني خدمة؟
4: تسلم تسلم.
7: سلام عليكم.
4: الله يسهل عليك. ايش قصته هذا؟ ليش بيسأل عن الشقق اللي عندي؟ معقول في حدا زاقه؟ جبت الشعر يابا؟
3: هيني جبته يابا، وبدي انزل اركب الماسورة.
4: طب استنى،
3: ايش في يابا؟
4: طلع الكاميرا رقم 3.
3: مين هذا؟ هذا ابو بدر. ليش واقف الوقفة هذه وبتطلع على العمارة؟
4: قبل شوي كان عندي وبسألني فيش حد عندك متأجر، وسألني كمان سؤال عنك. ايش قصده يابا هاد؟
3: هلقيت القصة. مش ايش قصده القصة، هلقيت ليش ضايل واقف على الشارع وبتطلع على العمارة.
4: والله يا ابني انا قلبي ما هو مرتاح له.
3: فعلا وقفته خطيرة هذا. مدام هيك هأجل تصليح الماسورة.
4: أجلها يا ابني أجلها.
3: حج بلاش تتحرك اليوم.
2: ليش؟ الوضع بيطمنش برا؟
3: في حركة غريبة لواحد كان قاعد عند أبويا وبعدين راح وقف على راس الشارع.
2: ومين هو هذا الواحد؟
3: واحد من المنطقة.
2: مشبوه ولا طبيعي؟
3: هو لحتى الآن طبيعي، بس إحنا مش عارفين إيش اللي وراه، لأنه كان قاعد مع أبويا ويسأل أسئلة غريبة.
2: طيب ابعت اسمه للإخوة خليهم يتحروا عنه بسرعة، وبتضلك تراقب الوضع. بس يصير الوضع كويس تعطيني إشارة.
3: ماشي يا حاج.

0: يا ابو الطموح ابو الطموح،
1: ايش بدك مني ايش بدك مني؟ الاربع ايام واقف على رجلي، هلكتوني، خلينا انام بس خمس دقايق.
0: حتنام ليلك الطويل في كل الكيس اللي على راسه.
2: عمرك يا معلم، وين بدكم تودوني؟
0: بدنا نروحك يا ابو الطموح، بس بدي اياك تعقل وتكون بني ادم سوي. سيبك من الافكار تبعت النت هذه والكلام الفاضي تبعك. القناعه كنز لا يفنى، تحلمش اشي اكبر منك. المثل بقول على قد لحافك مد رجليك، يعني ما تحلمش تشتري طياره وانت معكاش حق بسكليت. وسيبك من الاماكن المشبوهه والاماكن الامنيه الخطيره.
1: انا بني ادم شريف وحظني طول عمري شريف، يعني لقيت لو انا بدي اروح اقعد في مكان هادي في مانع عندكو؟
0: يا حبيبي رسولنا عليه الصلاة والسلام قال اتق الشبهات. انت بتروح لي على منطقة امنية على الحدود وبتقول لي مكان هادي؟ عندك اماكن عامة، عندك منتزهات، كل غزة ديقت فيك وروحت على السلك. انت بني ادم كبير وبتفهم، بنفعش تقعد قبال موقع للمقاومة وتقول انا قاعد بفكر. بنفعش تقعد قبال بيت قائد وكبير في المقاومة وتقول والله انا زهقان. بنفعش تضلك تتطلع على الرايح وعلى اللي جاي وتقول انا بغير جو. اعقل اعقل، انت مش عايش لحالك في الحياة.
1: حاضر حاضر، مش
0: ابو العباس.
1: حاضر حاضر يا عم ابو العباس، بس من شان الله من شان الله خلينا اروح، بدي انام رجلي تكسرت.
0: حتروح حتروح، هلقيت بجيب لك الامانات تبعوتك، بتستلمهم وبتمضوا بتروح.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد نقف فيه مع قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه الآية فيها من اللطائف ما يحتم علينا الوقوف معها وتدبر معانيها وأبعادها، والهدف أن نعمل بها وبهديها في حياتنا. المولى سبحانه وتعالى يخبرنا بحقيقة كونية، وهي أن الخالق عز وجل وهو الرحمن الرحيم لم يكلف الإنسان إلا بما يستطيع القيام به، ليرسم لنا معالم التعامل الحضاري بين جميع المخلوقات في هذه الدنيا. من لطائف هذه الآية أنها تمثل خطابا إنسانيا عاما موجها لكل مسؤول أيما كانت المسؤولية عنده، لتقول له: اتق الله في من هم تحت يديك، ولا تكلفهم إلا بما يستطيعون. يا كل رب عمل، لا تكلف العمال إلا وسعهم. يا كل زوج، لا تطلب من زوجتك إلا وسعها. يا أهل، يا أبناء، يا مدير، يا مدرس، يا حاكم، يا كل إنسان أنت مسؤول، إياك أن تحمل غيرك ما هو فوق طاقته. وبالتالي على كل مسلم لما يقرأ هذه الآية المباركة أن يجعلها قيمة سلوكية في كل تعاملاته مع الغير، وليس فقط أن ينزلها على نفسه لتكون أشبه بالمصلحة الخاصة. بعض الناس حين يتعلق الأمر به بيقول لك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن مع الآخر لا يراعي هذه الآية. وهنا أيضا لطيفة أخرى في هذه الآية، ركزوا معي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها هنا جاءت على الإطلاق، أي أن المولى سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان فوق طاقته في كل الأمور، ليس فقط في أمور العبادة. ومن هذه الأمور المشاعر الإنسانية. الله عز وجل يأمرك بالإحسان، يأمرك بالعطاء، يأمرك بالصدقة، بمساعدة المحتاج، بمسامحة من يسيء إليك، ويأمرك مثلا بالحفاظ على الود بين الناس. ولكن أيضا كل ذلك ضمن قدراتك واستطاعتك. وكأن الآية تقول لنا: إياك أن تحمل النفس من المشاعر ما هو فوق طاقتها. بعض الناس للأسف منشوف أنهم وبحسن نية عم يشتغلوا ليل نهار حتى تكون الناس راضية عنهم، يقدم الخير فتكون النتيجة أن يواجه بالأذى والحقد والسوء والنميمة والغيبة، فيسعى بكل جهده لإرضاء فلان أو علان، ومع ذلك لا يحقق مراده. هنا نقول له: لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رضا الناس غاية لا تدرك. بعض الناس لما يتحمل فوق طاقته ويقدم للناس المساعدة، يعتقد هؤلاء الناس بأنه هذه المساعدة صارت حق لهم. بعض الناس حين تؤمن لهم خدمة معينة ثم تعجز عن تأمينها بعد فترة، يتعاملون مع كل ما تقوم به وكأنك سلبتهم ما يملكون، فيجلس هذا الإنسان ويسأل: لماذا؟ أنا أعطيتهم وقدمت لهم وحملت حالي فوق طاقتي حتى أخدمهم، هل يعقل أن يكون التعامل معي هكذا؟ منقول له: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا ليس المقصود أن نسيء التعامل مع الناس أو أن نكون مصدر شر والعياذ بالله، ولكن المطلوب بكل بساطة: لا تفرطوا حتى في مشاعركم. إياكم أن تعتقدوا أنكم ستصلون إلى مرحلة إرضاء الناس جميعا. علينا أن ندرك حقيقة القدرات النفسية والشعورية بداخلنا وأن نتصرف معها بناء على هذا الهدي المبارك. لذلك نصيحتي لكل الإخوة والأخوات، عامل الله من خلال خلقه. ما تنطر الإحسان من الناس، وفي الوقت عينه لا تحمل نفسك قلبا وقالبا فوق طاقتك. رب العالمين يا أخواننا سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير لم يكلف نفسا إلا وسعها. فما تجي أنت تحت ستار ديني تعارض هذه الحقيقة الإيمانية، وإلا ستكون أنت أول المظلومين وأول المتضررين من هذا التطبيق الأعوج. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، وأن يجعلنا من المحسنين الطائعين العاملين بما أمر، حتى نصل إلى ما وعد سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

0: تكلأه رعاية الله، ويتنزل عليه روح القدس بوحي الله.
1: تنزل عليه جبرائيل عليه السلام يقول: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. فأعلن محمد صلى الله عليه وسلم نداء جبريل إلى أصحابه، فضج أصحابه بالتلبية ضجيجا، تجاوبت معه الجبال والوهاد والبطاح، كأنما الدنيا كلها تلبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ضج الصحابة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق لبيك وسعديك، والخير

صلى الله عليه وآله وسلم يقطع هذه الفجاج تحفه جبالها وتحبنه وهادها، وكأنما هذه الأرض بجبالها وسهولها تحكي له تاريخها، تروي له خبر من مر بها. فإذا به صلى الله عليه وسلم لما نزل هذا المكان فج الروحاء يقول: وأطياف الأنبياء تتراءى أمام عينيه، لقد مر بفج الروحاء 70 نبيا يلبون يحجون هذا البيت، أرضيتهم الصوف، منهم موسى بن عمران. ثم ها هو صلى الله عليه وسلم يقفوهم ويسلك هذا الفج على أثرهم ويقول: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما.

ولما مر بهذا الوادي الذي نحن فيه الآن التفت إلى صاحبه وحبيبه فقال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال أبو بكر: هذا وادي عسفان. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كأني أنظر إلى هود وصالح على جملين أحمرين خطمها الليف، أزرهم العباء وأرضيتهم النمار، يلبون يحجون هذا البيت العتيق. لقد سار صلى الله عليه وآله وسلم وأطياف الأنبياء تتراءى أمام عينيه، سار في المسير الذي ساروا فيه. وأما البيت الذي بناه أبوه إبراهيم وحجه أنبياء الله قبله، فيا كل محب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما تحج إلى هذا البيت هل تتذكر أنك ذو نسب عريق في الهداية، وأنك تسير إلى هذا البيت الذي سار إليه الأنبياء قبلك، هود وصالح وموسى بن عمران، وقبلهم إسماعيل وإبراهيم، ثم سار محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سيقفوهم عيسى بن مريم؟ ألا تشعر بعمق نسبك في الهداية؟ نحن نتحدث من وادي عسفان وأنا أشعر كأني أشم عبق أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا مر ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أكثر من 100,000 من أصحابه الذين قرت أعينهم بمرآه وسعدت قلوبهم بالإيمان به.

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مولا

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: بقي موسى بن نصير وطارق بن زياد في دمشق عند سليمان بن عبد الملك بعد وفاة الوليد بن عبد الملك. سليمان بن عبد الملك كان له موقف من موسى بن نصير فعزله عن ولاية شمال أفريقيا وألزمه بالإقامة الجبرية معه في دمشق، وعزل معه طارق بن زياد رحمه الله. أما طارق بن زياد فقد تركه يذهب إلى المغرب كما يشاء، وأما موسى بن نصير فقد بقي في دمشق مع سليمان بن عبد الملك الخليفة. طارق بن زياد اختلفت الروايات في أصله، فمنهم من قال هو من الصدف بحضرموت وأن أصله عربي، وهذا ابن خليكان في وفيات الأعيان، وابن عذاري قال لا إنه بربري، وصاحب كتاب الذخيرة قال إنه أمازيغي، وهنالك من قال إنه من همذان، لكن الأرجح في كلام المؤرخين أن طارق بن زياد من الأمازيغ من البربر، وكان مولا لموسى بن نصير. بقي موسى بن نصير عند سليمان بن عبد الملك حتى عام 97 للهجرة، حيث ذهب إلى الحج معه فتوفي في وادي القرى، وهو كما علمنا من وادي القرى، توفي في وادي القرى قبل أن يصل إلى مكة للحج، وصلى عليه مسلمة بن عبد الملك رحمه الله. أما طارق بن زياد فقد ذهب إلى المغرب وبقي فيها حتى عام 101 للهجرة، حيث توفي في بلاد المغرب، وقد توفي وهو بعيد عن الأضواء تماما رحمه الله. أما عبد العزيز بن موسى بن نصير الذي ولاه أبوه موسى ولاية الأندلس حينما عاد مع طارق إلى دمشق، فقد أحسن إدارة البلاد ورتب أمورها ولم يتحرك للفتوحات، فقد استقرت الفتوحات التي سبق أن تمت على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير، لكنه أحسن إدارة البلاد وقد كان كما قلنا خيرا فاضلا. ثم ما لبث إلا فترة وجيزة حتى قتل رحمه الله، وكان ذا قوة وحكمة. اختلف في مسألة قتله، فمنهم من قال إنه تزوج امرأة لذريق ملك القوط الذي قتل في أول معركة مع طارق بن زياد، ويقال إنها قد ملكت عليه لبه وعقله وقلبه وأثرت فيه تأثيرا كبيرا، ويقال إنها كانت تحاول أن تجعله ملكا كزوجها لذريق، بينما كان عبد العزيز بن موسى بن نصير رجلا مسلما ورعا تقيا، فكان يرفض أن يطبق ما قالت، ومنها أنها قالت له مول الناس فليركع لك، فإن من عادة الملوك أن يركع لهم الناس كما هي العادة في الإفرنج، فرفض ذلك. وقالوا في هذه الرواية، وهي من الروايات الضعيفة لكن نريدها لأنها وردت، قالوا إنه لما أصرت عليه صنع بابا منخفضا، فإذا أراد أحد الدخول عليه وهو في مجلسه يخفض رأسه كهيئة الراكع. يقال أيضا إنها قالت لابد أن نصنع لك تاجا مرصعا بالذهب والفضة، فأبى عليها عبد العزيز بن موسى بن نصير، فيقال إن الناس سمعوا بتأثير تلك المرأة عليه فما زالوا يعارضونه حتى قتلوه في عام 97 للهجرة. هذا قول من الأقوال. القول الآخر وهو الأرجح عند المؤرخين أنه كان قائما يصلي في المحراب فطعن وهو في المحراب ومات وهو يصلي رحمه الله تعالى. هنا أيضا المؤرخون لهم آراء يعني لسنا معنيين بها كثيرا، منهم من قال إن قتله إنما كان بتوجيه من سليمان بن عبد الملك، وما أظن أن سليمان يفعل ذلك، لأن عبد العزيز بن موسى بن نصير كان تابعا للدولة الأموية وكان يقوم بأمور الأندلس خير قيام، فيقال إن سليمان بعث من قتله فقتل على هيئته تلك. وتبالغ بعض الروايات وتقول إن رأسه حمل إلى دمشق وإنه ألقي بين يدي سليمان بن عبد الملك والحاضرين، ومنهم موسى بن نصير، فلما رآه قال أما والله لقد أكسبتموه الشهادة، فقد كان خيرا فاضلا وأبدى تجلدا وصبرا عظيمين. سواء صح هذا أم لم يصح، فإن عبد العزيز بن موسى بن نصير كان له دوره في تلك المرحلة التي تولى فيها بلاد الأندلس، وكان الوضع في بلاد الأندلس مستتبا من حيث الحكم بالعدل والحكم بشريعة الإسلام، ومن حيث الإدارة البلاد إدارة كاملة قائمة على الدقة وعلى النظام، مما ضرب أمثلة عظيمة لأوروبا كلها، وأوروبا كانت في تلك الفترة في مرحلة همجية وخلاف وشقاق وأيضا نوع من التخلف كما يروي ذلك المؤرخون. بعد أن قتل عبد العزيز بن موسى بن نصير رحمه الله تعالى، تولى بعده ابن عمته واسمه أيوب ابن حبيب اللخمي، وكان أيضا رجلا حازما، لكن فترته لم تدم إلا 6 شهور. تولى بعد أيوب بن حبيب اللخمي، طبعا في هذه الفترة كانت هنالك معارك وحروب وثورات تخمد بسرعة، ما كانت يعني ذات قيمة كبيرة، لكن كما نعلم بلاد جديدة فلا بد فيها من الثورات. تولى الحر بن عبد الرحمن الثقفي، أيضا استمر 7 شهور، وقد قام ببعض الفتوحات وأيضا أخمد بعض الثورات. بعد الحر بن عبد الرحمن الثقفي كان قد تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز، ولعلنا نعلم جميعا أن من حسنات سليمان بن عبد الملك رحمه الله أنه ولى عمر بن عبد العزيز، الرجل العابد الزاهد العادل رحمه الله. فلما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة كان يعلم عن السمح بن مالك الخولاني أنه رجل متدين فاضل عادل، فولاه بلاد الأندلس بدلا من الحر بن عبد الرحمن الثقفي. تولى السمح بن مالك الخولاني فقام بعدد من الفتوحات وإعادة فتح بعض المدن التي تمردت على المسلمين في هذه الفترة، واستطاع أن يعيد فتح أربونة وقرقشونة وأن يستتب فيها الأمر للمسلمين، ثم وصل إلى تولوز أو طولوشة كما تسمى عند الأندلسيين. هذه طولوشة أو تولوز استطاع أيضا السمح بن مالك الخولاني أن يفتحها في ذي الحجة عام 200 للهجرة. قيادة السمح كانت قيادة قوية

يقود الذي يقود جيش الإفرنج، فانهزم المسلمون في هذه المعركة هزيمة النكراء. الروايات التاريخية تؤكد أن العدد لم يكن متكافئا أبدا ولا العدة، لكن أيضا كان هنالك نوع من عدم التجهز والإعداد فحصلت الهزيمة. من الذي وقتل السمح ابن مالك في هذه المعركة الخولاني رحمه الله تعالى. فلما قتل كانت المعركة بحاجة إلى قائد محنك لينقذ المسلمين من هذا الموقف، فتولى القيادة أحد الجنود الذي لم يكن معروفا بشكل كبير عند الناس، ألا وهو عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي رحمه الله تعالى. وعبد الرحمن كان جنديا بارزا وكان مقاتلا قويا، فتولى قيادة الجيش الإسلامي بعد مقتل السمح بن مالك الخولاني، واستطاع أن يلتف بالجيش حتى أنقذ المسلمين من هلاك محقق. وكان دوره في هذه المعركة كدور خالد بن الوليد في مؤتة حينما التف بالجيش بعد أن قتل عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، التف بالجيش الإسلامي وعاد به إلى المدينة لينقذه من سطوة الجيش الذي كان يفوق الجيش الإسلامي أضعافا كثيرة هنالك في بلاد الشام. قام عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي بالدور نفسه رحمه الله تعالى. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة جديدة في برنامج وذكر. إحدى المؤسسات العلمية المعنية بالشؤون الصحية على مستوى العالم قاطبة أجرت إحصاء مرة على أمراض تسمى في الطب أمراض القذارة. أمراض القذارة هي الأمراض الناشئة من جراء تلويث اليدين أو تلويث الطعام أو تلويث الماء والآن تلويث الهواء أو التلويث السمعي من خلال الضجيج. هذه الأمراض لكنها مختصة ومعنية أصلا بتلويث اليدين والماء والطعام، فتصيب الجهاز الهضمي بأبلغ الأضرار. أجرت إحصاء على أمراض القذارة فكانت النتائج خطيرة، أضعها الآن بين أيديكم. على مستوى العالم في كل عام يوجد 30 مليون إصابة بالحمى التيفوئيدية أو التيفية، ما نسميه التيفوئيد. 600 مليون إصابة بالتهابات الأمعاء، 250 مليون إصابة بالزحار، 7 مليون إصابة بالكوليرا، 35 مليون إصابة بالتهاب الكبد الوبائي. يذهب ضحية هذه الأمراض في كل عام 3 ملايين إنسان يموتون، نصفهم من الأطفال. هذه هي شيء بسيط عن أمراض القذارة. أعلمتم ما عنوان حلقة اليوم؟ العنوان عندكم: النظافة. تنظفوا بكل ما استطعتم. هذا الدين أيها الإخوة مبناه على النظافة، لأن الحياة لا تستقيم إلا بنظافة. افتح أي كتاب من كتب الفقه الجوامع في أي مذهب من المذاهب، تجد أول مباحث في مباحث هذا الكتاب الطهارة، والطهارة في اللغة تعني النظافة. النظافة عندنا دين، نظافة الثوب دين، نظافة الجسم دين، نظافة المكان دين، نظافة الحي دين. لا تصح صلاتك بغير طهارة، لا يصح حملك للمصحف بغير طهارة. من غير الممكن أن تصلي على مكان ليس طاهرا. النظافة عند المسلمين دين. في هذه الحلقة سأتحدث معكم في بعض المظاهر قرأتها وحاولت أن أستقرئها في هذا الدين العظيم في دعوته إلى النظافة. إنك لو تصفحت كتب الفقه وكتب العلم وكتب الحديث وكتب السيرة ولو قرأت آيات القرآن الكريم للاحظت مؤشرات شديدة وعديدة تدعوك نحو النظافة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظف خلق الله بدنا. واحد من الصحابة يقول: نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني ليلة مقمرة، وعليه حلة حمراء، فرحت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحلى من القمر صلى الله عليه وسلم. واحد آخر من الصحابة يسأله ابنه، يقول: يا أبتي، أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرق كالسيف؟ قال: لا يا ولدي، بل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس والقمر. سيدنا أنس رضي الله عنه يقول: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا ولا عنبرا ولا مسكا أطيب من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة قال: كأن يده صلى الله عليه وسلم أدخلها في علبة عطار، زجاجة العطر عند عطار، لو شممت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبقيت سائر اليوم في سعادة. عن أبي قرصافة رضي الله عنه قال: لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأمي وخالتي وخرجنا من عنده، قالت لي أمي وخالتي: يا ولدي، ما رأينا
أجمل من هذا الرجل؟ لقد رأينا النور يخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت النظافة تملأه من رأسه صلى الله عليه وسلم إلى أخمص قدميه. ولأن المسلم نظيف العقيدة، ولأن المسلم نظيف الأخلاق، ولأن المسلم نظيف الفكر، كان لابد له أن يكون نظيف الظاهر، نظيف الجسد، نظيف الثوب، نظيف المكان، لأن نظافة الظاهر عنوان نظافة الباطن. والآن أضع بين أيديكم أمورا خمسة فيها تظهر النظافة والدعوة إلى النظافة في الإسلام. الأمر الأول، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم بالغسل وحذره من تركه. أتدرون يا أيها الإخوة كم مرة ينبغي على كل مسلم أن يغتسل بين غسل مفروض وبين غسل مسنون؟ أتدرون كم مرة ينبغي على كل مسلم أن يتوضأ بين غسل مفروض وبين غسل مسنون؟ لقد حاولت أن أجمع في كتب الفقه وكتب الحديث عدد المرات المفروضة والمسنونة في الأغسال وفي الوضوء، فإذا بي أجد نفسي أمام 50 مرة من الغسل وأمام 50 مرة من الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتسلوا يوم الجمعة، فإن من اغتسل يوم الجمعة فله كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أعرابا أناسا كانوا يأتون من العوالي يحضرون خطبة الجمعة، هذه العوالي تبعد تقريبا مسيرة ساعة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أردت أنت أن تمشي من منطقة العوالي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لو أنت تمشي من العوالي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الجمعة في يوم الجمعة، يعني تقريبا ستخرج من بيتك في الساعة 12 ظهرا لتصل في الساعة 1 مثلا عند أذان الظهر أو عند خطبة الجمعة. تخيلوا في حرارة المدينة، في حرارة مكة، الآن سيمشي إنسان الساعة 12 ظهرا، ماذا ستشعر؟ العرق الذي سيتصبب منك. إذا لم يكن هذا الإنسان مغتسلا في بيته، ماذا سيشم منه الناس؟ كان هؤلاء الأعراب يأتون إلى المسجد فيصلون، تسفي الرمال أو الرياح في وجوههم، ومع العرق تخرج منهم روائح غير جيدة. شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال هؤلاء الأعراب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فكان الناس يغتسلون. جمهور العلماء قالوا بأن هذا الغسل سنة، والإمام أحمد بن حنبل قال بأن هذا الغسل واجب. دعوة الإسلام المسلمين إلى الغسل، إلى الوضوء مرات ومرات، هذه دعوة إلى النظافة. بالطبع أنا أريدكم أيها الإخوة أيتها الأخوات أن تفكروا بهذه المعلومة، ليس الآن، فكروا بها قبل 1430 سنة، فكروا بها في جو مكة حيث الماء القليل، فكروا فيها في جو مكة حيث الرمال الكثيرة. في ذلك المكان وفي ذلك الوقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الاغتسال، وهذا واحد. الأمر الثاني الذي تلحظ فيه نظافة الإسلام ونظافة المسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على تعهد أطراف البدن بالنظافة. تجتمع الأوساخ هنا عند عقد الأصابع، تسمى البراجم، تجتمع الأوساخ عند منعطفات الجسم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، يعني استخدام الماء لتنظيف الأنف، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني استخدام الماء في دورات المياه. ثم الأمر الثالث الذي تلحظ فيه نظافة هذا الإسلام، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى استخدام السواك. أقول لكم لأنني طبيب أسنان،
فرسول الله صلى الله عليه وسلم في عالم طب الأسنان وتاريخه يعتبر أول رجل استخدم فرشاة الأسنان وأمر باستخدامها. هذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في زمن يقل فيه الماء، في مكان يقل فيه الماء، يكثر فيه الوساخ والأوساخ، كان يقول للمسلم اعتني بأسنانك. وبالمناسبة السواك يحتوي أكثر من 10 مواد طبية بإمكانك أن تستخدمها لتفيد منها في فمك. وللمناسبة أيضا كل الذين يستخدمون السواك لا يصابوا بسرطان الفم. إن في السواك مادة تعتبر مضادة لسرطان الفم، لأن جميع الذين يستخدمون السواك لا يصابون بالسرطان. ثم الأمر الرابع، حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على نظافة الثياب. والأمر الخامس والأخير، حثه صلى الله عليه وسلم الناس على تنظيف البيوت وتنظيف الأفنية وتنظيف الطرقات والمساجد والساحات العامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. هذه هي حلقة اليوم التي تتحدث عن النظافة. تنظفوا بكل ما استطعتم. ألقاكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

اكتشاف كوكب خارق مشابه لكوكب الأرض. أعلنت مجموعة من رواد الفضاء اكتشاف كوكب جديد غني بالمياه ويقارب في حجمه كوكب الأرض، إلا أن الأجواء قد تكون حارة بعض الشيء فيه، إذ أن غطاءه الجوي كثيف. ولعل هذا الاكتشاف هو الأهم، إذ أن الفرضيات المقدمة سابقا تقول إن الكواكب لا تدور إلا حول النجوم الكبيرة كحجم الشمس مثلا. وبسبب هذه الفرضية لم يركز العلماء كثيرا على الكواكب التي تدور في محيط النجوم الصغيرة. ومع هذا الاكتشاف تم دحض النظريات التي تقول بأن كواكب مثل الأرض لا يمكنها أن تتواجد إلا في ظروف مشابهة لظروف مجرة درب التبانة. إن اكتشاف مثل هذه الكواكب يؤكد صدق القرآن الذي أشار في قوله تعالى: وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إلى

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن الزوجة الثانية الصابرة المحتسبة المبتلية في بيتها، في زوجها، في ابنها الوحيد. شاء الله أن يجعل سعيها مخلدا ومن شعائر الحج والعمرة. ولا يمكن أن ننسى أبدا جملتها الشهيرة عندما سألت سيدنا إبراهيم: الله أمرك بهذا؟ فأجابها بنعم، فقالت: إذن فلن يضيعنا أبدا. منتهى الطاعة والاستسلام والتوكل على الله سبحانه وتعالى، نموذج رائع يحتذى به. طبعا دلوقتي عرفتم أكيد هنتكلم عن مين إن شاء الله. اسمحوا لي قبل أي كلام أرحب بالغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي.
2: أهلا بيك يا حبيبة قلبي، ربنا يرضى عليك ويسعدك.
1: أمين يا رب العالمين. هنتكلم النهاردة عن أمنا هاجر.
2: ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني هاجر تبرز لنا صورة مهمة جدا جدا في حياتنا. امرأة مبتلاة وتصبر، تصبر على أن تكون الزوجة الثانية وهي أميرة،
1: مش جارية.
2: يقال إنها أميرة وليست جارية. تؤمن وتتعلق بهذا الإيمان، وتشعر أنها في معية ربانية، فكل ما في الكون زائل طالما أنها في هذه المعية.
1: الله.
2: تصبر على أن تبتعد عن الزوج في أكثر الأوقات احتياج للزوج. الست لما تكون حامل بتبقى في عندها قدر من الحنان الزائد قوي، يعني وأنا بقولها برضو لكل زوج لازم يحس جدا بمراته في فترة الحمل.
1: وأول ما بتولد حتى بيقولوا في اكتئاب حمل واكتئاب ما بعد الولادة،
2: بس في الحمل بتبقى محتاجة، لأن أنا يعني بقول إن دي ده فقط حنان غير عادية بتشكل الجنين، عشان كده بتشوفه بقلبها قبل ما تشوفه بعينيها. وفي نفس الوقت الإيمان برضو اللي خلى هاجر تصبر، والإيمان اللي خلى إبراهيم عليه السلام يقف هذا الموقف. إنه طائع للحق سبحانه وتعالى. المهم بياخد زوجته إلى هذا المكان. قبل ما نقول يعني الحياة اللي عاشتها في هذه في هذا المكان، عايز أقول السيدة هاجر قيل أنها أميرة، وقيل أنها من النوبة، وقيل أنها من بورسعيد، وهناك شواهد على هذا، إنما من النوبة أرجح. ليه؟ لأن أولا الجرجار التي كانت تصر على أن ترتديه، وهو يعني رداء معروف عند نساء النوبة. ثانيا كلمة زم اللي قالتها للمأزمزم، زمي زم يعني جفي أو كده. الكلمة دي بيقولوها هناك بس سم يعني نفس الكلمة.
1: وإيه حصل جارية. بقت جارية
2: أغار على طبعا ده فرعون الفرعين، وإحنا عارفين ده بين إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فراحهم أخذها عنده وبقت جارية من الجواري إلى أن حدث ما حدث. المهم جاء بها إبراهيم عليه السلام إلى وادي فاران اللي هو جبال مكة، وتركها بجوار تلة بيضاء. إيمانها كل ما تبص تطمن، لكن كل ما تلاقي زوجها بيحط لها المية والطعام وحيمشي تبقى ترجع تتعلق بيه تاني، يرجع شوية وبعدين يمشي، وبعدين بصت لقيته يعني واقف بطريق واحد في حاجة تعباه، بعدين لقيته بيتجه للسماء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يعني الله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني حاسس أنه حط ذريته هنا، يبقى ده أمر ولا لا؟
1: أمر
2: قدري بأن تكون هاجر في هذا المكان. وهاجر قوية وصلبة وصبرة ومؤمنة، نظرت إليه وهو يدعو ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، وعلمت أن الأمر مش بإيده، وتكلمت العينين وحست أن عينيه بتقول لها كتير، فصعب عليها، قلت له ما دام الله آمرك إذن لن يضيعنا. عرفت أنه أمر من فوق، وبيغلب دموعه، يقبل رضيعه ويحنق عليها ويقبل رأسها ويرجع تاني ويروح ويرجع.
1: عرفت
2: إذن لن يضيعنا.
1: إن امرأة يا أمي ترضى إنها تسافر وتقعد في مكان صحراء جرداء لا زرع فيه ولا ماء، يعني ده إحنا يعني قياسا بقى باللي بيحصل دلوقتي في نساء بترفض إنها تسافر، مش بقى لوحدها، تسافر مع زوجها، وتقول لا سافر أنت لوحدك، أنا مش هقدر أسيب أهلي وصحابي وناسي.
2: دلع يا بنتي، ده مكان بيقولك تسمع فيه وقعات الهباء، ليس فيه أرواح تولد ولا عبق من طواهم السارة، لا في أرواح، ما فيش ملايكة راح جاية بأرواح منتقلة أو أرواح بتتولد، فيش الكلام ده خالص، فيش حد خالص. احتسبت وصبرت، وفجأة بدأ الماء يخلص والطعام يخلص، وفجأة الرضيع بدأ يصرخ. جريت طلعت على التلة القريبة عند الصفا، وبقت تدور شمال واليمين، ما لقتش حد، كانت ماشيه الاول، تسمع صراخ ابنها تهرول، وجريت على المروه 7 مرات رايحه جايه، ما فيش حس ولا خبر، تبحث عن ماء، تبحث عن حد يقول لها انت فين، تبحث عن جار، ما فيش. قالت بقى لا، ان كان مكتوب لي اقضى فحاخد ابني في حضني ونقضى معا، وراحت موطيه في الارض علشان تقضى مع ضناها. فعزت الأسباب بقى يا ست هاجر، احنا عارفين زي ما بقول الدنيا دنيا أسباب، خدت بكل الأسباب، دورت على المية، طلعت الصفا وطلعت المروة ودورت جنبها، مفيش. إذا عزت الأسباب يأتي قدر الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرة الله. الطفل الرضيع كده خبط الأرض كده، فانفجر النبع الحلال والنبع الزلال،
1: الله،
2: وخرجت مية زمزم. من كتر ما فاضت فضلت تقول لها زمي زمي زمي زمي، يعني هيغرقوا بقى من كتر ما زادت وكترت. وعشان كده المية دي كانت غريبة جدا، اسمها الشافية، اسمها الكافية، اسمها العافية، اسمها المعذبة، اسمها طعام طعم، شفاء سقم، هزمة جبريل، سقيا إسماعيل.
1: الله.
2: وعشان كده كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول زمزم لما شربت له، إن شربته تستشفي منه شفاك الله، وإن شربته لقطع زم وإن قطعه الله، فهي طعام طعم وشفاء سقم وهزمة جبريل وسقيا إسماعيل
1: صلى الله عليه وسلم. وما زلنا بنتكلم عن أمنا هاجر زوجة النبي إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، وزي ما قلنا التوكل على الله واليقين بأن الله سبحانه وتعالى موجب الدعاء والأخذ بالأسباب، ومن هنا جاء قضاء الله وقدره الجميل، ولقت أمنا هاجر المية.
2: أيوة.
1: زمزم
2: المية زي ما قلت لك غذاء وشفاء ودواء ورواء كل حاجة، فاكتفت، ما فيش أكل تاني، هي المية، وعاش الغلام على هذا، وربنا أطلق رزقه من ثديها فاكتمل غذاؤه. حام الطير حوالين
1: المية،
2: المية، وكتر الطير حوالين المية، وكانت في قبيلة معدية من بعيد شافت الطيور، قالت يبقى هنا في مية، راحوا جايين، استأذنوها في المقام، فأملت عليهم شروطها، قلت لهم زمزم مش بتاعتكم، قالها موافقين، وبدأت تملي شروطها، وأنا حعيش هنا موافقين، وحعمل كذا موافقين، وعاشت بينهم، وبدأوا يساعدوها ويعلموا معاها إسماعيل عليه السلام، وتفرغت له وكفوها هم الغذاء والطعام والشراب. وكانت هاجر أول امرأة تعقد هذا العهد أو تعقد هذا الميثاق.
1: نعم، وأين كان إبراهيم في الوقت ده يا أمي؟
2: بعد كده رجع إبراهيم، كان كل شوية بيجي بس كان
1: يزورهم.
2: جاي ينظر وديعته، فلقى الرضيع كبر وبقى صبي، ولقى المكان بقى نماء وحياة وزراعة ومية وناس.
1: ربنا استجاب لدعائه،
2: وجه بقى عشان يكمل النص التاني من الآية، ربنا ليقيموا الصلاة. فجاء بالأمر بيرفع إبراهيم يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل.
1: نعم.
2: فبدأ إبراهيم عليه السلام يبني، يرفع الأول، وبعدين بدأ يزيد في التكليف. فجاب حجر، ابنه جاب له حجر بقى يقف عليه ويناوله ويبني بساعد الفتوة وبساعد الكهولة. ودي صورة رامزة للحياة. الحياة ما تنفعش أبدا بشباب لوحدهم، لأن الشباب هيبقى رعونة وهيبقى زي ما احنا شايفين، فلابد من حكمة الشيخوخة وحكمة الكبار. اتبنى المكان بالحكمة وبساعد الفتوة الشباب. وبدأ يزيد في التكليف، وعشان كده احنا بنزيد في التكليف. احنا المفروض نحج مرة واحدة، لكن نشتاق نطلع تاني، ونشتاق نطلع تالت، وهكذا.
1: ربنا يكرمك
2: زاد في التكليف. اوعي تقولي الحلقة خلصت.
1: لا يا امي لا خالص. ربنا يكرمك.
2: وبدأت تستقر وتسعد وتهدأ بوجوده واكتمال الأسرة. وإذا به يرى في المنام انه لابد انه يذبحه. فالله كان الولد بيصبح على والده، فاكره هياخده تاني يكملوا حاجة، يبنوا حاجة، يكملوا مشروع. لا، يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك ذبح. خلاص رؤية. فتفتكر الرب كان إيه؟ قال له يا أبتي افعل ما تؤمر.
1: ده تربية أمنا هاجر.
2: ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. صابر ابن صابرة.
1: نعم.
2: مؤمن ابن مؤمنة.
1: نعم.
2: طيب راح جه خد ابنها منها، لا صرخت ولا ولولت، وحدها وونسها في الدنيا.
1: اختبار تاني ليها قوي،
2: اختبار
1: جدا،
2: اختبار كبير قوي زي الاختبار الاولاني واشد
1: طبعا،
2: لان هي نسيت الدنيا بالله سبحانه وتعالى وباحتواء ضناها. حست ان لها دور في الحياة، بانها تربيه وتعلمه، فاحسنت اليه. وفعلا يعني اديته التوصيف الشباب وهو لسه صبي.
1: نعم. ما شاء الله ولا قوة الا بالله.
2: أقصد كان البلاء الثاني أقوى من البلاء الأول، لأنها كبر وفرحت بيه وشافته وتعلقت بيه وحست إن ربنا كرمها فيه بعد هذا الصبر وهذا العناء وهذه المشقة. لما خده وراح الصحراء،
1: نعم،
2: ما صرختش،
1: نعم،
2: ما استنجدتش، ما عملتش حاجة، سلمت الأمانة وتوجهت لله سبحانه وتعالى، لأنها موقنة إن حب الله أولى. وحديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيفكرنا، أحبب حبيبك هونا ما. يعني لابد أن يكون حب الضنا، حتى حب الضنا لابد أن يكون في الله، لأن الابتلاء صعب قوي لما الأم تتعلق بضناها بهذه الصورة الموجعة. فكانت البشرة وكان الفداء وكانت النعمة الكبيرة، وعشان كده بيتذوق النعمة اللي يتحرم منها، وفي نفس وبعد كده يبص يلاقي كده مكرومة من الله سبحانه وتعالى، يحسها قوي قوي قوي.
1: أيوه.
2: يحسها قوي. عشان كده عايزة تعرفي النعمة الحقيقية، شوفيها عند المريض اللي ربنا شفاه، حاسس بنعمة العافية والصحة قوي. النعمة الحقيقية عند الإنسان اللي كان مبتلى وربنا عافاه، اللي كان مسجون وربنا فك سجنه. نعم، في ناس لأنها عايشة في النعمة فمش حساها، لكن لما تروح منها وترجع جزء صغير تقول الحمد لله على النعمة.
1: نعمة الله.
2: عشان كده أدركت قول الحق: أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فهي مؤمنة وراضية ومحتسبة. ورجع لها إسماعيل عليه السلام وكمل المشوار، وأصبحت رحلة هاجر من الصفا إلى المروة أحد مناسك الحج.
1: نعم.
2: وأيضا رجم إبليس أيضا معلوم في الحج. وده ليه؟ عايز أقول إن الحج كله صورة رامزة لحياة الإنسان.
1: هي أمنا هاجر كانت بترجم، رجمت يا أمي في الوقت ده وقت الذبح،
2: لأن اللي حصل إن إبليس قال لها: ازاي ياخدوا منك وازاي يسيبك كده، ده انت ما عندكيش غيره.
1: وسوس
2: لها. فراحت رجمه راح لابراهيم عليه السلام، مش عارف قال له كذا. الرجمه الاولى ابراهيم، الثانيه ليها الصغير: ازاي تسمع كلامه، ازاي كذا، راح رجمه. فالرجم ده انت بترجمي الشيطان جواكي، بترجمي كل عمل سيء عملتيه في حياتك، بتخرجي من ذنوبك فعلا، عشان الحج بيقول لك يعودوا كما ولدته امه. فعشان نعود كما ولدتنا امهاتنا، لابد ان احنا يعني نذبح النفس الاماره، وذلك من خلال النحر. وبعدين الحلق، بنخرج من هذه الدنيا ونبتديها من جديد كاننا، عشان كده الحج رحله حياه ورحله موت. لأن بتبتديها إزاي؟ من حيث ينتهي الحاج، من حيث ينتهي الإنسان، بملابس الكفن. نعم. ملابس الإحرام كفن.
1: نعم.
2: فإحنا بنبتدي الحج زي ما بينتهي الإنسان، صورة رامزة أكثر من رائعة.
1: وبنرجع من حج
2: رحلة
1: زي ما
2: الحياة بتاعتنا الصفا والمروة. ما إحنا بنهرول في الدنيا، بس خدنا إيه وعملنا إيه، وهل في طاعة ولا مش في طاعة، وهل صحيح نفذنا وابتغي فيما أتاك الله الدار الأخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هل كنت فعلا بتنفذ ده ولا كنت في حالة تانية؟ يعني أشياء كثيرة مترابطة. عشان كده نتعلم من السيدة هاجر كتير قوي قوي قوي. يكفي أنها معلم واضح من معالم التاريخ ومن معالم العبادة ومن معالم الحضارة. يكفي أن هاجر نموذج للمرأة الصابرة المحتسبة الراضية بقضاء الله وقدره،
1: راضية المطيعة لزوجها
2: والطائعة لزوجها والراضية بأقل القليل، وهي الأميرة، وهي من كان شأنها.
1: نعم.
2: وده يعلمنا أن نحن نعرف أن على الدنيا السلام، فلابد أن نرضى ونقول الكلمة اللي دايما يحيى ابن معاذ كان بيقولها رضي الله عنه وأرضاه: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت.
1: من الكلام الجميل ده بشكرك يا أمي، جزاك الله كل خير. وفي النهاية من خير نساء الأرض كانت معنا اليوم السيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها، والتي تعلمنا منها الكثير: الأمومة الحقيقية والتوكل على الله حق توكل، وطاعة الزوج، حسن التبعل وحسن التربية وحسن ظن بالله. هي دي السيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها. بشكركم وبترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.

0: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
1: نواصل المسير.
2: نحن لا نفسد إلا لله رب العالمين.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و 105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم نواصل المسير.
3: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد ضرب الله تعالى للناس أمثالا وضرب للدنيا أمثالا، فالناس فريقان، فريق يعمل في الدنيا للآخرة وفريق يعمل في الدنيا للدنيا. فالفريق الأول يعمل وفق الأوامر الشرعية، الفريق الأول يعمل وهو ينظر إلى القرآن، وهو ينظر إلى الرسول القدوة صلى الله عليه وسلم، والفريق الآخر يعمل وهو ينظر إلى مصلحته وإلى شهواته وميوله وأهوائه. الأول يحكمه شرع والآخر يحكمه هوى ونفس. أهل الآخرة لا يخسرون من الدنيا شيئا، الذين يعملون للآخرة لهم الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى قد قسم بين الناس أرزاقهم، وأهل الدنيا يربحون الدنيا وما قسم الله تعالى لهم منها دون أن تكون لهم الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لذلك نرى بأن القرآن الكريم بين أنه سبحانه وتعالى قد أعطى أهل الدنيا وأهل الآخرة دون أن يحرم أحدا منهما شيئا، أعطى أهل الدنيا من الدنيا وأعطى أهل الآخرة من الدنيا. قال سبحانه وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، أي أهل الدنيا وأهل الآخرة. وقد ضرب الله تعالى للناس أمثالا، ضرب لهم مثلا رجلين كما أخبر في هذا المثل في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يتباهى بماله وبأولاده وبالحاشية والأنصار. هذا الإنسان أعجبته الدنيا وأغدق الله تعالى عليه منها، فظن أن الدنيا باقية وأن نعيم الله دائم، لذلك دخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم لها بالشرك وظالم لها بالغفلة عن المنعم الذي أمده بهذا العطاء وهذا النعيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذه النعم وهذه الجنة، جنة الدنيا لا تبيد ولا تزول، وما أظن الساعة قائمة. وهنا الشك، والشك يذهب اليقين، الشك والظن لا يغني من الحق شيئا. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وإن كان هناك من حساب وآخرة فإنني أرجو أن يكون لي خيرا من هذه في الآخرة. هذا المعتقد وهذا الشك أذهب إيمانه، لأن الله تعالى لا يرضى من الإيمان إلا ما كان مطمئنا به صاحبه، لا يرتاب فيه ولا يتردد. ماذا كان رد صاحبه المؤمن الذي انكسر خاطره من التفاخر عليه والتباهي بكثرة المال والولد والنفر؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أين الكفر؟ الكفر في ذلك قوله: وما أظن أن تبيد هذه أبدا. والكفر قوله: وما أظن الساعة قائمة. هذا كفر، لأنه كفر بالآخرة وظن أن الجنة والنعمة تدوم، وإن كان صاحبها لا يدوم فكيف تدوم هي عليه؟ وكلنا يعلم أنه يزول هو وما يملك. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي، ما أنا فالله ربي، ولا أشرك بربي أحدا. لا أشرك به الجنة ولا البستان، لا أشرك به الأولاد، ولا أشرك به النفر، لا أشرك بالله شيئا من الدنيا. وهذا هو الإخلاص لله عز وجل. ثم يعلم هذا الغافل، يعلمه ماذا يقول عندما يدخل إلى ملكه، إلى ما خوله الله في جنته: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إنها مشيئة الله جعلت هذه الجنة في حوزتي، وجعلت لي أولادا وأنصارا وجنودا، إنها قوة الله، إنها مشيئة الله ليست مشيئتي، لو كانت مشيئتي لتحققت مشيئة كل عبد مثلي، لتحققت مشيئة كل عبد من عباد الله. لأن أكثر الناس يحب أن تكون له الدنيا كلها، ويحب أن يكون قويا عزيزا، ولكن مشيئة الله اقتضت أن يمتحن الناس مرة بالنعيم ومرة بالفقر، مرة بالقوة ومرة بالضعف، لأن الإنسان لا يعرف إيمانه إلا بالابتلاء والامتحان. فإذا عرض على اليسر والعسر، وعلى المرض والعافية، إذا عرض على الخوف والأمن، هناك تعرف حقيقة الناس. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تذكر أنها قوة الله التي خلقت هذه الجنة، وخلقتك من نطفة ثم من علقة ثم جعلك رجلا. ثم يقول له ردا على تفاخره بالمال والولد: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إن رأيت هذا العبد الفقير الذي ليس له مال ولا ولد، فرجائي بالله كبير أن يعطيني كما أعطاك وخيرا مما أعطاك، لأن الذي أعطاك يستطيع أن يعطيني. والذي منعني يمكن أن يمنعك. وهذه هي النقطة التي يجب أن نلاحظها، إن أعطانا أن لا نغتر بالعطاء، وإن حرمنا أن لا نيأس عند الحرمان، فبعد العسر يسر. والله تعالى يقلب الناس بالابتلاء، ونبلوكم بالخير الشر والخير فتنة. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، يرسل على جنتك عذابا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، تصبح أرضا بلقعا لا نبات فيها ولا ثمر، أو يصبح ماؤها غورا أو يغور الماء فلا تستطيع أن تسقي الزرع، تتجف عروقه وتذبل ثم يصبح حطبا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأين تطلب الماء إذا أراد الله أن يغور في الأرض ولا يخرج إلى بستانك وأشجارك؟ وكان كما توقع المؤمن، كان الابتلاء وتحولت الأيام، وما كان يظن أنه لا يبيد ولا يزول، وما كان يظن أنه دائم من النعمة قد زال في لحظة، قد زال في فترة، وأحيط بثمره، هلكت الثمرة وهلكت الشجرة وأحيط بثمره. وهكذا كل إنسان منا سيحاط يوما بثمره أو يعطى بعد حرمان. فتوقعوا دائما تغيرا في الأحوال، فالذي لا يتغير هو الله تعالى، ولا تتغير أحواله، ولكن الناس يتغيرون كل يوم وتتغير بهم الأيام. وأحيط بثمره أي هلك الثمر، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أصبح يقلب كفيه ندامة وحزنا على الجهد الذي كان قد وضعه في خدمة هذا البستان. لقد كان يعتني بخدمته، كان يسقيه، قل يقلم أغصانه من اليابس، كان يقوم على حراسته، على سقايته، كان يبذل جهدا، تعب في هذا البستان حتى قام على سوقه. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق في هذه الجنة، وهي خاوية على عروشها، وهي خراب، كأنها لم تزرع، كأنها لم تسقى، كأنها لم تخدم، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني كنت أذكر الله تعالى وأنه هو الذي أعطى وأنه هو الذي حرمني اليوم. فالإنسان عاجز أن يحمي بستانه وأن يحمي أولاده، عاجز أن يبقي على عزه، فالله تعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي من يشاء ويمنع. وهذه الحقيقة التي يكذبها الملحدون تصيبهم كل يوم. نفس الملحدين يكونون يوما في غنى وآخر في فقر، ولو كانوا مسيطرين على القدر لما تغير حالهم. فالناس ليسوا مسيطرين على أقدارهم، وليسوا مسيطرين على أرزاقهم، ولا على آجالهم، ولا على سعادتهم أو شقاوتهم. صحيح أن الإنسان يجازى بعمله، ولكن العمل الاختياري غير القضاء والقدر الذي ينزل على الإنسان دون أن يكون له في ذلك من دخل. الله تعالى قد جعل لنفسه حق التصرف في عبده بمقتضى حكمته وعلمه، فلا يجوز للإنسان أن يعتقد يوما أنه خارج عن قضاء الله تعالى وقدره. رسم الله لك منهاجا تسير وفقه، أخبرك عن الحسن وعن القبيح، أخبرك عن الحلال والحرام فأنت تلتزم في حدود التكليف الشرعي، وأما فيما وراء ذلك فلست مسؤولا عن سنوات حياتك ولا عن عدد أموالك ولا حتى عن عدد أولادك، فأنت لست مخولا هذه الأمور، إنما أنت مخول أمورا تسأل عنها ولا تسأل عن سواها. لذلك يجب أن نبقى مع الله تعالى مخلصين له وموحدين لجلاله ولأمره. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان الذي كان يعتز بنفره بأولاده بماله لم يجد له أحدا ينصره مما نزل به، لم يجد أحدا يخلصه من هذه المصيبة، لم يجد أحدا يدافع له عن جنته التي قال لن تبيد هذه أبدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، لا هو استطاع أن ينتصر ولا استطاع أحد من عساكره وأولاده أن يحول دون المصيبة التي نزلت به. وهكذا الملوك يكون عندهم الألوف المؤلفة من العساكر والعتاد، تنزل بهم المصيبة فلا يرد البأس عنهم جيش ولا حرس ولا حشم ولا أحد، وهذا التاريخ شاهد على أن كل الملوك الذين سبقوا قد ماتوا ولم تكن لهم فئة تنفعهم ولا تدافع عنهم ولا تنصرهم من دون الله تعالى. هنالك الولاية لله الحق، الولاية والنصرة لله، فإن لم تكن ولاية الله لعبده فلا ولاية لأحد بعد ولاية الله تعالى. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. إذا أردت ثوابا فالثواب يكون بالإخلاص لله، وإذا أردت عاقبة حسنة فاعمل لوجه الله تعالى، ولا تغتر بشيء من قدرتك ولا بشيء من علمك، فعلمك منحة من الله، عطاء من الله، والمال والرزق والعقار وكل شيء هو منحة من الله. دخلت الدنيا لا تملك شيئا، ليس في كفك درهم ولا في قدمك نعل ولا على جسدك ثوب، دخلت الدنيا لا تملك شيئا وكذلك تخرج منها. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا حفاة عراة فقراء، كما خرجتم من بطون أمهاتكم كذلك. ثم يضرب الله تعالى للدنيا مثلا كذلك، فالدنيا مثلها مثل الإنسان، الإنسان يولد ويعيش ويموت، وكذلك الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هكذا الحياة في الدنيا، حياة الأحياء جميعا، الناس والنبات والحيوان. كما يمر النبات بثلاثة مراحل، يمر الإنسان بثلاثة مراحل: مرحلة الولادة، مرحلة الحياة، مرحلة الموت، وبعد ذلك يكون ما أخبر الله تعالى من بعث ونشور وحساب وعقاب أو ثواب. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فكانت الولادة فأصبح هشيما. وبعد ذلك ماذا يكون في النبات؟ يصفر ويصبح تبنا يابسا وهشيما تذروه الرياح، أي تنثره الرياح على وجه الأرض. وكان الله على كل شيء مقتدرا. أجسامنا هي بنت الأرض ومن ترابها خلقنا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، تعود أجسامنا إلى التراب ثم تذر الرياح أجسامنا كما تذر تراب الأرض وغبار الأرض. وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إنها عرض زائل وعارية مستردة، وما هي إلا أيام قليلة نزول عن الدنيا ونترك فيها أولادنا ليلحقوا بنا من بعدنا، ثم يرث من بعدنا أولادنا وأحفادنا ما خولناه في فترة حياتنا، ثم يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمة من عنده، وأن يجعلنا في الدنيا عبيدا، ويجعلنا في الآخرة من سعداء الجنة والنعيم. ربنا لا تشغلنا بها ولا تفتنا بها عن طاعتك، واجعلها دار ممر آمن نبلغ به ما تريد لنا من خير وأمن وعز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل من أولادنا وأموالنا قرة عين نتقرب بها إليك، واجعل رضاك والجنة مبتغانا، وصلى الله على سيدنا محمد.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن التحلل من الإحرام. ما معنى التحلل من الإحرام؟ كيف يكون هذا التحلل؟ التحلل من الإحرام هو أن يصبح الحاج أو المعتمر حلالا، لم يعد محرما، فيصبح قد حل له كل شيء كان محظورا عليه، يعني كان محظورا على المحرم بحج أو عمرة، إن كان رجلا أن يلبس المخيط، أن يغطي رأسه، وإن كانت امرأة أن تلبس النقاب، يحرم عليهما الطيب، يحرم على الرجل والمرأة تقليم الأظافر وقص الشعر. عندما يتحلل من إحرامه الحاج والمعتمر يباح له كل شيء وبما فيها المعاشرة الزوجية. التحلل من الإحرام، التحلل من الإحرام هو أن يصبح الحاج أو المعتمر حلالا، يباح له ما كان محظورا عليه. كيف يكون التحلل من إحرام العمرة والتحلل من إحرام الحج؟ نبدأ بإحرام العمرة. إذا أراد انتهى المعتمر من عمرته طاف، العمرة سنتحدث عنها إن شاء الله في بعد حلقة أو حلقتين. العمرة أركانها الطواف والسعي. عندما يطوف وعندما يسعى انتهت العمرة، فبعدها يتحلل. يكون التحلل بأن يحلق الحاج رأسه أو يقصره، وإن كانت امرأة منهية عن حلق شعرها نهائيا، وإنما تقصر جزء من شعرها. وسنتحدث في آخر هذه الحلقة عن الحد الذي يجزئ من تقصير الشعر. التحلل من إحرام العمرة، التحلل من إحرام العمرة يكون بالحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي، فيحل عند ذلك للمعتمر كل شيء كان محظورا عليه. أما التحلل من إحرام الحج فعندنا نوعان للتحلل، تحلل أكبر وتحلل أصغر. التحلل الأكبر يكون بفعل ثلاثة أمور يكون بها التحلل، ليس شيئا واحدا يتحلل به، وإنما يفعل أمور ثلاثة حتى يتحلل التحلل الأكبر. هذه الأمور الثلاثة هي رمي جمرة العقبة يوم النحر، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. إذا فعل الحاج هذه الأمور الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأكبر، بمعنى أنه يجوز له أن يفعل كل ما كان محظورا عليه بما فيها المعاشرة الزوجية، يعني يحلق، إن كان رجلا يغطي رأسه، امرأة تلبس النقاب، يتطيب، تقلم أظافرها، يعاشرها زوجها وتعاشره المعاشرة. طبعا هذه المعاشرة الزوجية هي معاشرة حلال بعد الانتهاء من التحلل الأكبر. التحلل من إحرام الحج، التحلل من إحرام الحج نوعان، تحلل أصغر وأكبر. يحصل التحلل الأكبر بفعل ثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. أحب هنا قبل أن أكمل الفقرة، أحب هنا أن أنوه إلى أن الترتيب بين أفعال التحلل الأكبر، بين الرمي ورمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير ثم بعد ذلك طواف الإفاضة، هو سنة. فإن بدأ بطواف الإفاضة قبل الحلق والتقصير عند الشافعية والحنبلية لا شيء عليه، لأنه عندهم سنة الترتيب. إن حلق أو قصر ثم رمى لجمرة العقبة أيضا لا شيء عليه. يسن للحاج أن يرتب بين هذه الأفعال عند الشافعية والحنبلية: يرمي جمرة العقبة، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة، ويجوز له أن يقدم أو يؤخر بينها بحسب المصلحة. إذا تحلل الحاج التحلل الأكبر أبيح له كل شيء كان محظورا عليه. بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة، الأصل أن الحاج عندما يقدم إلى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى بعد طواف القدوم. فإن سعى بعد طواف القدوم وعندما يتحلل التحلل الأكبر فيرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ثم طواف الإفاضة، يكون بذلك قد تحلل نهائيا ويجوز له كل ما كان محظورا عليه. لكن إن لم يسعى بعد طواف القدوم لأمر أو لآخر، إما نسي وإما أخره، قال أسعى بعد طواف الإفاضة، أو أنه من أهل مكة لا يشرع لهم طواف القدوم، إذن لا يمكن أن يسعوا إلى ما حتى يطوفوا للإفاضة ثم يسعوا،
فإذا أخر الحاج السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة لا يجوز له أن يتحلل التحلل الأكبر قبل أن يسعى بين الصفا والمروة. إذا أخر الحاج السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة لم يجوز له أن يتحلل التحلل الأكبر قبل أن يسعى. إذن التحلل الأكبر يحصل بفعل الأمور الثلاثة: الرمي، رمي جمرة العقبة، أما رمي الجمار لا دخل بها، نحن نتحدث عن رمي جمرة العقبة التي هي في يوم النحر، والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. فإن فعل هذه الأمور الثلاثة تحلل التحلل الأكبر وجاز له كل شيء كان محظورا عليه. لكن إن فعل أمرين من هذه الثلاثة يسمى تحللا أصغر. أمرين من هذه الأمور الثلاثة عند الشافعية: إن طاف للإفاضة وحلق أو قصر، أو رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، أو طاف للإفاضة ورمى جمرة العقبة. إن فعلها اثنين من ثلاثة عند الشافعية تحلل التحلل الأصغر. التحلل الأصغر يعني يجوز له كل شيء كان محظورا عليه باستثناء المعاشرة الزوجية، سواء كانت المعاشرة الزوجية كاملة أم كانت غير كاملة، أم كانت قبلة بشهوة أم كانت لمسا بشهوة، لا يجوز له طالما أنه فقط تحلل التحلل الأصغر ولم يتحلل التحلل الأكبر. عند الحنبلية التحلل الأصغر يحصل بفعل أمرين حصرا، وليس له أن يختار أمرين من ثلاثة كما عند الشافعية. يجب عليه أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، فإذا فعل هذين الأمرين يكون قد تحلل التحلل الأصغر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب إلا النساء. فإذا النساء معاشرة، طبعا عندما نتحدث عن النساء يعني المعاشرة الزوجية، المعاشرة الزوجية لا تجوز بعد التحلل الأصغر بجميع أنواع المعاشرة الزوجية الكاملة ومقدمات المعاشرة الزوجية، لا يجوز المعاشرة الزوجية إلا بعد أن يتحلل التحلل الأكبر بفعل الأمور الثلاثة: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. يحصل التحلل الأصغر عند الحنبلية برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير. يحصل التحلل الأصغر عند الشافعية بفعل أمرين من الأمور الثلاثة المطلوبة للتحلل: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. إذا تحلل الحاج التحلل الأصغر أبيح له كل ما كان محظورا عليه إلا ما يتعلق بالنساء، المعاشرة الزوجية الكاملة وغير الكاملة. مسألة: امرأة محرمة بالحج طافت طواف الإفاضة قبل أن ترمي جمرة العقبة، هل يصح طوافها؟ الجواب: نعم، طوافها صحيح ولا يجب عليها ذبح شاة، لأن الترتيب بين رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة سنة لا واجب عند الشافعية والحنبلية. مسألة: امرأة حاجة قصرت شعرها ورمت جمرة العقبة، هل يجوز لها أن تتطيب وتقلم أظافرها قبل أن تطوف للإفاضة؟ الجواب: نعم، لأنها تحللت التحلل الأول. مسألة: امرأة رمت جمرة العقبة وطافت للإفاضة ولكنها لم تقصر شعرها، هل يجوز لها أن تتطيب وتقلم أظافرها؟ الجواب: يجوز لها ذلك عند الشافعية ولا يجوز عند الحنبلية. مسألة: امرأة حاجة رمت جمرة العقبة وقصرت شعرها ثم طافت طواف الإفاضة وهي منتقبة، هل ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام؟ الجواب: يجوز لهذه المرأة أن تطوف طواف الإفاضة وهي منتقبة، لأنها تحللت من إحرامها التحلل الأول ولا شيء عليها. وعندما تتحلل التحلل الأول هذا يعني أنها يجوز أن تفعل كل ما كان محظور عليها باستثناء المعاشرة الزوجية. إذا النقاب كان محظورا عليها بسبب إحرامها، الآن تحللت التحلل الأول، جاز لها أن تطوف للإفاضة وهي منتقبة. مسألة: امرأة محرمة بالحج قصرت شعرها ورمت جمرة العقبة ثم عاشرها زوجها معاشرة كاملة قبل أن تطوف طواف الإفاضة، ماذا يجب عليها؟ الجواب: يجب على كل من الزوجين أن يذبح شاة وحجهما صحيح، وكذلك الحكم فيما لو عاشرها معاشرة غير كاملة.
إذن هنا تحللت التحلل الأول وتحلل زوجها التحلل الأول، ثم صار بينهما معاشرة زوجية كاملة أو غير كاملة. الحج صحيح، لكن يجب على كل واحد منهما أن يذبح شاة. عند الشافعية يجب على الزوج فقط أن يذبح شاة. عند الشافعية أيضا إن كان الرجل الزوج أو الزوجة جاهلين للحكم، جاهلين إلى أنه لا يجوز أن يعاشرها المعاشرة الزوجية بعد التحلل الأول، لا يجب عليهما شيء، لا يجب ذبح شاة. مسألة: امرأة من أهل مكة لم تتمكن من السعي بين الصفا والمروة قبل عرفات لأنه لا يشرع في حقها طواف القدوم، فرمت يوم النحر جمرة العقبة وقصرت شعرها وطافت طواف الإفاضة وأخرت السعي بسبب الزحام وجرى بينها وبين زوجها معاشرة زوجية قبل السعي، ماذا يجب عليها؟ الجواب: حجها صحيح ويجب عليها ذبح شاة، لأنها لا يجوز لها أن تتحلل التحلل الأكبر إلا بعد السعي. أحب هنا أن أنوه إلى بعض الأمور. إذا طاف الحاج للإفاضة وأول ما فعله من أعمال التحلل في يوم النحر، طبعا أعمال التحلل ذكرناها هي ثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. إذا فعل أول أمر طواف الإفاضة، هذا جائز عند عند الشافعية والحنبلية، لا يجب الترتيب بين أفعال التحلل في يوم النحر. فإذا طاف للإفاضة أول ما طاف، هذا إذا لم يتحلل يجب عليه أن يطوف للإفاضة وهو بلباس الإحرام، لا يلبس المخيط. أما لو رمى جمرة العقبة وقصر شعره أو حلق شعره ثم أراد أن يطوف للإفاضة، فهذا قد تحلل التحلل الأول، يجوز له أن يخلع المخيط ويلبس الثياب العادية. إذن في هذه الحالة يجوز له أن يطوف طواف الإفاضة وهو لابس لثيابه العادية. إذا طاف الحاج طواف الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق أو يقصر، يطوف بثياب الإحرام لأنه لم يتحلل من إحرامه. إذا طاف الحاج بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، يطوف بثيابه العادية لأنه تحلل التحلل الأول. يجوز للمرأة التي تحللت من إحرامها التحلل الأول أن تطوف طواف الإفاضة منتقبة. هذا بالنسبة لأنواع التحلل وكيفية التحلل من الإحرام. ماذا عن الحلق والتقصير؟ كيف يكون الحلق والتقصير؟ ما هو حكم الحلق والتقصير؟ متى يجوز أن يبدأ الحاج بالحلق أو التقصير؟ هذا ما سنراه بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقينا معنا. أهلا وسهلا بكنا مجددا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن كيفية التحلل من الحج، من إحرام الحج ومن إحرام العمرة، وذكرنا أن التحلل من إحرام العمرة يتم بحلق الشعر أو تقصيره بعد الطواف وبعد السعي، وأن التحلل من إحرام الحج يتم بفعل ثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. وذكرنا أن هنالك تحلل أكبر أو هنالك تحلل أصغر. لكن ما يهمنا هنا أن نتحدث بشكل مفصل أكثر عن نسك الحلق أو التقصير، ما معناهما وكيف في أي وقت يجب أن يتم الحلق أو التقصير. ماذا لو نسي الحاج أو المعتمر أن يحلق أو يقصر شعره؟ ماذا لو في أي وقت يجوز أن يبدأ الحلق أو التقصير؟ نبدأ بمعنى الحلق أو التقصير. الحلق هو إزالة الشعر نهائيا، هذا يسمى حلق. يحلق يعني باللغة العامية الصفر. بالنسبة للتقصير هو أن يأخذ شيئا من جوانب الشعر، هذا هو التقصير. التقصير أو الحلق أو التقصير هو نسك من نسك العمرة والحج، وهو نسك واجب وليس نسك تطوعي، يعني ليس نسك سنة، وإنما نسك واجب يجب على الحاج أن يفعله ولا يجوز له أن يتركه أبدا، مهما فإن نسيه فعليه أن يأتي به حين يتذكره ولا يسقط عنه أبدا. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيها عن التحلل من الإحرام، كيفية التحلل، وعن كيفية الحلق أو التقصير. أستودعكن الله تعالى على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: القدوس خير الأسماء، أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسم القدوس. تقدس في اللغة يعني تطهر، ومنها التقديس أي التطهير. والقداسة تعني الطهر والبركة. وقدس الرجل الله أي طهر نفسه بعبادته وطاعته. والقدوس بالضم والشد اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني المطهر. وحتما مفهوم الطهارة الإلهية يختلف عن مفهوم الطهارة البشرية. ومنها أيضا الطهارة من الآفات القلبية والنفسية كالحقد والحسد والبغض والبخل. والقداسة الإلهية هل يمكن أن تكون بمعنى الطهارة من الدنس أو الجنابة أو المعصية أو غير ذلك من الوجوه المبطلة للطهارة البشرية؟ بالقطع لا يمكن أن تكون القداسة أو الطهارة الإلهية بهذا المعنى، بل إنها تختلف اختلافا مطلقا عن الطهارة البشرية. وبالنسبة للآفات القلبية فهي أيضا منتفية في حقه تعالى، لأنه واحد أحد.

0: وليس له شبيه أو مثيل حتى ينظر إليه نظرة الحاسد أو الحاقد. فالقداسة الإلهية تعني أن الحق مبرأ من كل عيب أو نقص يتعارض مع كماله المطلق المقدس. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله القدوس له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نعود إلى بعض الكلمات القرآنية التي قد تفهم في سياقها مفهوما خاطئا لدى كثير من الناس، بغض النظر أكان لدى العوام أو لدى بعض الخواص حتى. هذا الفهم مردوده ومرده وسببه إما طبعا أحد أمرين، إما طغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا، فهذه الكلمة القرآنية ترد في سياقنا العامي وفي استعمالنا المحكي بمعنى آخر، وربما أن الكلمة بجذرها العربي الفصيح لها أكثر من معنى، فيذهب ذهن السامع إلى معنى غير المعنى المقصود. ونحن لا نتناول هذه الكلمات بشكل اعتباطي ولا نتناولها جزافا، وإنما اعتمادنا في ذلك على السياق القرآني في الرقم الأول وفي المنظور الأول، وعلى ما أجمع عليه المفسرون القدماء في هذه الكلمات وعلى ما ورد لدى المعاجم. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح

0: إبراهيم. صدق العظيم. طبعا إلى نهاية السياق القرآني في حديثه واضح أحبتي، حديث السياق القرآني هنا عن قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل عندما رأى في المنام أنه يذبحه، فعرض الرؤيا على ولده إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذه طبعا من المخلفات القديمة لدى شعوب الأرض جميعها، كانت تتقدم بالقرابين إلى الآلهة، لكن الله سبحانه وتعالى أبدل هذا القربان واستبدله وجاء بذبح عظيم بالكبش الذي فدى به سيدنا إسماعيل عليه السلام، وهذا معروف لدينا جميعا حتى صرنا نضحي، وهذه من الموروثات الدينية ومن الطقوس الدينية في الدين الإسلامي. الكلمة التي سنتناولها هنا عندما قال فلما أسلم وتله للجبين، هما حقيقة كلمتان وليست كلمة واحدة. الأولى فلما أسلم إبراهيم وولده إسماعيل، لم يقصد بأسلم أنهما دخلا الإسلام، أسلم أي انقادا من الاستسلام، أي انقادا وخضعا لأمر الله سبحانه وتعالى واستسلما فرضيا بالأمر وهو أمر الذبح. فلما أسلم أمرهما يعني للذبح وتله للجبين. الآن مباشرة، وهذه الكلمة هي يعني موضوع حديثنا هنا، يفهمها السامع في الوهلة الأولى تله أي جذبه، احنا بالعامية بنقول تل الإشي، تله يعني اجذبه اسحبه. السبب في الفهم الخاطئ لهذه الكلمة هو استعمالنا العامي لها، لكن طبعا بالعودة إلى ما قاله المفسرون وما قالته المعاجم والسياق القرآني فيها، أن التل هو الكب على الوجه، أي عندما أو الصرع على الوجه، فلما تله أي فلما صرعه على وجهه، أو فلما كبه، تل الناقة ليذبح، تل الناقة أي أناخها وصرعها، منها المتل هو الرمح لأنه يصرع به المضروب، الإنسان الذي يضرب به. وطبعا معروف في قصة إسماعيل أنه طلب من أبيه أن يكبه على وجهه حين الذبح، عندما يعني أصرع أو عندما قرر أن إبراهيم سيذبح ولده إسماعيل، طلب منه ولده أن يكبه على وجهه ويصرعه على وجهه لسببين، لئلا يشفق الأب على ولده ولا ينفذ حكم الله سبحانه وتعالى، ولئلا يخاف الولد من السكين عندما تنزل على رقبته ليذبح. فالمعنى أحبتي من التل هنا كما وردت في معاجم اللغة جميعها القديمة ولدى المفسرين هو الصرع، أي أنه صرعه على وجهه وأكبه على وجهه، وليس أنه قد جذبه، والله سبحانه وتعالى أعز وأعلم. أحبتي هذا المعنى المقصود بهذه الكلمة، فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية، نتمنى ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أفدناكم بهذه المعلومات التي ربما تكون جديدة على كثير من السامعين، وربما يكون بعضكم يعرف هذه الكلمات وهذه المعاني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا. نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية، إلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبدأت قريش تبعت لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مراسيل من عندها علشان يهددوه. أول واحد كان اسمه بديل ابن ورقاء، وصل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد، لقد تركت قريش وقد جمعوا لك الأحابيش، الجنود اللي من الأقوياء، ولبسوا جلود النمور، اللبس اللي بيتلبس في الحروب الصعبة، وخرجت معهم العوذ المطافيل. العوذ المطافيل يعني الجمال اللي معاها لبن، والجمال القوية، جمال معاها لبن يعني الحرب هتطول، اللي نقعد نحلب فيها وندبح فيها فاحنا قاعدين مش هنرجع، كأنها يعني حرب عدت لها جيش كبير قوي قريش بيخوف النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، قد أنهكتهم الحرب، فكرة الحرب مسيطرة عليهم، والله ما جئنا إلا للعمرة، فإن شاءوا مادتهم، يعني عملت عهد معاهم والأمور تبقى فيها سلام، وإلا لو قاتلوني والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. أنا جاي أعمل عمرة بس، وبقول يا ريتني اتصالح، لو هيقتلوني هدافع عن نفسي. رجع بديل بن ورقاء وقال لهم: الرجل ما أتى إلا للعمرة. ما عجبهمش الكلام. بعدين بعتوا له واحد اسمه الحليس بن علقمة، ده من قبيلة كنانة، وده راجل بيحب البيت الحرام جدا وبيحب العبادة عند البيت الحرام، مشرك بس يعني بيعظم البيت الحرام. فلما جه من بعيد قال عليه الصلاة والسلام: حليس بن علقمة، أطلقوا الهدي أمامه، الهدي اللي هي الجمال اللي معانا اللي هنهديها في المناسك بتاعتنا. فلما شاف الهدي وشاف الصحابة كلهم عندهم شيء كده من الخشوع وشيء من لابسين لبس الإحرام، فنظر كده ورجع لقريش، قال: والله ما أرى إلا أن تخلوا بينهم وبين البيت. الصراحة الناس اللي زي دي ما يتحرموش من الكعبة، فوالله ما جاءوا إلا العمرة. فأمت قريش قالوا: والله ما أنت إلا رجل من العرب لا تعلم شيئا، أعد. وقاموا بعتين له بقى إيه التالت اللي ما كانش سهل، وهو عروة بن مسعود الثقفي. قبيلة ثقيف أحد أكبر القبائل يعني، وده زعيم كبير قوي فيها، واللي جاي ده مش سهل حتى في طريقة كلامه. فدخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والحتة دي مهمة وأنا عارف السؤال اللي عندك وأنا بحكي. فدخل على سيدنا النبي والصحابة واقفين حواليه، أبو بكر الصديق وغيره من الصحابة، وهو واقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد، هل رأيت أحدا قبلك رجع ليقض بيضته قبل ذلك؟ يعني انت رايح تحارب بلدك اللي اكلت وشربت فيها، رايح تحارب قومك يا محمد. وبعدين قام قايل لسيدنا النبي وهو ماسك دقن النبي، وهو واقف كده عمال بيلعب في دقن النبي، خد بالك ما فيش حد طبعا ما قامه زي النبي، بس ده زعيم في قومه وجاي بيكلم كبير المسلمين. فتخيل كده لو دي ما بين دول، فبيحط ايده على دقن النبي كده وقال: والله لقد جمعنا لك العوذ المطافيل، الجمال الضخمة، وجلود النمور لبسناها، وجئنا لك بالأحباش، والله لا تدخلها علينا عنوة. بعدين ما قال كلمة، قال: وما أرى إلا أنك جمعت الأوباش، هؤلاء الأوباش خليقا أن يفروا ويدعوك غدا. تجايب لي شوية أوباش معاك، بكرة هيجروا يسبوك. كان واقف جنب سيدنا النبي أبو بكر الصديق، فقال: أنحن نفر وندعه؟ أمصص بظر اللات. أنا كنت هعدي الحتة دي وأنا بحكي، بس فضلت أن أنا أحكيها، ناس كتير بتسأل على أن دي شتيمة عيب قوي، وهحكي لك ليه سيدنا أبو بكر عمل كده، وهحكي لك برضو النبي عليه الصلاة والسلام بعدها إيه اللي ممكن يكون حصل. لكن بيقول لهم في وسط الجيش شوية أوباش هيجروا بكرة، ف فقال له الكلمة دي. فقال مين ده؟ وكان الصحابة وقتها زي ملثمين كده، مين ده؟ قال هذا أبو بكر. قال يا أبا بكر لولا يد منك علي لكافأتك بها، ولكن هذه بتلك، لولا أن أنت ليك فضل كبير علي كنت رديت لك الكلمة دي، بس خلاص هعديها عشان فضلك علي. وهو بيتكلم مع سيدنا النبي عروة بن مسعود عمال برضو يشد في دقن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان في واحد اسمه المغيرة بن شعبة، كان وهو بيعمل كده في دقن النبي قام جايب الجراب بتاع السيف وقام ضربه على ايده وقال يدك عن لحية رسول الله. فقال أوجعتني، من هذا؟ قال هذا المغيرة بن شعبة ابن أخيك. فقام عروة بن مسعود قال وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ يا نهار أبيض، ده انت عامل مصايب وأنا شلتها عنك بتعمل لي كده؟ وكان المغيرة بن شعبة عمل مشكلة كبيرة جدا في الجاهلية كلفتهم فلوس كتيرة جدا، أبحكي لك عنها بعدين، وهو اللي دفع له الفلوس دي عشان الدية لأنه قتل ناس كتير. وبعدين بعد ما خلص الكلام ده عروة بن مسعود فضل قاعد شوية كده، جي وقت الصلاة فالنبي توضى، فشاف حاجة غريبة جدا، شاف الصحابة والنبي بيتوضى لا تسقط منه قطرة على الأرض، والنبي بيتكلم معاهم كأن على رؤوسهم الطير، بيسمعوه ما بيتحركوش. فلما رجع قريش قال يا قوم لو عرض عليكم خطة فاقبلوها، فوالله لقد ذهبت إلى كسرى وقيصر والنجاشي فما رأيت أحدا يعظم ملكا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. اللفظ اللي قاله سيدنا أبو بكر الصديق في موضوعين، موضوع اللي معترض عليه لأنه لفظ شديد جدا، وفي عصرنا دلوقتي لما تيجي تفسره تشوف أنه لفظ ما ينبغيش أن الواحد يقوله، واللي بيقلد سيدنا أبو بكر وبيستخدم الألفاظ دي مع اللي بيختلف معه يقول ما هو أبو بكر الصديق قالها. حاجة الأولانية، بص على المشهد كله، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قريش بتعلن عليه الحرب، فلما قبيلة تعلن الحرب انت بتتكلم على دولتين هيتحاربوا. فتخيل كده لو في جيشين، قائد جيش وقائد جيش في دولتين مختلفتين، القائد المعتدي اللي عايز يحارب، وسيدنا النبي جاي مع الصحابة عايز يعمل عمرة، فالقائد اللي عايز يحارب بيقول له ايه شوية الأوباش، كلام على الجيش بتاعه، ايه شوية الأوباش اللي حواليك دول بكرة هيطلعوا يجروا. عايزك بس تتخيل في حرب كده هو ده يترد عليه ازاي، وازاي وهو بيهدك وبيهدك نفسيا بيقول على الجيش بتاعك شوية أوباش بكرة يجروا ويسيبوك خليقا أن يفر ويدعوك غدا، هو بيهدك نفسيا، المفروض ازاي انت ترد له الهدة دي وترد له السيرف اللي بيرزعه فيك ده عشان يرجع ينقل الكلام ده للقبيلة المعادية اللي عايزة أصلا هي اللي تحارب، واحنا جايين نعمل عمرة. عشان كده ما خد المشهد كله على بعضه وحطه في السياق بتاعه، فطلع الرد ده. عشان كده عروة بن مسعود لما رجع مهدود نفسيا وبيقول لا انا عمري ما روح، انا رحت قيصر وشفت كسرى وشفت النجاشي فما رايت اصحاب ملك يعظمون ملكهم كما يعظم اصحاب محمد محمدا. السياق بتاعها مختلف عن حياتنا العاديه. طيب اصحابنا بقى اللي ممكن يبقى بيتكلم في الدين مع حد مخالف فيشتمه او يتريق عليه بطريقه بألفاظ مش كويسه، فتقول له انت ازاي تعمل كده، يقول لك ما ابو بكر مره شتم عروه بن مسعود. اولا ده يعني ده قائد مقاتل في حرب بيشتم الجيش كله بيقول عليهم اوباش. ثانيا ده مش مختلف معاه في مساله فقهيه، مؤمن بربنا زيه بس مختلف معاه، لا ده في سياق حرب، فاحنا لا بنتريق على المختلف معانا ايا كان حتى عقيدته، ولا بنشتم طبعا، دي سيئه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ثالثا ربنا بيقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. المشهد بتاع ابو بكر وعروه بن مسعود ده مش مشهد دعوه، ده مشهد حرب من قبيله معتديه على ناس عايز تعمل عمره. لكن مشاهدنا اللي بيننا وبين بعض بتبقى نقاش في مسائل في الدين، الواحد بيبقى قلبه موجوع جدا لما بيشوف الالفاظ دي وقد ايه الواحد ممكن ينفر اللي قدامه وهو اصلا

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة جديدة في برنامج وذكر، إحدى المؤسسات العلمية المعنية بالشؤون الصحية على مستوى العالم. قاطبة أجرت إحصاء مرة على أمراض تسمى في الطب أمراض القذارة. أمراض القذارة هي الأمراض الناشئة من جراء تلويث اليدين أو تلويث الطعام أو تلويث الماء والآن تلويث الهواء أو التلويث السمعي من خلال الضجيج. هذه الأمراض لكنها مختصة ومعنية أصلا بتلويث اليدين والماء والطعام، فتصيب الجهاز الهضمي بأبلغ الأضرار. أجرت إحصاء على أمراض القذارة فكانت النتائج خطيرة، أضعها الآن بين أيديكم. على مستوى العالم في كل عام يوجد 30 مليون إصابة بالحمى التيفوئيدية أو التيفية، ما نسميه التيفوئيد. 600 مليون إصابة بالتهابات الأمعاء، 250 مليون إصابة بالزحار، 7 مليون إصابة بالكوليرا، 35 مليون إصابة بالتهاب الكبد الوبائي. يذهب ضحية هذه الأمراض في كل عام 3 ملايين إنسان يموتون، نصفهم من الأطفال. هذه هي شيء بسيط عن أمراض القذارة. أعلمتم ما عنوان حلقة اليوم؟ العنوان عندكم، النظافة. تنظفوا بكل ما استطعتم. هذا الدين أيها الإخوة مبناه على النظافة، لأن الحياة لا تستقيم إلا بنظافة. افتح أي كتاب من كتب الفقه الجوامع في أي مذهب من المذاهب، تجد أول مبحث في مباحث هذا الكتاب الطهارة، والطهارة في اللغة تعني النظافة. النظافة عندنا دين، نظافة الثوب دين، نظافة الجسم دين، نظافة المكان دين، نظافة الحي دين. لا تصح صلاتك بغير طهارة، لا يصح حملك للمصحف بغير طهارة. من غير الممكن أن تصلي على مكان ليس طاهرا. النظافة عند المسلمين دين. في هذه الحلقة سأتحدث معكم في بعض المظاهر قرأتها وحاولت أن أستقرئها في هذا الدين العظيم في دعوته إلى النظافة. إنك لو تصفحت كتب الفقه وكتب العلم وكتب الحديث وكتب السيرة، ولو قرأت آيات القرآن الكريم، للاحظت مؤشرات شديدة وعديدة تدعوك نحو النظافة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظف خلق الله بدنا. واحد من الصحابة يقول: نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني ليلة مقمرة، وعليه حلة حمراء، فرحت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحلى من القمر صلى الله عليه وسلم. واحد آخر من الصحابة يسأله ابنه، يقول: يا أبتي، أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرق كالسيف؟ قال: لا يا ولدي، بل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس والقمر. سيدنا أنس رضي الله عنه يقول: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا ولا عنبرا ولا مسكا أطيب من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة قال: كأن يده صلى الله عليه وسلم أدخلها في علبة عطار، زجاجة العطر عند عطار، لو شممت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبقيت سائر اليوم في سعادة. عن أبي قرصافة رضي الله عنه قال: لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وأمي وخالتي، وخرجنا من عنده، قالت لي أمي وخالتي: يا ولدي، ما رأينا أجمل من هذا الرجل.
لقد رأينا النور يخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت النظافة تملأه من رأسه صلى الله عليه وسلم إلى أخمص قدميه. ولأن المسلم نظيف العقيدة، ولأن المسلم نظيف الأخلاق، ولأن المسلم نظيف الفكر، كان لابد له أن يكون نظيف الظاهر، نظيف الجسد، نظيف الثوب، نظيف المكان، لأن نظافة الظاهر عنوان نظافة الباطن. والآن أضع بين أيديكم أمورا خمسة فيها تظهر النظافة والدعوة إلى النظافة في الإسلام. الأمر الأول، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم بالغسل وحذره من تركه. أتدرون يا أيها الإخوة كم مرة ينبغي على كل مسلم أن يغتسل بين غسل مفروض وبين غسل مسنون؟ أتدرون كم مرة ينبغي على كل مسلم أن يتوضأ بين غسل مفروض وبين غسل مسنون؟ لقد حاولت أن أجمع في كتب الفقه وكتب الحديث عدد المرات المفروضة والمسنونة في الأغسال وفي الوضوء، فإذا بي أجد نفسي أمام 50 مرة من الغسل وأمام 50 مرة من الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلوا يوم الجمعة، فإن من اغتسل يوم الجمعة فله كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أعرابا أناسا كانوا يأتون من العوالي يحضرون خطبة الجمعة، هذه العوالي تبعد تقريبا مسيرة ساعة عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أردت أنت أن تمشي من منطقة العوالي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لو أنت تمشي من العوالي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الجمعة في يوم الجمعة، يعني تقريبا ستخرج من بيتك في الساعة 12 ظهرا لتصل في الساعة 1 مثلا عند أذان الظهر أو عند خطبة الجمعة. تخيلوا في حرارة المدينة، في حرارة مكة، الآن سيمشي إنسان الساعة 12 ظهرا، ماذا ستشعر؟ العرق الذي سيتصبب منك. إذا لم يكن هذا الإنسان مغتسلا في بيته ماذا سيشم منه الناس؟ كان هؤلاء الأعراب يأتون إلى المسجد فيصلون، تسفي الرمال أو الرياح في وجوههم ومع العرق تخرج منهم روائح غير جيدة. شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال هؤلاء الأعراب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فكان الناس يغتسلون. جمهور العلماء قالوا بأن هذا الغسل سنة، والإمام أحمد بن حنبل قال بأن هذا الغسل واجب. دعوة الإسلام المسلمين إلى الغسل، إلى الوضوء مرات ومرات، هذه دعوة إلى النظافة. بالطبع أنا أريدكم أيها الإخوة أيتها الأخوات أن تفكروا بهذه المعلومة، ليس الآن، فكروا بها قبل 1430 سنة، فكروا بها في جو مكة حيث الماء القليل، فكروا فيها في جو مكة حيث الرمال الكثيرة. في ذلك المكان وفي ذلك الوقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الاغتسال، وهذا واحد. الأمر الثاني الذي تلحظ فيه نظافة الإسلام ونظافة المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على تعهد أطراف البدن بالنظافة. تجتمع الأوساخ هنا عند عقد الأصابع، تسمى البراجم، تجتمع الأوساخ عند منعطفات الجسم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، يعني استخدام الماء لتنظيف الأنف، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني استخدام الماء في دورات المياه. ثم الأمر الثالث الذي تلحظ فيه نظافة هذا الإسلام، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى استخدام السواك. أقول لكم لأنني طبيب أسنان، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في عالم طب الأسنان وتاريخه يعتبر
أول رجل استخدم فرشاة الأسنان وأمر باستخدامها. هذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في زمن يقل فيه الماء، في مكان يقل فيه الماء، يكثر فيه الوساخة والأوساخ، كان يقول للمسلم اعتني بأسنانك. وبالمناسبة السواك يحتوي أكثر من 10 مواد طبية بإمكانك أن تستخدمها لتفيد منها في فمك. وللمناسبة أيضا كل الذين يستخدمون السواك لا يصابون بسرطان الفم. إن في السواك مادة تعتبر مضادة لسرطان الفم، لأن جميع الذين يستخدمون السواك لا يصابون بالسرطان. ثم الأمر الرابع، حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على نظافة الثياب. والأمر الخامس والأخير، حثه صلى الله عليه وسلم الناس على تنظيف البيوت وتنظيف الأفنية وتنظيف الطرقات والمساجد والساحات العامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. هذه هي حلقة اليوم التي تتحدث عن النظافة. تنظفوا بكل ما استطعتم. ألقاكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من هنا
1: باغ وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعليك
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضيت.

صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد نقف فيه مع قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه الآية فيها من اللطائف ما يحتم علينا الوقوف معها وتدبر معانيها وأبعادها، والهدف أن نعمل بها وبهديها في حياتنا. المولى سبحانه وتعالى يخبرنا بحقيقة كونية، وهي أن الخالق عز وجل وهو الرحمن الرحيم لم يكلف الإنسان إلا بما يستطيع القيام به، ليرسم لنا معالم التعامل الحضاري بين جميع المخلوقات في هذه الدنيا. من لطائف هذه الآية أنها تمثل خطابا إنسانيا عاما موجها لكل مسؤول أيما كانت المسؤولية عنده، لتقول له: اتق الله في من هم تحت يديك، ولا تكلفهم إلا بما يستطيعون. يا كل رب عمل، لا تكلف العمال إلا وسعهم. يا كل زوج، لا تطلب من زوجتك إلا وسعها. يا أهل، يا أبناء، يا مدير، يا مدرس، يا حاكم، يا كل إنسان أنت مسؤول، إياك أن تحمل غيرك ما هو فوق طاقته. وبالتالي على كل مسلم لما يقرأ هذه الآية المباركة أن يجعلها قيمة سلوكية في كل تعاملاته مع الغير، وليس فقط أن ينزلها على نفسه لتكون أشبه بالمصلحة الخاصة. بعض الناس حين يتعلق الأمر به بيقول لك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن مع الآخر لا يراعي هذه الآية. وهنا أيضا لطيفة أخرى في هذه الآية، ركزوا معي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها هنا جاءت على الإطلاق، أي أن المولى سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان فوق طاقته في كل الأمور، ليس فقط في أمور العبادة. ومن هذه الأمور المشاعر الإنسانية. الله عز وجل يأمرك بالإحسان، يأمرك بالعطاء، يأمرك بالصدقة، بمساعدة المحتاج، بمسامحة من يسيء إليك، ويأمرك مثلا بالحفاظ على الود بين الناس. ولكن أيضا كل ذلك ضمن قدراتك واستطاعتك. وكأن الآية تقول لنا: إياك أن تحمل النفس من المشاعر ما هو فوق طاقتها. بعض الناس للأسف منشوف أنهم وبحسن نية عم يشتغلوا ليل نهار حتى تكون الناس راضية عنهم، يقدم الخير فتكون النتيجة أن يواجه بالأذى والحقد والسوء والنميمة والغيبة، فيسعى بكل جهده لإرضاء فلان أو علان، ومع ذلك لا يحقق مراده. هنا نقول له: لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رضا الناس غاية لا تدرك. بعض الناس لما يتحمل فوق طاقته ويقدم للناس المساعدة، يعتقد هؤلاء الناس بأنه هذه المساعدة صارت حق لهم. بعض الناس حين تؤمن لهم خدمة معينة ثم تعجز عن تأمينها بعد فترة، يتعاملون مع كل ما تقوم به وكأنك سلبتهم ما يملكون. فيجلس هذا الإنسان ويسأل: لماذا؟ أنا أعطيتهم وقدمت لهم وحملت حالي فوق طاقتي حتى أخدمهم، هل يعقل أن يكون التعامل معي هكذا؟ منقول له: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا ليس المقصود أن نسيء التعامل مع الناس أو أن نكون مصدر شر والعياذ بالله، ولكن المطلوب بكل بساطة: لا تفرطوا حتى في مشاعركم. إياكم أن تعتقدوا أنكم ستصلون إلى مرحلة إرضاء الناس جميعا؟ علينا أن ندرك حقيقة القدرات النفسية والشعورية بداخلنا وأن نتصرف معها بناء على هذا الهدي المبارك. لذلك نصيحتي لكل الإخوة والأخوات، عاملوا الله من خلال خلقه، ما تنطروا الإحسان من الناس، وفي الوقت عينه لا تحمل نفسك قلبا وقالبا فوق طاقتك. رب العالمين يا أخواننا سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير لم يكلف نفسا إلا وسعها، فما تجي أنت تحت ستار ديني تعارض هذه الحقيقة الإيمانية، وإلا ستكون أنت أول المظلومين وأول المتضررين من هذا التطبيق الأعوج. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، وأن يجعلنا من المحسنين الطائعين العاملين بما أمر، حتى نصل إلى ما وعد سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

اكتشاف كوكب خارق مشابه لكوكب الأرض. أعلنت مجموعة من رواد الفضاء اكتشاف كوكب جديد غني بالمياه ويقارب في حجمه كوكب الأرض، إلا أن الأجواء قد تكون حارة بعض الشيء فيه، إذ أن غطاؤه الجوي كثيف. ولعل هذا الاكتشاف هو الأهم، إذ أن الفرضيات المقدمة سابقا تقول إن الكواكب لا تدور إلا حول النجوم الكبيرة كحجم الشمس مثلا. وبسبب هذه الفرضية لم يركز العلماء كثيرا على الكواكب التي تدور في محيط النجوم الصغيرة. ومع هذا الاكتشاف تم دحض النظريات التي تقول بأن كواكب مثل الأرض لا يمكنها أن تتواجد إلا في ظروف مشابهة لظروف مجرة درب التبانة. إن اكتشاف مثل هذه الكواكب يؤكد صدق القرآن الذي أشار في قوله تعالى: وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إلى

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أسرار السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، ونحن منهم إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج، حديث من النفس ومن القلب ومن العقل كذلك. أنقل فيه إليكم بعض ما تعلمت من سادة العلماء، بعض ما قرأت من الأسرار والعبر والمعاني والمقاصد، وأيضا مما خطر ببالي وأنا في مراحل الحج من مرحلة إلى مرحلة أتأمل وأنظر. كثير من الناس يذهب إلى الحج فيمارس طقوسا وشعائرا وحركات لا يفقه معناها ولا يعتبر بها ولا يتأثر، ولذلك نجد كثير من الناس يرجع من الحج لم يتغير، لأنه لم يفقه، لم يفهم، لم يتأثر. فهو حديث موجه أولا لحجاج بيت الله الحرام من الرجال والنساء، من أجل أن يكون حجهم ليس فقط مبرورا بل حجا فيه تأثر يتغيرون بسببه، وهذه علامة رئيسية في استفادة الإنسان بالحج، أنه يرجع أفضل مما ذهب. وهو حديث أيضا موجه لغير الحجاج، لعلهم تتعمق في نفوسهم هذه المعاني حتى عندما يرزقهم الله سبحانه وتعالى الحج يذهبون وقد فهموا ما وراء هذا الحج من معاني. لا شك كما ذكرنا مرات أن المعنى الأساسي هو التعبد، نحن نذهب طاعة عبادة، نعبد الله تعالى كما يريد لا كما نريد، لكن لا يمنع ذلك من فهم الأسرار والمعاني والعبر والمقاصد، لعل الإنسان يزداد خيرا إلى الخير الذي هو فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجا مبرورا للحجيج، وأن يرزق غير الحجيج النية والتيسير ليحجوا بيت الله الحرام. بدأت في الحديث في اللقاء الماضي حول الاستعداد للحج، وأكدت على معنى التوكل بأن يستعد الإنسان بالزاد، وتطرقنا بعد ذلك إلى أن خير الزاد هو التقوى، تقوى الله عز وجل. وأكدت على معنى الإخلاص ومعنى النية وهي الأصل في العبادة، وذكرت بأن هذا الموسم موسم محدود، أيام معدودات وتنقضي، فيذهب الإنسان وعنده الهم والنية والإرادة أن يستفيد من هذا الحج أعظم استفادة، يستغل هذه الأيام بتجميع الحسنات في أفضل مكان وأشرف بقعة، يستغل كل فرصة من أجل أن يجمع هذه الحسنات، يضغط على نفسه ولو شيئا بسيطا من أجل أن يكسب هذه الحسنات. إن كانت له فرصة مثلا أن يصلي في الحرم فلا يتأخر عن ذلك، فكل صلاة فيه تعدل 100,000 صلاة، 100,000 صلاة. يعني تخيلوا معي كل يوم 5 صلوات، نتكلم عن 20,000 يوم، 20,000 يوم. فتخيلوا هذا، كل 1,000 يوم حوالي 3 سنوات، فنتكلم عن 60 سنة عبادة بصلاة واحدة. فكيف يترك الإنسان مثل هذا الأجر؟ فأجد بعض الناس يهملون ولا يتكاسلون ولا يتراخون وما هم مشغول بشيء، فقط راحة واستجمام. إذا كان ثمة راحة واستجمام لا بأس، بس دعونا نستفيد، موسم عظيم، أيام معدودات، خذوا نفسكم بالعزيمة، خذوا نفسكم بالإرادة. فمرة أخرى هذا من الاستعداد، أن الإنسان يذهب وفي نفسه هذه النية. اذهبي يا أختي ويا بنتي، اذهبوا اذهبنا وعندكن هذه النية، أني أنا سأستغل كل لحظة وكل فرصة وكل يعني عبادة وكل إنفاق. على فكرة ليس فقط كل صلاة ب100,000 صلاة، كل حسنة ب100,000 حسنة، فالصدقة هناك ب100,000 صدقة، وكذلك كل أعمال البر. إذا الإنسان قرأ القرآن فيحسب له 100,000 حسنة، هكذا قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، قال ليس فقط الصلاة وإنما كل العبادات ب100,000 حسنة.
وهو يقول كذلك بالمناسبة وكذلك السيئات. هذا رأي ابن عباس، ليس رأي كل العلماء، وأن السيئات في الحرم بمئة ألف سيئة. فالإنسان يمسك لسانه ويمسك نظره ويحرص على طاعة الله، كلها أيام معدودات، أي فرصة عظيمة لتجميع الحسنات فيها. طيب، وقلنا أن هذا العمل الصالح ليس خاصا بالحج، الله سبحانه وتعالى أفاض على المسلمين في العالم بأن يشاركوا الحجيج في أيام العشر الأوائل، فمن صام فيها، من تصدق فيها، من قرأ القرآن، حتى قال بعض العلماء أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، لغير الحجيج نتكلم، الحجاج ما شاء الله أجرهم يعني غير محدود، لكن لغير الحجيج قال بعض العلماء العمل الصالح في أيام العشر خير من العمل الصالح في رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. فكيف تفوت الناس هذا الموسم؟ الناس تحرص على رمضان وعندهم موسم عظيم آخر وهو موسم العشر الأوائل من ذي الحجة. ومن ضمن الاستعداد أن يستعد الإنسان بالعلم، بالعلم. يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، قالها متى صلى الله عليه وسلم؟ قالها وهو في الحج. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حج على بعير، ما كان يمشي مع الناس، كان على بعير من أجل ماذا؟ من أجل أن يراه الناس الكل، لو كان يحج ماشي البعيد عنه لا يستطيعون أن يرونه، فقط القريبين، لكن لأجل أن يراه كل الناس حج صلى الله عليه وسلم على بعير، يعني طاف حول الكعبة على بعير وسعى بين الصفا والمروة على بعير من أجل أن يراه الناس فيفعلون مثله صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، ولذلك وصفت حجته صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها، لأن الناس شافوه وأعداد ضخمة من الناس شافته حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 100,000 مسلم، فنقلوا كيف حج صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فيها إشارات واضحة أن في قضايا العبادة نحن نحاول أن نلتزم السنة. نعم، في الحج أركان وفي الحج واجبات وفي الحج سنن، وأنا أتعجب من بعض الناس أنه والله إذا سنة خلاص اتركها. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة يفعلون هذا، ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون هل هو واجب أم سنة، ما كان عندهم هذا التفريق، يعتبرونه مدام فعله النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقتدوا به. فأرجوكم لا تتساهلوا في قضايا السنن باسم أنها سنن، كلا، وإنما خذوا النفس بالعزيمة، تعلموا الحج وتعلموا أركانه وواجباته وسننه واحرصوا عليها جميعا، احرصوا على أدق، هذه فرصة لتجميع كل سنة نفعلها، كل عمل مستحب نفعله يكتب لنا أجر، والأجر كما ذكرت لكم ب100,000، ففرصة لا تترك. كيف نتعلم هذا العلم؟ نتعلم هذا العلم بوسيلتين رئيسيتين، طبعا هناك طرق أخرى لكن وسيلتين رئيسيتين، إما أن نأخذه من أفواه العلماء، في علماء معنا بالحملة، معنا بالحج، فنسأل أعلم من نجد، وليس يعني لا يحتاج الإنسان أن يشق على نفسه ويذهب إلى مكان بعيد من أجل أن يسأل، إلا إذا كانت قضية حساسة، لكن يسأل أي إنسان يثق بعلمه ويثق بدينه، وليس بالضرورة أن يعرف ما وراءه من أدلة، يكفي أن يستفتي، هذا بالنسبة لعامة الناس، اسألوا من تثقوا به من الذين أعطاهم الله العلم من العلماء أو طلبة العلم، وكما يقولون هم المسؤولون عن هذه الفتوى، لو أخطأوا أنتم لا إثم عليكم ولا حرج عليكم، والإثم إذا كان بتقصير يقع عليهم ولا إثم على أحد إن شاء الله. فاسألوا، ولا يجب عليكم أن تذهبوا إلى مكان بعيد ولا تتصلوا بإنسان معين، ليس لا يلزمكم هذا، اسألوا من تثقوا بعلمه وبدينه وسيروا عليه ولكم الأجر إن شاء الله. طريق الآخر هو أن نقرأ، ما شاء الله الآن العلم انتشر بين الناس والكتب انتشرت بين الناس، نقرأ
في الكتب الموثوقة أحكام الحج وتفاصيله، ونحاول أن نسير عليها. بالمناسبة هنا، إذا وقع اختلاف بين العلماء فالإنسان مخير بين أن يسير على مذهبه إن كان له مذهب، أو يسير على الرأي العلمي الذي يرتاح إليه، يشعر أنه هذا يتوافق مع الدين أكثر أو له دليل أقوى أو صاحبه أعلم فيسير عليه. وإذا أخذ الإنسان بالحكم الأيسر فلا حرج عليه، ما دام صدر هذا الرأي من عالم له وزن وله دليل، والعلماء يختلفون كما تعرفون، لو صدر من هذا لا حرج عليه. واليوم كبار العلماء، هيئة كبار العلماء في السعودية أكرمهم الله تعالى، يعني أصدروا مجموعة من الفتاوى فيها تيسير على الناس كجواز الرجم في الليل وغيره. فإذا العلماء أفتوا بهذا ولهم أدلتهم على فكرة، يعني ليست فقط تيسير، لا، هم يعني رجعوا إلى أصل المسألة فوجدوا أنه لا شيء يلزم الناس بهذا ويبطل الرجم ولا غيره، يعني ما في هذا. فهم لبعض العلماء أن الرجم له هذا الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهذا الوقت، ما في نص يقول لو فعلت هذا في الليل رجمك باطل ولا غيره. فما دامت المسألة فيها تيسير فيجوز أن ييسر الإنسان، وخاصة يعني أنا شخصيا أحرص أني أرجم بالليل ولا أرجم في وقت غير الزحمة، لأمرين، لا أشق على نفسي وأيضا لا أشق على الناس، لأن لو كلنا حرصنا أن نفعل هذا لشققنا على بعض. فما دام فيها رخصة وفيها تيسير فالتيسير فيه نفس الأجر إن شاء الله، ما دام صدر من علماء ثقات ولا دليل ينقضه. فإذا نحرص على قضية العلم، ونحرص أيضا على تحري الحلال قبل أن نخرج، وأثناء وجودنا نحرص على تحري الحلال. جاء في الحديث أن الإنسان إذا خرج إلى الحج و حرص على الراحلة الحلال والمال الحلال والطعام الحلال، وخرج ينادي لبيك اللهم لبيك، نادته الملائكة لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. والعكس إذا خرج بمال حرام وراحلة حرام، فأنا سمعت عن أحد الناس عندنا من أهل الكويت خرج وهو عاق لوالديه، يعني تخيلوا في رحلة الحج هو في نفس الطائرة مع والدته بالصدفة كما يقولون بالمناسبة بالقدر، كان معها وهو لا يكلمها ولم يرضى أن يكلمها وهو ذاهب إلى الحج، كيف؟ و كان قد اختلف مع إخوانه فاستأثر على أموال إخوانه من الميراث ويحج بها، كيف؟ فيحرص الإنسان على الحلال. زادك يقول الملائكة لمن خرج وزاده حرام وراحلته حرام وهو ينادي لبيك اللهم لبيك، يقول له لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. فنحرص على الحلال. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني شكله ضعيف وفقير ومسكين، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لإنسان وهو مغموس في هذا الحرام؟ كيف؟ فإذا نحرص على قضية الحلال. ومن ضمن هذا الحلال قضية الدين. الدين والحكم السريع في هذا أن الدين نوعين، دين حال ودين مقسط أو مؤجل. بعض الناس مشترين سيارة بالأقساط أو بيت بالأقساط ويسددونه، هؤلاء لا مانع أن يحجوا بدون أن يستأذنوا صاحب الدين لأن هذا دين مؤجل ومقسط أصلا لا يحتاجوا إلى إذن. أما من كان عليه دين تأخر فيه ولو كان لإنسان غني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، يعني مماطلة الغني بحكم أنه والله هذا عنده فلوس كثيرة ما يحتاج فلوسي هذا ظلم لا يجوز، مطل الغني ظلم، فلا يجوز المماطلة في الدين ولو كان لإنسان من أغنى الناس، يجب سداده. فإذا أراد الإنسان أن يحج
ولا يستطيع أن يؤدي الدين يسدد الدين، يجب أن يستأذن من صاحب الدين، وسداد الدين أولى من الإنفاق على الحج إلا إذا صاحب الدين أذن. فهذا جزء من قضية الحلال. يستحب أيضا للإنسان إذا أراد الحج أن ينوي مجاهدة النفس، مجاهدة أنا سأذهب إلى الحج، وهو دورة تدريبية لضبط النفس، ضبط الشهوات، ضبط الإرادة في تصرفاتي. وذلك انظروا في الآية يقول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما دام الإنسان في هذا الموسم، موسم الحج، يجب أن يضبط نفسه في ثلاثة أمور رئيسية، وهي إشارة لما وراءها. لا رفث، الرفث هو العلاقة بين الرجال والنساء، علاقة الشهوة بين الرجال والنساء بكل أشكالها، حتى في النظرة ومقدمات العلاقة وكل ما يتعلق بها. لا رفث، حتى حرم على الحاج أن يخطب امرأة في الحج، ما أو ينكح، يعقد للزواج، ما خلاص هذه مسألة هو يبتعد عنها، ليست لأنها حرام، لكن لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا أنها رغم أنها ممكن أن تمارس بطريقة حلال، لكن هنا فرصة لضبط النفس حتى عن هذه المسألة. ولذلك نجد في الحج كثير من الأمور الحلال نحن ممنوعين منها، الطيب، قص الشعر إلى آخره، هي حلال، لكن مطلوب أن ننضبط حتى نعلم نفسنا الإرادة، فمجاهدة النفس فيما يتعلق بالعلاقة بين الرجال والنساء. ولا فسوق، كل أشكال المعاصي، اضبط نفسك في هذا الحج، اضبطي نفسك. كل أنواع الفسوق، ومن أخطر أنواع الفسوق فسوق اللسان، النميمة والغيبة. بعض الأخوات في الحج، والله لأنه يعني أيام منى، أيام تشريق، ولا قبل ما يبدأ عرفة، ما عندهم شغل، فيجلسنا يتحدثنا ويبتدئنا في غيبة بعض النساء والكلام. كيف حج هذا؟ هذا فسق، هذه غيبة ونميمة، وهذا فسق. والله سبحانه وتعالى قال: ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما في جدل، طبعا النقاش العلمي بالأدلة وكذا للوصول إلى الحقيقة ما في مانع، لكن الجدل له علامات. يعني متى يتحول النقاش إلى جدل؟ يتحول إلى جدل لما تتواجد علاماته، لما يريد الإنسان أن ينتصر، هذا هدفه، ليس هدف الحقيقة، هدف الانتصار. وهذه قضية في النفس يعرفها الإنسان، عندما يبدأ تكرار نفس الأدلة معناها ما قاعد نتقدم في النقاش، خلاص معناها كل واحد يريد أن ينتصر لنفسه. عندما تنكر البديهيات، أقول لصاحبي دليل بديهي فيرفضه. عندما ترتفع الأصوات معناها تحول النقاش من نقاش إلى جدل. لا جدال في الحج، اضبطوا أنفسكم. فهي فرصة تدريبية عجيبة جدا من أجل التعود على ضبط النفس، فرصة في الحج لتستمر إن شاء الله بعد الحج. من أعظم الأمور التي يضبط بها الإنسان نفسه في الحج قضية الخلق الحسن. الخلق الحسن هو فرصة، المفروض احنا أخلاقنا حسنة في كل وقت، وأن الإنسان لا يبلغ بالخلق الحسن ما لا يبلغ الصائم القائم. والنبي صلى الله عليه وسلم وعدنا، قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندنا كثرة عبادة ولا كثرة صيام ولا كثرة قرآن ولا كثرة ذكر، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى بأخلاقنا الحسنة وحسن تعاملنا مع الناس وصفحنا عنهم وتواضعنا، هذا الخلق الحسن، التواضع، الكرم، الرضا بما قدر الله عز وجل، الرضا بمقاماتنا العلمية، والرضا بمقاماتنا المالية. طبعا لا يمنع الطموح، لكن ما يسخط الإنسان، والصبر، الصبر على الشدائد، والصبر على الأذى، سواء أذى الناس ولا أذى الطريق ولا يعني متاعب الحج، والابتعاد عن الظلم. هذا كله من معاني الحج العميقة. فهذا جزء كله من الاستعداد. ومن أعظم الاستعداد إذا كان الإنسان يريد أن يذهب إلى الحج الوصية. يقول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به، يعني أي إنسان مسلم عنده شيء من مال أو بيت أو أي ممتلكات ممكن أن يوصي بها،
يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فهذا من الشرع أن الإنسان يكتب وصيته في غير الحج، فما بالكم في من ينوي هذا السفر وفيه متاعب وقد يحدث فيه مخاطر لا سمح الله. فإذا يعني إذا أوصى يكون قد أدى الذي عليه. هذه بعض المسائل في الاستعداد للحج، والاستعداد للحج فيه معاني أخرى أحدثكم عنها، وخاصة للأخوات هناك معاني خاصة. في اللقاء القادم إن شاء الله استودعكم الله، لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم، وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: السابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
1: في قصصهم عبرة، مئة ألف سهم. وجدت شوكو ليانغ مستشار ملك الصين نفسه أمام تهمة التخابر مع العدو، وهو منها بريء، وقد عزم الملك على قتله، ولكنه لم يرد أن يقتله بتهمة الخيانة التي لا دليل عليها، وإنما بتكليفه بمهمة مستحيلة يفشل بها. طلب منه الملك أن يؤمن للجيش 100,000 سهم في غضون 3 أيام، وكانت هذه مهمة مستحيلة، خصوصا أنهم خارج المدينة، فلا يمكن شراء الأسهم ولا صنعها. ولكن ليانغ المعروف بذكائه الخارق أحضر 20 قاربا، ملأها بالقش وألصقها ببعضها، وفي المساء حيث كان الضباب كثيفا أرسل القوارب تجاه معسكر العدو. ظن الأعداء أن هذه خدعة حربية، إنهم لا يعرفون ما هذا.

الشيء الذي يزحف نحوهم، ومن المغامرة أن يتحققوا عن قرب. فأمطروا القوارب بالسهام التي كانت تنغرز بالقش وتبقى سليمة. وبعد ساعتين سحب ليانغ القوارب ونزع منها 100,000 سهم وقدمها للملك، وشرح له كيف فعل هذا كي لا يكسر له كلمته. اعتذر الملك لمستشاره وعادت المياه إلى مجاريها. الأشخاص الذي تتعامل معهم كأنك تسير في حقل ألغام لا تعلم متى ينفجر أحدها ويطيح بك، غادرهم على الفور. لا شيء أسوأ من علاقة تبقيك على حذر على مدار الساعة. ستحسب حساب الكلمة الواحدة 1,000 مرة، وتزن التصرف بميزان مزاجيتهم 1,000 مرة. وحدهم من تكون بتلقائيتك معهم، من يشعرونك أنك آمن، وإن أخطأت تشبث بهم بأسنانك وأظفارك. لا شيء أصعب من أن تكون في امتحان دائم. عليك أن تثبت ولاءك ووفاءك كل لحظة. هذا يجعلك ترى الحياة ساحة حرب ليس لك فيها من هدنة تلتقط فيها أنفاسك، غير لحظات الرضا التي تجدها منهم. ولا أظن أحدا في هذا العالم يتطلع إلى

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: أخ حسام، بدي تأمن للشارع.
3: بدك تطلع أنت يا حاج ولا في واحد تاني؟
2: لا، في أحد الأخوة بده يطلع.
3: على العموم الشارع كله مأمن وفي كاميرات، بس أنا حأمنه بزيادة.
2: الله يفتح عليك.
4: وين كاين يابا؟
3: كنت في الحمام يابا.
4: فهمت، في اشي؟
3: لا، الامور تمام يابا، بس بدي اروح اشتري شعر للماسورة عشان الماسورة بتنز مي في الحمام.
4: طب ماشي، اتوكل على الله. حسام تعال.
3: ايوه يابا، ايش الدعوة؟
4: ما لهجتك تغيرت معاي، ايش القصة؟
3: لا يابا، تعال شوية بدي اورجيك ماسورة الحمام.
4: ولك حمام ايش؟
3: حمامنا يابا، حمامنا، بس تعال.
4: واسيب المحل يعني؟
3: ما هي اسماعيل يابا موجود، بس انت تعال شوية.
4: وين الماسورة؟
3: يابا انا بقدرش احكي بصورة صريحة.
4: ليش؟ ايش اللي جد؟
3: يابا بنخاف يكون في أجهزة تصنط، واحد زرعهم في قلب المحل. أنا كنت تحت عند الحاج، والحاج قال لي أمن لي المكان لأنه يمكن في واحد من الإخوة بده يتحرك تحت.
4: يعني هلقيت في واحد بده يزرع أجهزة تنصت وإحنا قاعدين في المحل؟
3: يابا الوضع عندنا خطير جدا، وأجهزة المخابرات بتفوتش ولا فرصة ولا معلومة عشان تصل للي بدها إياه.
4: والله يا بني، عيني مفتحات 10/10 في المحل.
3: كمان يابا كمان، لأنه هذا أمانة في عناقنا ولازم نأخذ حذرنا من كل إشي.
4: طب أنت يا بني حسام، أي حاجة بتصير معك بدك تأمن أي حاجة بلغني عشان ما قاعدش أي واحد في المحل وما استقبلش حدا.
3: ما أنا يابا شفت الزباين وما قدرتش أحكي لك بصورة صريحة.
4: اهمس فداني.
3: بدناش يابا نثير الشبهات.
4: خلص يابا، على بركة الله، المهم أنت دير بالك.
3: بتطلق تطلع في الكاميرات يابا، وإذا لاحظت أي إشي مش طبيعي بلغني عطول.
4: طول الوقت عني على الكاميرات يا بني، تخافش.
3: أيوة يابا هيك تمام.
4: الحاج بده يطلع من الحاصل تبعنا ولا من مكان تاني؟
3: لا مش حيطلع من الحاصل تبعنا، حيطلع من مكان تاني، بس أنا بدي أمن الشارع له.
4: اتوكل على الله يابا ودير بالك.
3: يلا عن إذنك يابا.
5: اتفضل يا حاج.
3: ايش هذا ابو العباس؟
5: هذا محضر التحقيق تبع ابو الطموح اللي مسكناه.
3: وايش طلع من وراه؟
5: مريض نفسي يا حاج شكله.
3: تحريته يعني عنه؟ عصرتوه؟
5: عصرناه عصرة السواد يا حاج. طلع هذا مريض نفسي، حاقد على نفسه وحاقد على البلد، ومتأثر بشوية افكار من النت، يعني اله خاطر في لحظة واحدة يكون حاكم العالم. يعني يا حاج بتقدر تقول هذا واحد من ضحايا الأفكار اللي على النت، الأفكار المشوشة.
3: خلص، بس خلوه تحت المراقبة طبعا.
5: أكيد يا حاج، ولا يهمك.
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
6: كيف حالك يا عم أبو حسام؟
4: يا هلا، الله يرضى عليك. تفضل، أي خدمة يا أبو بدر؟
6: لا والله، رحت أشتري إريال راديو، قلت أجي عندك وارتاح شوية.
4: يا هلا، يعني انت مشوارك اتبع الراديوهات اتعبك يعني؟
6: والله المشوار ما اتعبني يا عم ابو حسام، بس الزلمة اللي عنده هو اللي اتعبني.
4: لا لا لا، ليش؟
6: بكرهني، مش عارف ايش عامل له انا، مع اني باخدش شي منه ببلاش.
4: يلا لعله خير، كل الناس خير وبركة.
7: يا اسماعيل جيب لي كيس السكر حطنا على جنب.
4: بعد اذنك يا عم عشان بنشتغل.
6: والله انا جاي عليك بس من اول، انا بديش اطول. ايش اخبار حسام؟
4: مين حسام؟
6: مالك يا عم ابو حسام؟ حسام ابنك.
4: ايش اخبار من اي ناحية؟ مش فاهم.
6: عادي يا راجل، انا من يومين والله ركبت معاه بالسيارة.
4: بدام ركبت معاه يعني اكيد عارف اخباره، واكيد سألته. جاي تاخد اخباره مني؟
6: لا يا عم ابو حسام، قصدي يعني انا بتكاش اتجوزه.
4: بدري لسه.
6: عشان يا عم ابو حسام عندك عمارة كبيرة وفيها كتير شقق، غير الحواصل اللي عندك مش مستخدمات.
4: طيب ايش يعني؟
6: يعني الشقة عنده موفرة، وغير المحلات اللي عندك بيشتغل فيهم.
4: كل اشي في وقته حلو يا ابو بدر.
6: إيه كنت بدي أسأل يا عم أبو حسام.
4: تفضل بس معلش بسرعة عشان أنا مش فاضي.
6: مأجر ناس غروب عندك في العمارة؟
4: لا مش مأجر. ليش بتسأل؟ شفت حدا غريب طالع من دارنا؟
6: لا مش قصة غريب، قصة إنه العمارة هذه كلها لو عندي لكان كلها أجرتها.
4: كل واحد حر في ماله يا بني، وانت سيبك من ورقبة الناس وخليك في حالك.
6: لا يا عم ابو حسام والله هذا سؤال عادي، الله يسامحك.
4: الله يسامح الجميع، وعن اذنك عندي شغل.
6: حبيبي يا عم ابو حسام بتحتاج مني خدمة؟
4: تسلم تسلم.
6: سلام عليكم.
4: الله يسهل عليك. ايش قصته هذا؟ ليش بيسأل عن الشقق اللي عندي؟ معقول في حدا زاقه؟ جبت الشعر يابا؟
3: هيني جبته يابا، وبدي انزل اركب الماسورة.
4: طب استنى،
3: ايش في يابا؟
4: طلع الكاميرا رقم 3.
3: مين هذا؟ هذا ابو بدر. ليش واقف الوقفة هذه وبتطلع على العمارة؟
4: قبل شوي كان عندي وبسألني فيش حد عندك متأجر، وسألني كمان سؤال عنك. ايش قصده يابا هذا؟
3: هلقيت القصة. مش ايش قصده القصة، هلقيت ليش ضايل واقف على الشارع وبتطلع على العمارة.
4: والله يا ابني انا قلبي ما هو مرتاح له.
3: فعلا وقفته خطيرة هذا. مدام هيك هأجل تصليح الماسورة.
4: أجلها يا ابني أجلها.
3: حج بلاش تتحرك اليوم.
2: ليش؟ الوضع بيطمش برا؟
3: في حركة غريبة لواحد كان قاعد عند أبويا، بعدين راح وقف على راس الشارع.
2: ومين هو هذا الواحد؟
3: واحد من المنطقة.
2: مشبوه ولا طبيعي؟
3: هو لحتى الآن طبيعي، بس إحنا مش عارفين إيش اللي وراه، لأنه كان قاعد مع أبويا ويسأل أسئلة غريبة.
2: طيب ابعت اسمه للإخوة خليهم يتحروا عنه بسرعة، وبتضلك تراقب الوضع. بس يصير الوضع كويس تعطيني إشارة.
3: ماشي يا حاج.

0: يا ابو الطموح ابو الطموح.
1: ايش بدك مني ايش بدك مني؟ الى اربعة ايام واقف على رجلي هلكتوني، خلينا انام بس خمس دقايق.
0: حتنام ليلك الطويل، في كل الكيس اللي على راسه.
2: امرك يا معلم. وين بدكم تودوني؟
0: بدنا روحك يا ابو الطموح، بس بدي اياك تعقل وتكون بني ادم سوي. سيبك من الافكار تبعت النت هادي والكلام الفاضي تبعك. القناعة كنز لا يفنى، تحلمش اشي اكبر منك. المثل بقول على قد الحافك مد رجليك، يعني ما تحلمش تشتري طيارة وانت معكاش حق بسكليت. وسيبك من الاماكن المشبوهة والاماكن الامنية الخطيرة.
1: انا بن ادم شريف وحظني طول عمر شريف، يعني لقيت لو انا بدي اروح اقعد في مكان هادي في مانع عندكو؟
0: يا حبيبي رسولنا عليه الصلاة والسلام قال اتق الشبهات. انت بتروح لي على منطقة امنية على الحدود وبتقول لي مكان هادي؟ عندك اماكن عامة، عندك منتزهات، كل غزة ديقت فيك وروحت على السلك. انت بني ادم كبير وبتفهم، بنفعش تقعد قبال موقع للمقاومة وتقول انا قاعد بفكر. بنفعش تقعد قبال بيت قائد وكبير في المقاومة وتقول والله انا زهقان. بنفعش تضلك تتطلع على الرايح وعلى اللي جاي وتقول انا بغير جو. اعقل اعقل، انت مش عايش لحالك في الحياة.
1: حاضر حاضر مش
0: ابو العباس.
1: حاضر حاضر يا عم ابو العباس، بس من شان الله من شان الله خلينا اروح، بدي انام رجلي تكسرت.
0: حتروح حتروح، هلقيت بجيب لك الامانات تبعوتك بتستلمهم وبتمضوا بتروح.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.
3: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

رسالة إلى فلسطين. أصرخي ربما أفاد النواح في زمان يسود فيه الصياح. أصرخي ربما أفاد النواح في زمان يسود فيه الصياح، في زمان تسود فيه المآسي، فشعار الوفاء فيه السلاح. في زمان تدار فيه كؤوس من دماء بريئة وتباح. أصرخي ربما أفاد النواح في زمان يسود فيه الصياح، في زمان تسود فيه المآسي، فشعار الوفاء فيه السلاح. في زمان تدار فيه كؤوس من دماء بريئة وتباح. أصرخي ربما تيقظ غاف وتخلى عن بغيه السفاح. أصرخي فالدموع تغسل قلبا عصرته الآلام والأتراح. أصرخي فالذي يصونك ولا وحمى القوم للعدا مستباح. أصرخي ربما تيقظ غاف وتخلى عن بغيه السفاح. أصرخي فالدموع تغسل قلبا عصرته الآلام والأتراح. أصرخي فالذي يصونك ولا وحمى القوم للعدا مستباح. واقطفي وردة لينبت رمح، إنما تهزم العدو الرماح. قدسنا والقيود تدمي يديه، والمنى تحت رجله تنداح. ليله السرمدي لا يتوانى عن ظلام يتيه فيه الصباح. أين يغدو؟ أين يغدو؟ لقد دعا فتلاشى صوته الحر حين ضج النباح. آه من عصرنا ينادي ضعيف فيجيب الصدى ويهوي الجناح. وينادي القوي حين ينادي فتلبي نداءه الأشباح. آه من عصرنا ينادي ضعيف فيجيب الصدى ويهوي الجناح. وينادي القوي حين ينادي فتلبي نداءه الأشباح. كانت القدس وردة لمحب يأسر القلب عطرها الفواح. فغدت مجمرا تشب به النار وتشوى في جمره الأرواح. أين أهلوك يا فلسطين؟ قالت بعضهم أجهزت عليه الرماح، وبقايا منهم يسامون ظلما، وكثير منهم على الأرض ساح. أين أهلوك يا فلسطين؟ قالت بعضهم أجهزت عليه الرماح، وبقايا منهم يسامون ظلما، وكثير منهم على الأرض ساح. أين أهلي؟ أين أهلي يا جوره من سؤال تغتلي في حروفه الأتراح؟ أين أهلي يطرزون الأماني والأماني عن دربهم تنزاح؟ أين أهلي مشردون وبابي مقفل والتئامهم مفتاح؟ أمتي أصبحت تجر خطاها وبأحلامها تطير الرياح. أمتي أصبحت تجر خطاها وبأحلامها تطير الرياح. جبنت أنفس ونامت عيون، فجراح تغدو وتأتي جراح. آه من وجه حرة يتلوى ألما والوجوه عنه تشاح. آه من ليل أمة يتمادى وعلى كفها
غفى المصباح. آه من وجه حرة يتلوى ألما والوجوه عنه تشاح. آه من ليل أمة يتمادى وعلى كفها غفى المصباح. أمتي روضة فأين جناها، أمتي روضة فأين جناها، ولماذا تقاعس الفلاح. جرحها اليوم نازف فلماذا لا يداوي نزيفه الجراح. أظلم الليل حولها وتساوى في حماها الهجاء والمداح. بلبل كلما ابتغى طيرانا حطمت نفسه وقص الجناح. بلبل يشرب الضياء بصمت لم يعد ينتمي إليه الصباح. وسؤال يزيده إحساسا بالمآسي، متى يفك السراح. أمتي روضة فأين جناها، ولماذا تقاعس الفلاح. جرحها اليوم نازف فلماذا لا يداوي نزيفه الجراح. أظلم الليل حولها وتساوى في حماها الهجاء والمداح. بلبل كلما ابتغى طيرانا حطمت نفسه وقص الجناح. بلبل يشرب الضياء بصمت لم يعد ينتمي إليه الصباح. وسؤال يزيده إحساسا بالمآسي، متى يفك السراح. ومتى تنفض المآسي يديها من حمانا وتستضيء البطاح. أي شرعية لحكم عدو، إنما دولة العدو سفاح. أي شرعية لحكم عدو، إنما دولة العدو سفاح. لو جمعنا صفوفنا ما غدونا كالمواشي، يغدى بنا ويراح. أي شرعية لحكم عدو، إنما دولة العدو سفاح. لو جمعنا صفوفنا ما غدونا كالمواشي، يغدى بنا ويراح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا ندائي كالرندي حين بكى في أرض أندلس واشتد طغيان. يا ساكنين وراء القدس في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان، هل عندكم خبر عن أهل مسرانا؟ فقد سرى بحديث القوم ركبان، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر تبكي وهي عيدان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان.

0: مستمرون بكم ومعكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تميز
0: عبر تميز.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أورد ابن القيم في كتابه الفوائد بعض الحكم التي نقلت عن ابن مسعود رضي الله عنه. من هذه الحكم: أطلب قلبك في ثلاثة مواطن، يعني تفحص قلبك في ثلاثة مواطن. والمؤمن يرعى قلبه، لأن أثمن شيء تملكه القلب السليم، بنص الآية الكريمة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولأن أمراض الجسد مهما تكن خطيرة تنتهي عند الموت، بينما أمراض القلب تبدأ بعد الموت وتكون سبب هلاك الإنسان إلى أبد الآبدين. أطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، لأنه لا قلب لك. يعني إذا ذكرت الله فلم تشعر بشيء، وإذا صليت فلم تشعر بشيء، وإذا تلوت القرآن فلم تشعر بشيء، فابحث عن قلب، لأنه لا قلب لك. ورأس مالك عند لقاء الله القلب السليم، ذلك القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، ومن تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، ومن تحكيم غير شرع الله، ومن عبادة غير الله. أيها الإخوة، كعلاج لقلب ميت، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني الاتصال بالله، أن يكون القلب سليما، أن يكون مفعما بمحبة الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، يعني بهذا العمل، أحدا إلا الله. طريق القرب من الله العمل الصالح، لكن اجهد أن يكون الإخلاص ملازما لهذا العمل. الإخلاص أيها الإخوة له قواعد. من علامة إخلاصك أن عملك الصالح لا يزداد أمام الناس ولا يقل في خلوتك، لأن الله معك في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان. ومن علامة إخلاصك ألا يزداد العمل بالمديح وألا يقل بالذم. أحيانا إنسان صالح وله عمل طيب يذمه الناس امتحانا له، فإذا ترك العمل الصالح عقب هذا الذم، هذا كشف لحقيقة إخلاصه. أخواننا الكرام، كبائر القلوب لا يتوب الإنسان منها، لأنها متغلغلة في أعماقه وهي كالمرض الخبيث. فليحذر الإنسان الكبائر الباطنة. الكبائر الظاهرة يسهل التوبة منها، إنسان مقيم على معصية والمعصية واضحة، واضحة عنده وعند غيره، لذلك قد يتصاعد شعوره بالذنب فينتهي بالتوبة. إلا أن الكبائر الباطنة هذه قل ما يتوب الإنسان منها، لأن صاحبها يعتقد أنه على صواب. لذلك يقال المبتدع لا توبة له، ليس باب التوبة مغلقا أمامه، لا، ولكن قلما يتوب، هو لا يتوب. من هنا ينبغي أن نحذر الكبيرة الظاهرة مرة، وأن نحذر الكبيرة الباطنة ألف مرة. كبر كبيرة باطنة، الشعور أنك وحدك على الحق وأن كل الناس تائهون، هي كبيرة. الشعور أنك لن تحاسب على ذنوبك لأنك عند الله مقرب. الآية الكريمة: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا نصيرا. أيها الإخوة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. قيل للنبي الكريم: مثل بهم لأنهم مثلوا بعمك الحمزة. ففي بعض الروايات أنه قال: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق يخاف من الله هذا الخوف، فما بالك مطمئنا من أن تحاسب. أيضا كبيرة باطنة أنه أنا لي باع طويل بالعمل الصالح، هذا لا يلغي المحاسبة، كل شيء له حساب. لذلك أيها الإخوة، الكبائر الباطنة خطيرة، أنت بحاجة إلى مراجعة حسابات، تصحيح مسار، مراقبة القلب، التدقيق في كل ما يجلب الهلاك للإنسان. أيها الإخوة، إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها، ما هو الفساد؟ لو أردت أن تصف بلدة بأنها فاسدة، أو قوماً بأنهم فاسدون، أو مكاناً بأنه مكان فساد، لو أردت أن تدقق في حقيقة الفساد لما وجدت فساداً أكبر من حرية في ممارسة الشهوة بحق أو بباطل، بوجه مشروع أو بغير مشروع. وحرية في كسب المال، يعني شهوة المال وشهوة الفرج هما عوامل الفساد في الأرض. لذلك من ضبط شهوته وضبط ماله ودخله فقد سد على نفسه 9 أعشار الفساد في الأرض. 9 أعشار الفساد متعلق بكسب المال وبالشهوة. لذلك قال النبي الكريم: تعس عبد الدرهم والدينار. عبد للمال. أخواننا الكرام، المال قد يوضع بخط عمودي، وهذا الخط مدرج، في مكان من التدريج ما فوقه أنت خادم للمال وما تحته المال في خدمتك. فالبطل الذي يجعل المال في خدمته لا أن يكون عبدا للمال. لذلك: ورحمة ربك خير مما يجمعون. الإنسان بينتقل من كسب الرزق إلى شهوة الجمع، همه الوحيد يكون له أكبر رصيد مالي، مع أن الذي ينتفع منه هو رزقه فقط. الذي يملك كبيل جيت 90 مليار دولار، ماذا يأكل؟ وأين ينام؟ وماذا يلبس؟ أخواننا الكرام، في قضية دقيقة: القدرة على الاستمتاع بالحياة محدودة، لك أن تأكل كمية طعام محدودة، معك 1,000,000,000,000، لا تملك غير هالوجبة هي. هي هذا هو الرزق. فأنت القدرة على الاستمتاع بالمادة محدود، له سقف. مهما تكن غنيا تنام على سرير واحد وتركب مركبة واحدة وتأكل طعاما محدودا، أما القدرة أن تسعد بقربك من الله ليس لها سقف. أخواننا الكرام، أنت مخلوق لمعرفة الله، والقرب منه والسعادة بجواره. وحينما تختار هدفا محدودا يبدأ الشقاء من هنا. يعني أنت مصمم ومبرمج لهدف لا محدود، فاخترت هدفا محدودا، ما الذي يحصل؟ أنت حينما تختار هدفا محدودا وتدركه يبدأ الشقاء، بل يبدأ الملل. طاقة كبيرة، إنسان كبير جدا في إمكاناته، قلنا له انسخ هذه الصفحة، يكاد ينتحر. انسخ هذه الصفحة، هو بإمكانه أن يخترع. فأنت مخلوق من أعلى مستوى، فإذا اخترت هدفا أرضيا محدودا بدأ الشقاء. أما إذا اخترت هدفا عظيما أن تتعرف إلى الله، والله أيها الإخوة تبقى شابا طول حياتك. المؤمن لا يشيخ، لأن هدفه أكبر من إمكاناته. فهي والإنسان قد يشيخ في الأربعين، هدفه بيت اشترى بيت، يتزوج تزوج، مركبة هي مركبة، الحياة ما لها معنى. الآن نفسر لماذا يلجأ بعض كبار الأغنياء إلى القمار. ممكن إنسان يقامر بثروته، ممكن يدفع ملايين الدولارات بساعة واحدة، ملل. حتى الانحرافات الجنسية، يعني مل من المرأة انتقل إلى الشذوذ. الانحرافات سببها والملل سببه أنه اختار هدف محدود، أحاط به، استوعبه، مله. لن تسعد إلا إذا اخترت هدفا كبيرا، والهدف الكبير الوحيد أن تتقرب من الله عز وجل. فالمؤمن شاب دائما لا يشيخ أبدا، شاب في التسعين. هذا الذي علم 80 عام يقول للشاب في الطريق: كنت تلميذي وكان أبوك تلميذي وكان جدك تلميذي. وكان في التسعين منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه. فإذا سئل: ما هذه الصحة يا سيدي؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. والله أيها الإخوة، بإمكان كل واحد منا أن يكون أسعد الناس. أحد إخواننا الكرام توفي رحمه الله، ذهب إلى الحج وهنأته في بيته بعد أن جاء من الحج، قال لي كلمة لا أنساها، قال لي: ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. وما لم تقل هذه الكلمة: ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، لم تذق طعم الإيمان. مؤمن وتخاف مستحيل، مؤمن وتيأس مستحيل، مؤمن وتكتئب مستحيل، مؤمن وتتطامن أمام غني مستحيل. وقالوا: إنا لمدركون. أتصور فرعون بكل قوته وبكل جبروته وبكل أسلحته يتبع شرزمة قليلة معهم سيدنا موسى، وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. احتمال النجاة صفر، البحر أمامهم، فرعون وراءهم، هن قلة وفرعون طاغية كبير. قال: كلا. كلا غير لا، لا نفي، أما كلا ردع، كلا. إن معي ربي سيهدين. هل هناك من مصيبة أكبر من أن تكون في بطن حوت، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل؟ فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أنا من عادتي أي أخ مريض شفاه الله أدله على طبيب متفوق في اختصاصه ومؤمن، إلا اللي معه مرض نفسي أدله على الله، لأنه ما بيجتمع مرض نفسي مع الإيمان بالله، ما بيجتمع. الله معك، كل شيء بيده، الأعداء الكبار بيده، الطغاة بيده، زوجتك بيده، أولادك، صحتك، شريانك، عصبك، دماغك، كل شيء بيده. قل اللهم مالك الملك، كل شيء يملك بيد الله عز وجل. فأنت حينما تؤمن ينبغي أن تكون صحيح النفس، الصحة النفسية أساسها الإيمان. عندنا كان أستاذ في الجامعة من كبار علماء النفس في الشرق الأوسط، حدثنا وقال ذهب إلى مؤتمر للصحة النفسية في بريطانيا، فألقى كلمة قال: نحن في الشرق الأوسط أقل البلاد في العالم إصابة بأمراض النفس لسبب بسيط جدا، هو أننا مؤمنون بالله. تلاقي المؤمن يأتي مصاب كبير يقول لك الحمد يا رب، الحمد لله على كل حال. إنسان آخر يأتي المصاب لا يحتمل، بيختل توازنه، يصاب بانفصام شخصية. لذلك أيها الإخوة، ما في حل لمشكلاتنا إلا الإيمان. ولحكمة بالغة بالغة جعل الله هذا الزمان في أخطار لا تعد ولا تحصى. سيدي، أخبار إنفلونزا الطيور وحده بكفي، ممكن يدمر 150 مليون. أخبار الأعاصير تكفي، أخبار الزلازل تكفي، 50,000 إنسان بالباكستان، 4 ملايين مشرد. الحياة الدنيا هكذا، أرادها الله دار ابتلاء، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. والله أيها الإخوة، لو لم يكن في الدين كله إلا التوحيد لكفى. ما التوحيد؟ أمرك بيد رحيم، أمرك بيد غني، أمرك بيد قدير، أمرك بيد عادل، ولا يسلمك لأحد. هو خلقك وهو ربك، بيده رزقك، بيده حياتك، بيده موتك، بيده سعادتك، بيده شقاؤك. الأمر بيد الله عز وجل، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. لذلك فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أخواننا الكرام، لمجرد أن يقع الإنسان في الشرك انخلع قلبه من الخوف، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. ولمجرد أن يوحد الإنسان ربه يملأ الله قلبه أمنا وسكينة وطمأنينة ورضا وسعادة. يعني الإسلام له شكل، له إطار، لكن مضمونه أخطر من شكله بمليار مرة. إطاره أن تصلي، إطاره أن تأتي المسجد، إطاره أن تدفع زكاة مالك، أن تصوم رمضان، لكن مضمونه أنت أسعد الناس بأي وضع كنت، موظف، دخل محدود، دخل غير محدود، غني، قوي، ضعيف، امرأة، رجل. أنت حينما تؤمن بالله ينبغي أن تقطف ثمار إيمانك، سكينة وطمأنينة ورضا. كلمة سأقولها لكم، لا أدري ما إذا كانت معبرة عما في نفسي، وهي باللغة الدارجة، ما في إلا الله، في أقوياء، في طغاة، في ظلام، ما في إلا الله، إليه يرجع الأمر كله، هو في السماء إله وفي الأرض إله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. هي الحقيقة. الإيمان هو التوحيد. أما أن الله خلق الكون، إبليس يعرفها هذه. ربي فبعزتك، إبليس مؤمن، مؤمن إيمان لا ينجيه من النار أبدا. أما هو الإيمان المنجي، ألا ترى مع الله أحدا، وأن ترى يد الله تعمل وحدها، وأن ترى أن الله هو الظاهر وهو الباطن، وهو الأول وهو الآخر، وهو على كل شيء قدير. علاقتك معه فقط ملخص الملخص. أنت أمام وحوش مخيفة، كل وحش يمكن أن يأكلك بلقمتين، كل وحش 100 وحش، لكنهم جميعا مقيدون بأزمة بيد جهة قوية عادلة رحيمة. أنت علاقتك ليس مع الوحوش، مع من يملكها، فإذا أرخى الذي يملكها الحبل وصلت إليك، وإذا شد الحبل أبعدها عنك. علاقتك مع الخالق. الدليل: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولحكمة بالغة بالغة، الله عز وجل يمكن أن ينصر دينه عن طريق العنكبوت. لو رأى المطاردون رسول الله لقتلوه فورا في 100 ناقة، لأنه لمن يأتي به حيا أو ميتا. الله عز وجل ينصر دينه بأقل الأشياء، ويدمر الإنسان بأقل الأشياء. ما في إلا الله أخواننا. لا ترى مع الله أحدا، لا ترى يدا تعمل غير يد الله. لكن قد لا تفهم حكمة الله، هذا لا يمنع أن تستسلم. هذا الذي حصل قبل 4-5 سنوات، يعني أحداث أيلول، إذا أمد الله بعمرنا جميعا سوف نجد أن خيرها يفوق حد الخيال، مع أنها في ظاهرها مؤلمة، مع أن هناك حربا عالمية ثالثة أعلنت على الإسلام، ومع ذلك ما دام الشيء قد وقع فله حكمة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. الآية الكريمة التي هي نهاية هذا الكلام: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي أيها المستمعون الكرام، نبقى وإياكم مع خطبة جمعة للعلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله الذي هدد من يصد عن سبيل الله ويمنع المؤمنين من دخول المسجد الحرام ووصفه بالكفر. الحمد لله الذي فتح مكة لرسوله الكريم بعد أن عاندته قريش أكثر من 20 سنة وأخرجته من البيت الحرام فترك مكة وهي أحب بلاد الله إليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، إن أشق شيء على نفس المرء أن يخاصم الناس، إن أشق شيء على نفس المرء أن يخاصم أهله وعشيرته الأقربين، لأن الإنسان مفطور على حب الأمان والسلام، خصوصا مع قرابته وأرحامه وأصدقائه والمواطنين وأهل بلده. ولكن مكة وقريشا لم تراعي ذلك وقررت أن تتصدى لرسول الله وأن تعذبه وأن تعذب أصحابه وأن تحمله على واحدة من خطط 3، إما القتل وإما السجن وإما التهجير والنفل والطرد. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلتفت الالتفاتة الأخيرة إلى مكة قبل أن تغيب عن عينيه يودعها بقوله: والله إنك لأحب بلاد الله إليك، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. بهذا القلب المجروح المكلوم المودع لموطنه المودع لبيت الله الحرام يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطرا، لأنه خير بين أمرين: إما أن يترك مكة وأهله، وإما أن يترك الإسلام. خير بين أمرين: إما أن تترك بيتك وبلدك وأهلك أو أن تترك الإسلام، فاختار أن يترك أهله وبلده وعشيرته ويبقى مع الله ويبقى مع الإسلام. هكذا اختار، ونحن يجب أن نختار، يجب أن نختار كما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خير من يختار وخير من يعلم المسلمين كيف يختارون المواقف وكيف يحددون مكانهم بين الناس. فما قيمة القرابة والأوطان والأموال في البعد عن الله تعالى، كلها أعراض ومتاع زائل. والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، أي أموال الكفار وأولاد الكفار، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كارهون. نعم، يخرج الكفار من الدنيا كارهين للقاء الله، متكبثين بأموالهم، متكبثين بأملاكهم، متكبثين بأولادهم ونسائهم، لا يريدون فراقهم، لأن الكافر يعلم أن الدنيا جنته وأن الآخرة جنة المؤمن. كان أصحاب رسول الله يقارنون بين حبهم لأهلهم وبين حبهم لله، فلم يستطيعوا أن يجمعوا حب الشيء ونقيضه في أنفسهم، لأن المسلم لا يستطيع أن يحب الله وأعداء الله معه. لذلك ودعوا مكة وتركوها، ولما اشتاقوا إليها وأرادوا أن يعودوا معتمرين صدتهم قريش. وقفت قريش لأول مرة في التاريخ تصد محرمين بالحج أو بالعمرة عن البيت الحرام. لأول مرة في تاريخ مكة يوم الحديبية تقف مكة كلها بقرار واحد أن تمنع محمدا وأصحابه أن يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة، لأنهم علموا أن محمدا ليس كفل الحجاج، وأن المسلمين ليسوا كسائر العرب، لأنهم علموا أن المسلمين لديهم طموحات أكثر من الحج، لأن الطواف بالحجارة والسعي بين جبلين أو صخرتين لا يعني شيئا إلا الصنمية عندما تقصد لذاتها، عندما يقصد الحج لذات الكعبة فيصبح الحج لأي صنم كالحج للكعبة، لأن الكعبة لا تصبح بعدها إلا صنما من الأصنام. فالذين يحجون لا يحجون إلى الكعبة، ولكن يحجون امتثالا لأمر الله الذي أمرهم بقوله: وأذن للناس في الحج يأتوك رجالا. ولأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. علمت قريش أن حج المسلمين ليس كحج بقية العرب المشركين، إنهم يحملون عقيدة التوحيد التي تهدم كل آلهة العرب، والعرب كانوا حريصين على أصنامهم ولم يكونوا حريصين على دين الله، لأن زعامتهم كانت تستمد من الآلهة الكاذبة من الأصنام. زعامة الكفر كلها تستمد من الطاغوت، وأما زعامة المسلمين فتستمد من الإسلام والإيمان بالله تعالى. لذلك منعت قريش رسول الله من الدخول حتى لا يرى أبناء مكة من أولاد المشركين، حتى لا يروا صورة جديدة للحج أو للعمرة فيها العفة والتلبية لله الواحد الأحد ليس فيها لبيك لصنم تدعوه قريش، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. هكذا كانت تلبي قريش في الجاهلية، تلبي الله وتلبي معه إلها آخر، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. غير المسلمون كل التلبية وأخلصوها لله موحدين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تبدلت التلبية وطهرت عقيدة المسلمين من الشرك والشرك والضلال، وهذا ما لا تريده مكة، وهذا ما لا يريده الناس اليوم. اليوم يراد لكم أن تحجوا كما كانت الجاهلية تحج. لا يجوز أن تتناول أصنام الجاهلية الجديدة بكلمة سوء، لا يجوز أن تتبرأ من المشركين ولا من أصنام المشركين، لا يجوز أن تعلن الموت لإسرائيل ولا لأمريكا ولا للصليبية ولا للصهيونية ولا للإلحاد. عليك أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة، ثم تعود إلى بيتك. لا يترك الحج من أثر إلا أن تطوف. لا ترى أمامك أصنام الجاهلية الجديدة، ممنوع أن تذكر أصنام الجاهلية بسوء أو أن تذكر الشرك بسوء، وإلا ينالك السوء وينالك الضر والقتل. هذا ما يمنع اليوم من استقبال 90% من الحجاج. هذه السنة تحددت أعمار الحجاج أن يكون الحاج قد أكمل 45 من عمره، وأن يفطر ويفطرد في كل 1000 رجل واحد، يحج من كل 1000 رجل رجل واحد. وعلى هذا الأساس يصبح الحج ممنوعا بنسبة تزيد على 90%. هذا إذا عرفنا أن معاملات الجوازات والتأثيرات تؤخر خصيصا حتى لا تصل إلا بعد وصول أيام المناسك. في أي دين هذا يمنع من هو دون 45 من عمره من الحج؟ أليس هذا ما فعلته قريش يوم صدت المسلمين عن البيت الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله؟ من من حقه أن ينسخ دين الله بقرار منه؟ ما حيلة المسلمين وكيف يصدون عن المسجد الحرام؟ من الذي ملك الناس هذا الحق؟ أولياء البيت هم المتقون. فإن كنتم تخافون من المسلمين وترحبون بالقواعد الأمريكية وقواعد الأوقاف الأمريكية من أجل أن تفرض سلطانها على المسلمين، فاتركوا المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام لأمة من الأتقياء يديرون أمر الحج فيه. فليس من حقكم أن تصدوا عن سبيل الله، وإلا فإن الفتح سيأتي بعد الصد. نعم، بعد الصد عن سبيل الله. أنزل الله على رسوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ثم يذكر الله تعالى الصادين عن سبيله بأبشع الوعود: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. نعم، هم الذين كفروا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. أيها الإخوة، كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يدخل مكة ليعانق أهله، ولكن قريشا صدقت. كان محمد يريد لقريش أن تسلم لله حتى تعتز بالله، حتى تودع الصنم، حتى لا تسجد لله والعزى. ولكن قريشا عندما قررت أن تجعل بيت الله مثابة للمشركين لا مثابة للمؤمنين، بدل الله تعالى زعامة مكة، وبدل الله زعامة العرب المشركة بزعامة إسلامية تعرف للبيت قدره، وتعرف للمسلمين قدرهم واحترامهم. أيها المسلمون، ماذا يفعل من كان اليوم مستطيعا أن يحج ولا يستطيع أن يحج بعد 40 سنة، بعد أن يبلغ 45؟ بأي حق يصد؟ لوجه من يصد؟ أتخافون أن يتكتل المسلمون ضد الأمريكان وضد إسرائيل، وأن يلتقوا ليتظاهروا ليقوموا بمسيرة تنادي بالمسلمين أن يتوحدوا وأن يعتصموا بالله وأن يتبرؤوا من المشركين؟ أليست براءة سورة في القرآن نزلت يوم الحج الأكبر؟ هل نسخ الله سورة براءة حتى ننسخها نحن من القرآن ونحرم تلاوتها في مكة وفي عرفات وفي المدينة المنورة؟ أي كتمان للقرآن أعظم من هذا؟ وهل استطاع أحد أن يفعل هذا إلا أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين يبدلون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة عن مواضعه؟ كم كان عظيما لو أن مكة كانت يوم الحج ملتقى الأحباب، أحباب الله على الله، يتخذون قرارا بإزالة إسرائيل من الوجود، وإزالة هيمنة الصليبية العالمية عن بلادهم، بدلا من أن تهيمن الصليبية على مكة وعلى الجزيرة، وأن تقيم لها بعد أن رحلت عن الضفة الشرقية في إيران، انتقلت أمريكا وأسطولها الثالث وقوات التدخل السريع إلى الضفة الغربية، إلى الجزيرة العربية، إلى منطقة العرب، إلى منطقة رسول الله، إلى منشأ الإسلام، إلى مبعث النبوة. هناك أصبحت الكلمة لأمريكا التي تفرض على المسلمين وعلى مؤتمر القمة في الدار البيضاء أن يصالحوا اليهود وأن يعترفوا بدولة ذات حدود وسيادة على 4 أخماس فلسطين، وأن يعدوا أبا عمار بدولة على الورق على قمص الدولة الفلسطينية أو على قمص أرض فلسطين. هذا ما تريده أمريكا، لأنها تعرف أن إسرائيل واليهود هم أولياء الصليبيين والنصارى، وأنهم جسر الاستعمار وعدو الأمة اليهود المغضوب عليهم والضالون يتحالفون. ومقررات الدار البيضاء تتحدث عن مؤتمر جوزي يصالح فيه العرب إسرائيل ويطوب بموجبه فلسطين لليهود امتثالا لامر السيد المستكبر الامريكي الذي يسعى مع فرنسا وبريطانيا لإعادة الصليبية الجديدة مع تحالفها الصهيوني إلى منطقة الشرق الأوسط لنصبح من جديد عملاء لأمريكا وإسرائيل والأنظمة التي تقوم على خدمة اليهود والأمريكان. نعم، منع المسلمون من الحج حتى لا يعلنوا موقفا واحدا في الوقت الذي كان يحج أكثر من 2,000,000 مسلم لن تتجاوز 50,000 لأن الشروط قاسية، ابن 45 وكل امرأة لا يجوز أن تحج بلا محرم وقد يكون المحرم دون 45 إذن لا تحج امرأة واحدة. وهكذا يحج طراز من الناس وطرف من الناس لا يتجاوز 5%. وهكذا يكون حكام الجزيرة وحماة الحرمين قد مثلوا فعل قريش بالصد عن سبيل الله، ولعلها إرهاقات وما يدري أن يكون الفتح قريبا كما قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا قريبا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كنا نفضل أن نكون مع كل المسلمين يدا واحدة، ولكن هل يجوز أن نبرر لقريش فعلتها؟ إن كان الله تعالى لم يبرر لقريش فعلتها، وإن قيل بأنه من أجل أمن، أمن من؟ هل سيكون أحد في مكة حتى توفر الأمن؟ أم أنكم تريدون توفير الأمن للمصالح الأمريكية؟ إنه أمن المصالح الأمريكية والأسرة المالكة فقط، ولو في ذلك تضيع الإسلام، فالإسلام يدفع ثمنا لأمن نظام أمريكي يبارك إسرائيل مع كل الأنظمة التي اجتمعت في الدار البيضاء وقبلها في عمان وقبلها في فاس وقبلها في بغداد، وكلهم ينسج على منوال واحد هو الصد عن سبيل الله. وكلما طالب المسلمون بتطبيق شريعة الله ارتفعت عصيرة الأنظمة بقتال الأصوليين وسجن الأصوليين وتسميتهم بإرهابيين. وأما الذين يغيرون على جنوب لبنان من طائرات اليهود والذين يغيرون على المخيمات كل يوم، هؤلاء ليسوا إرهابيين. الذين يدمرون المسلمين في لبنان والذين يدمرون المسلمين داخل فلسطين، هؤلاء ليسوا إرهابيين. اليهود ليسوا إرهابيين، اليهود أولاد عم حكامنا العرب، وهم من صنفهم وجنسهم لأنهم متحالفون معهم في السراء والضراء ضد المسلمين. لذلك لم نسمع بأنها اندفقت عن قمة الدار البيضاء لجنة ثنائية ولا ثلاثية ولا خماسية لتجند كل شباب الأمة للزحف على إسرائيل. من الذي يمنعهم أن تفتحوا لنا أبواب مصر وسوريا والأردن كما هي مفتوحة في لبنان وتريدون إقفالها؟ من الذي يمنعكم من ذلك؟ أليست الوصاية التي أخذت عليكم عهدا أن تحموا المغضوب عليهم يا أولياء المغضوب عليهم؟ أليس من تولى المغضوب عليهم مغضوب مثلهم؟ ألم يقل الله تعالى لكم: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم؟ نعم، إسرائيل ليست إرهابية، أمريكا ليست إرهابية، الإرهابيون هم الفلسطينيون الذين يريدون إخراج إسرائيل من بلادهم. أين الإرهابي؟ من هو الإرهابي الذي يريد أن يطيع الله تعالى
2: وأن يحرر بلده من الكفر الصهيوني والكفر الصليبي، ويريد أن يحج إلى بيت الله وأن يعلن البراءة وأن يلبي نداء الله وأن يقول له: لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لا أمريكا شريكتك ولا إسرائيل شريكتك ولا السوفييت ولا الأوروبيين ولا الصليبيين شركاؤك، أنت المعبود عندنا. وأما عرب الجاهلية في القرن العشرين فآلهتهم هناك في البيت الأبيض، فليحجوا إلى البيت الأبيض، إنهم اليوم في البيت الأبيض. نعم، بطرس غالي يحج إلى تل أبيب، وطارق حنا عزيز يطوف على عواصم البلاد العربية ليطبقها بضرورة حل مشكلة لبنان لصالح الموارنة، وسعود الفيصل في البيت الأبيض وحول بعدها إلى ميتران من أجل أن يتفاوض ويتشاور معه، لأن حكام العرب لا يقطعون خيطا دون أمر الله، دون أمر إلههم الذي يسكن في البيت الأبيض والذي يسكن في باريس وتل أبيب ولندن. لماذا نقول هذا؟ هل لنا على الناس من كأرض؟ هل نحن نحب أن نعادي الناس؟ نحن عادلناهم أم هم عادوا أمتهم وعادوا خالقها وعادوا كتابها ودينها؟ كثير من المسلمين يقول: هؤلاء سنة وليسوا شيعة. يا أخي، ليسوا بسنة ولا بشيعة، إنهم عملاء إسرائيل بكلمة موجزة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إنه الإسلام الذي ترتجف له فرائض الشرق والغرب، وترتجف له فرائض إسرائيل وحكام العرب عملاء إسرائيل. هذا هو الأمر باختصار أيها الإخوة. لذلك يجب أن نستبدر خيرا، لأنه عندما يصل الأمر إلى أن يتصرف جاهليون القرن العشرين كجاهليين قريش يوم الحديبية، فيعني ذلك أن الله تعالى سيبدل، لأن الله تعالى يقول: وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. كانت هذه خطبة جمعة من خطب سماحة العلامة المجهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
4: قائد الجيش عاصم منير يتوجه إلى إيران تزامنا مع الزيارة المستمرة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران. النووي خارج التفاوض، التركيز منصب على إنهاء شامل للحرب، رسالة تؤكدها طهران التي عينت إسماعيل بقائي متحدثا باسم الوفد التفاوضي الذي يحمل اسم ميناب 168. في مضيق هرمز عشرات السفن تواصل العبور بالتنسيق مع بحرية حرس الثورة، التغيير الذي تعتبره طهران ثابتة في مشهد ما بعد الحرب انتقده اليوم مستشار الرئيس الإماراتي أنور جرجاش، الذي قال إن الإمارات قلقة من أن يؤدي الحل السياسي إلى مزيد من التعقيدات في المنطقة. فهل تدفع أبو ظبي علنا باتجاه عودة التصعيد في المنطقة؟ وأي أفاق للحراك الباكستاني في طهران قبيل زيارة يجريها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى بيجين؟ هذه التطورات نناقشها مع ضيفنا في طهران الكاتب والباحث السياسي صالح قزويني. أهلا ومرحبا بك سيد صالح. إذا نتحدث عن تأكيد لزيارة قائد الجيش الباكستاني، ونتحدث أيضا عن تعيين إسماعيل بقائي متحدثا باسم الوفد المفاوض الإيراني، بالتالي ما دلالات كل هذه التطورات في سياق المفاوضات؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ حسين ولكل المشاهدين. يعني أنا أعتقد أنه هذه مؤشرات على إحراز تقدم في المفاوضات. يعني الأمر لا يقتصر فقط على يعني طهران ووجود مؤشرات على أنه هناك نوع من التقدم في المفاوضات، ولكن أيضا الطرف الآخر أيضا يبدو أنه بدأ ينزل رويدا رويدا من الشجرة في الوقت الذي كان يتحدث فيه عن يعني إرغام طهران على المثول لمطالبه وقضية البرنامج النووي. الآن يتحدث عن ضرورة إنهاء الحرب أولا، الأمر الذي كانت تتحدث فيه إيران سابقا. يعني إيران قالت أولا ينبغي علينا إنهاء الحرب بالكامل، بعد ذلك نتحدث عن البرنامج النووي. هذا التحول وهذا التغيير أيضا ربما يمكن أن نلمس من خلاله أيضا هناك تحول في الموقف الأمريكي، وخاصة في موقف ترامب. ولكن كل شيء لا يمكن يعني القطع به وحسم الأمور بين لحظة وأخرى، خاصة أنه هناك من يريد أن تبقى هذه الأزمة يعني ملتهبة، هذه الحرب تبقى مستمرة. ودعك من أولئك الذين يقولون نحن نريد إنهاء الحرب والعودة عودة الاستقرار للمنطقة، لا، هناك في الواقع من يقول ذلك، من يعلن أنه نريد إنهاء الحرب، ولكن هو في الواقع هو يعني يأمل ويحلم باستمرار الحرب من ناحيتين، من أنه يعني يتخلص من إزعاج ترامب الرئيس الأمريكي، ويتخلص وإشغال ترامب بشكل عام في هذه الحرب، وكذلك الحال أنه لا يريد أن تخرج إيران منتصرة في هذه الحرب، يريد إيران أن تكون ضعيفة منهكة مستنزفة في هذه الحرب. لذلك هناك الكثير من يعملون على هذا الجانب، جانب استمرار الحرب. تصور أستاذ حسين أن الناتو كل هذه الفترة كان ساكتا، اليوم وبعد أن بدأت ملامح ومؤشرات ربما التوصل إلى اتفاق، بدأ يطلق تصريحات استفزازية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وأننا مستعدون للعمل على فتح المضيق بالقوة وغير ذلك. فهذا أعتقد أنه مؤشر على أنه هناك من يريد استمرار الحرب، هناك من يريد عدم انتهاء هذه الأزمة وهذه الحرب، سواء الناتو سواء الأوروبيين سواء حتى بعض دول المنطقة.
4: سنتحدث أكثر بالتفصيل عن السيناريوهات المستقبلية، ولكن أيضا نستعرض هذه الأخبار التي جاءت في هذا السياق. مشاهدينا، في وقت سابق أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التركيز في هذه المرحلة ينصب على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. بقائي قال في حديث لوكالة إيرنا إن الادعاءات التي أثيرت في وسائل الإعلام حول القضايا النووية بما فيها موضوع المواد المخصبة أو مسألة التخصيب ليست سوى تكهنات إعلامية تفتقر إلى المصداقية. ويواصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي زيارته إلى طهران لليوم الثالث على التوالي. وعقد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي لقاء آخر مع نقوي لبحث المقترحات المطروحة بشأن إنهاء الحرب. إذن الآن ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في إسلام أباد بكر يونس. أهلا بك بكر يونس. نتحدث كما تنقل وسائل الإعلام الإيرانية عن زيارة سيجريها إذن قائد الجيش الباكستاني إلى طهران. دلالات ذلك، هل هنالك تأكيد أيضا في إسلام أباد على هذا الأمر؟ وماذا عن زيارة نقوي الوزير الداخلية إلى طهران ولقاءاته؟
6: الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني لم يؤكد حتى هذه اللحظة سفر قائد الجيش الباكستاني إلى إيران. لا تزال الأنباء تأتي من مصادر بعضها أمنية وبعضها محلي إعلامي، لكن لا توجد حتى الآن أي جهة رسمية خاصة من قبل الجيش الباكستاني تؤكد خروج قائد الجيش الباكستاني وتوجهه إلى طهران في هذه الأثناء. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، نعم، النقوي لا يزال في طهران. هناك الكثير جدا من المجريات التي يقوم بها النقوي. هناك حوار يعني يقوم من خلاله وزير الداخلية الباكستاني بإطلاع الجانب الإيراني على ما يمكن أن يقبله الطرف الأمريكي، وأيضا يأخذ منهم ما يمكن أن يقبل من قبل الطرف الأمريكي. هناك إذن إن صح التعبير مناورة سياسية دبلوماسية حاسمة وهامة جدا ودقيقة يقوم بها وزير الداخلية الباكستاني. وما يريده وزير الداخلية الباكستاني هو الوصول إلى اتفاق ولو بشكل مبدئي، ومن ثم حسب ما توضح مصادر يأتي قائد الجيش الباكستاني لإعطاء الضمانات الأخيرة للاتفاق الذي من المتوقع أن يصل إليه الطرف الإيراني والأمريكي، أو الاتفاق المبدئي الذي باكستان تتوسط للحصول عليه. ولا شك أن النقطة الأساسية في هذا الاتفاق حسب كثير جدا المصادر هو الوقف الكامل للأعمال الاقتتالية بين الطرفين. إذن هذا ما تريده باكستان الآن، وهذا المسعى الرئيسي للمفاوضات الباكستانية، وقد تنجح بالفعل باكستان في هذا الأمر والوصول إلى إعلان لإنهاء الحرب بشكل كامل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
4: بكر، ماذا أيضا عن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى بيجين، وربط هذه الزيارة أيضا بالمفاوضات مع طهران؟
6: باكستان والصين يحتفلان حاليا في مرور 75 سنة على العلاقات الصينية الباكستانية، وهناك كثير جدا من الأمور الهامة طبعا التي تربط باكستان والصين. تريد باكستان أن يكون دائما الحضور الصيني في كل المجريات التفاوضية والوساطة الباكستانية، ولطالما أطعت باكستان على كل ما يحدث. وأيضا باكستان والصين كان قد تقدما المبادرة الأولى الصينية الباكستانية، والتي كانت مكونة من 5 نقاط، والتي كانت النقطة الأساسية فيها وقت الأعمال الاقتتالية، ومن ثم جلب الطرفين الأمريكي والإيراني إلى طاولة المفاوضات، وهذا ما تم حتى هذه اللحظة. وتريد أيضا ويتوقع هناك أن يكون المزيد من الدعم الصيني للموقف الباكستاني، وهذا ما صرح به اليوم وزارة الخارجية. وأيضا يتوقع أن تكون زيارة رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إلى الصين زيارة هامة، خاصة أنه هناك مصادر تتحدث بأن شهباز شريف سيطرح النهج التفاوض الذي تقوم به باكستان، والطريقة التي الدبلوماسية التي تسعى من خلال باكستان جلب الطرفين. وأيضا قد تقوم باكستان بعرض من قبل رئيس وزراء عرض آخر ما يتم الاتفاق عليه أو آخر ما توصلت إليه باكستان من في هذه المفاوضات، وهذا سيساعد باكستان بشكل أكيد على الحصول على المزيد من الدعم من قبل الصين لإيجاد الحل الأمثل للأزمة في الشرق الأوسط وتحديدا بين أمريكا وإيران.
4: كل الشكر لك بكر يونس، مدير مكتب الميادين في إسلام أباد. بالعودة إليك سيد قزويني، استمعنا إلى مدير مكتبنا في إسلام أباد عن هذه الزيارات المهمة، ولكن اليوم هذا الدور الصيني في المفاوضات أي أهمية له، خصوصا مع المبادرة الصينية الباكستانية التي طرحت وتتضمن إنهاء هذه الحرب بشكل كامل؟
5: يعني أنا أقرأ الدور الصيني بهذا الشكل، أنه عندما ذهب ترامب إلى بكين والتقى بالرئيس شي وطلب منه، على الرغم من أنه قال ترامب أنه لم نطلب مساعدة بكين الصين في قضية الحرب مع إيران، ولكن بالتأكيد أنه طلب منه التعاون والمساعدة في حل هذه المشكلة. الصين لعبت دور إيجابي في هذا الإطار في قضية العلاقات السعودية الإيرانية، وأوصلت هذه العلاقات التي كانت مقطوعة إلى اتفاق. تعلم أنه أستاذ حسين أنه إيران مشكلتها مع الطرف الآخر أنه لا يمكن ضمانه، يعني ربما
4: ثقة معدومة.
5: ثقة معدومة أساسا، وليس فقط الثقة معدومة، يعني يمكن أنه يوقع على شيء ثم ينكث، يمكن أنه يبرم اتفاق ولكن سرعان ما ينقضه. لذلك أنا أعتقد أنه يعني تدخل الصين أو أن يكون للصين دور في هذه الأزمة، أنا أعتقد أنه يريح إيران، وإيران تدعم ذلك. ويبدو أنه الصين أخذت تعهدات من قبل الطرف الأمريكي وخاصة من الرئيس الأمريكي بأنها نعم مستعدة للعب دور، ولكن بشرط أنه أيضا أن تمكن الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن الرئيس ترامب يعني ما تقوم به الصين. يعني ما فائدة أنه تلعب الصين دورا ثم بعد ذلك يأتي ترامب ويعني يخل بهذا الدور أو يتخذ طريق معارض لهذا الدور؟ بالتالي أنا أعتقد أنه الصين أخذت يعني مواثيق من ترامب بأنها إذا تدخلت في الموضوع وتدخلت لحل الأزمة، ينبغي أيضا أن يركن الرئيس ترامب لهذا الدور وأن يستمع وأن يخفض جناحه لهذا الدور. وأعتقد أنه أخذت مثل هذه المواثيق،
4: يعني يمكن أن تكون ضامنة لأي اتفاق أدرى.
5: أكيد يعني تجربة الصين كانت تجربة ناجحة في إنهاء يعني مشكلة كانت قائمة لعدة سنوات بين إيران وبين السعودية. ربما أيضا تتكلل هذه الجهود الفلسطينية الجهود الصينية بنفس الدرجة وبنفس المستوى من النجاح، ولكن لا يمكن التكهن ولا يمكن التنبؤ بإترام، خاصة أن هناك عوامل وهناك يمكن أن تكون أدوات ودول تضغط على إترام، ويمكن أنه تفجر الوضع مرة واحدة، خاصة أنه أحيانا ترامب لا يملك على سبيل المثال ما يردع ترامب ما يردع نتنياهو في هذا الإطار. أنا أعتقد أنه الأمر لا يتوقف فقط على حسن نوايا، لا يتوقف فقط على إرادة، وإنما القيام بخطوات معينة لحل هذه المشكلة، حلها بشكل جذري. إيران أعتقد أنه أعلنت منذ البداية حتى قبل الحرب، حتى قبل العدوان، قالت أنه ربما يستطيع الطرف الآخر إشعال الحرب ولكن ليس بيده إنهاءها. إيران ما تقوم به هو هذا، إنها هي التي تنهي الحرب بالطريقة التي تريدها، ويبدو أنه أرغمت الطرف الآخر على التنازل.
4: وهل برأيك قد يكون اليوم الملف النووي والبرنامج النووي الإيراني هو العقبة الأكبر، لأن ترامب يركز تحديدا على اليورانيوم المخصب، إخراجه من إيران ونفي الإيراني حول قبول طهران بهذا الأمر، بالتالي هل هي العقبة الوحيدة اليوم أمام التوصل إلى اتفاق؟
5: لا، ليس فقط البرنامج النووي، وإنما هناك العديد من القضايا. قضية الآن، القضية المستجدة هي قضية هرمز. يعني ترامب يريد أن يحقق انتصار سريع في هذا الأطار، ويقول أنني تمكنت من إرغام إيران وتمكنت من جعل إيران مستسلمة في هذه الأزمة. قضية أيضا قضية الحرب والعدوان في دول المنطقة، والحرب على محور المقاومة وخاصة لبنان، هذه القضايا ليست قضايا سهلة ويمكن أنه بشخطة قلم أنه تنتهي. لا، ينبغي التهيئة للبرنامج النووي والملف النووي. يمكن أن نقول أنه قاعدة من الثقة. القاعدة من الثقة أو ركيزة الثقة لا تكون من خلال أنه فقط إطلاق تصريح التصريحات وأنما
4: عبر وقف الحرب نتحدث في هذا السياق. أكيد ولكن أكيد أعذرني فقط لنفهم أكثر الموقف الإيراني. معنا من طهران مراسلنا أحمد البحراني. أحمد إذا نرحب بك أولا ونتحدث عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران، أهمية هذا المعطى وأيضا ماذا عن ثوابت إيران في أي جولة مفاوضات مرتقبة؟
7: نعم حسين، فعلا وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا أكدت قبل ساعة من الآن تقريبا أن قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير في طريق إلى العاصمة الإيرانية طهران للقاء كبار المسؤولين السياسيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي يفهم في الداخل الإيراني خاصة من قبل المراقبين والمحللين السياسيين وأيضا في الدوائر الإعلامية الإيرانية على أن هذه الخطوة قد تشكل بداية الانفراجة بالنسبة للمسار الدبلوماسي بين طهران من جهة وواشنطن من جهة أخرى، وأيضا إحراز بعض التقدم في الدبلوماسية التي تتبعها باكستان كوسيط تعمل منذ أسابيع بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. من المعلوم أن وزير الداخلية الباكستاني متواجد في طهران منذ أيام، وهي الزيارة الثانية التي يجريها وزير الداخلية الباكستاني خلال أقل من أسبوع. وزير الخارجية الإيراني أيضا أجرى أكثر من زيارة إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد على مدى الأسابيع الماضية. الزيارة الأولى كانت في الجولة التفاوضية الأولى التي استضافتها باكستان، ثم لحقتها زيارتين متتاليتين لعباس عراقشي إلى إسلام آباد، وأيضا قائد الجيش الباكستاني حسين، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف كان في طهران قبل أسابيع. وبالتالي كل هذه الجهود يتوقع أن تسفر عن بعض النتائج في المستقبل القريب، خاصة ونحن نتحدث عن إمكانية تحقيق الجهود الباكستانية بعض التراجع في الخطابات الأمريكية وأيضا في القرارات والمواقف الأمريكية. بعض المراقبين يتحدثون عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تكون قد تراجعت في بعض الجزئيات وفي بعض التفاصيل والخلافات العالقة بين طهران وواشنطن، وهذا ما دفع قائد الجيش الباكستاني إلى الزيارة سيجريها وسيصل إلى العاصمة الإيرانية طهران في الساعات المقبلة. من المعلوم أن الجانب الإيراني المواقف الإيرانية تؤكد على تحقيق بعض الشروط وبعض الخطوات التي يجب أن تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المرحلة الأولى، على رأسها بطبيعة الحال وقف التهديدات، إنهاء الحرب المفروضة على إيران بشكل نهائي ودائم، وفي باقي الجبهات والساحات ولا سيما الجبهة اللبنانية. وهنا تحديدا وفي هذه الجزئية هناك تركيز كبير من قبل المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين، هذا بالإضافة إلى بطبيعة الحال رفع الحصار البحري المفروض على مضيق هرمز وعلى الموانئ الإيرانية. هذه الخطوات يمكن أن تمهد إلى الدخول في المسار التفاوضي بين البلدين في المستقبل في حال تم تطبيقها على أرض الواقع من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بطبيعة الحال هناك جملة من القضايا والعناوين الخلافية لا سيما الملف النووي وأيضا مضيق هرمز، وبالتالي الجانب الإيراني يؤكد على أن تكون الخطوة الأولى رفع الحصار البحري وإنهاء الحرب مقابل الدخول في المسار التفاوضي، بينما الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مدى الأيام الماضية كانت تؤكد بأن رفع العقوبات أو رفع الحصار البحري وإنهاء الحرب لا يمكن تحقيقه إلا بعد الدخول في المسار التفاوضي والتوصل إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية.
4: شكرا جزيلا لك مراسلنا من طهران أحمد البحراني. مشاهدينا، في السياق أيضا المواقف الإيرانية، أكد عضو لجنة الأمن القومي وسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علي خضريان أن إيران لن تقبل أي تسوية في القضايا المبدئية مثل إدارة مضيق هرمز وجبهة المقاومة وعدم إمكانية إخراج المواد النووية من إيران.
8: إيران لن تقبل بأي مساومة في عدة قضايا مثل إدارة مضيق هرمز وترك جبهة المقاومة وإخراج المواد النووية من داخل إيران. ومن جهة أخرى نرى أطماع الولايات المتحدة المعتدية حيث تسعى إلى أن تظهر أمام الرأي العام بأنه في حال لم تنفذ مطالبهم فلن نصل إلى أي اتفاق، واليوم يحاولون استخدام هذه الحرب النفسية ضد إيران. لذا لا أعتقد أنه يمكن اليوم الحديث عن نص اتفاق نكون قد اقتربنا بشأنه في ظل هذه الأطماع الأمريكية.
4: في الأثناء دعا مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش الدول الأوروبية إلى التعامل مع السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز باعتبارها مرتبطة بشكل مباشر بأمن الطاقة والتجارة لديها بحسب تعبيره. جرجاش قال إن الإمارات تدعم التوصل إلى حل سياسي، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن القلق من أن يؤدي أي مسار سياسي غير مدروس إلى مزيد من التعقيدات والتوترات في المنطقة بحسب تعبيره.
9: الإيرانيون يريدون السيطرة على مضيق هرمز الذي كان على مدى التاريخ ممرا مائيا دوليا. هي العقلية نفسها التي تتجاوز القانون الدولي من أجل زيادة النفوذ، ولا أعتقد أن هذا هو السبيل الصحيح الذي يقود إيران إلى أن تكون قوة إقليمية عقلانية. لا أعتقد أن إيران بحاجة إلى فعل ذلك، لأن إيران بحجمها وثقلها وتاريخها وأهميتها يمكنها أن تتصرف بمسؤولية وستظل جزءا مهما من المنطقة.
4: سيد قزويني، إذا انطلاقا من تأكيد إيران على حقها في السيادة على مضيق هرمز والتطورات السياسية بشأن المفاوضات أيضا، كيف يمكن أن نقرأ هذا الموقف الإماراتي الذي جاء على لسان السيد جرجاش؟
5: أنا قبل قليل قلت يعني في بداية الحديث أن هناك بعض الدول ربما لا تريد الحل السياسي أو الحل السلمي لهذه الأزمة وهذه الحرب، بل تريد أو إما أن تستمر هذه الحرب أو أن لا تخرج إيران منتصرة في هذه الحرب وأن لا تحقق أي مكسب في هذه الحرب. كل المؤشرات تدل على أن إيران في الواقع بدأت تحصد صمودها، بدأت تحصد مقاومتها في هذا الحرب، ولكن مع ذلك هناك من لا يريد ذلك، ومن بين هؤلاء هي الإمارات.
4: لكن لماذا وهي المتضررة أيضا من استمرار الحرب باستمرار إغلاق مضيق هرمز؟
5: يعني إيران تعلم، عفوا الإمارات تعلم أنه للأسف الشديد انغمست في الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة في المشروع الصهيوني، وتحولت إلى أحد الحلفاء الرئيسيين في المنطقة للكيان الصهيوني. يعني الأمر لا يقتصر فقط على المنطقة، وإنما تحركات الإمارات في اليمن، تحركات الإمارات في السودان، تحركات الإمارات في سوريا، تحركات الإمارات في صوماليا لند وغير ذلك، وحتى يمكن أن تكون هنا لدى الإمارات تحركات في العراق. للأسف الشديد هذه التحركات كلها كانت تصب لصالح.
10: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
11: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها

0: نغم صاف عبر الأثير. نغم صاف عبر الأثير. نغم صاف عبر باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج نفحات الغفران لفضيلة الشيخ علاء الدين حموي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا اليوم عن خلق تخلق به الحجاج جميعا، حيث إنهم سارعوا لأداء نسك الحج، فكانت منهم هذه المبادرة، ونحن سنقتدي بهم في خلق هو من أخلاق الحجاج، ألا وهو المبادرة. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وفي آية أخرى كان النداء: وسارعوا وسابقوا. فالمبادرة هي المسارعة والمسابقة. المبادرة هي أن تعاجل الوقت قبل أن يعاجلك الوقت. المبادرة هي أن تستفيد من حياتك ما استطعت، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا؟ هل تنتظرون إلا غنى؟ هل تنتظرون إلا هرما؟ هل تنتظرون إلا مرضا؟ هل تنتظرون إلا الدجال؟ فشر غائب ينتظر. ثم يختم صلى الله عليه وسلم بقوله: والساعة أدهى وأمر. عندما يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المبادرة حتى لا تتغلب علينا ظروف الحياة، بأن نبادر إلى كل خير يرضاه الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في الحج: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد تضل الضالة ويمرض المريض وتحضر الحاجة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أردت الحج عليك أن تسارع قبل أن تفوتك الفرصة من مال أو قدرة أو سبيل لأداء هذا النسك الكريم. كذلك في حياتك إياك والتسويف، فلقد هلك المسوفون. هلك أولئك الذين يقولون: غدا سوف نعمل وغدا سوف نعمل، وكأنهم يملكون ذلك الغد، وفاتهم بأنهم وإن عاشوا إلى يوم غد بأنهم لا يملكون قلوبهم التي قال الله فيها: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كم من امرئ حاول أن يتوب في آخر حياته ولكن ما كانت منه التوبة، ليس لأن باب الله قد أغلق دونه، بل لأن قلبه قد أغلق دون التوبة. فإن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ولكن قلبه قد أغلق قبل ذلك بكثير، فامتنع عن عبادة وطاعة لله عز وجل لأنه قد فاته خلق المبادرة، فاته أن يسارع إلى رضوان الله عز وجل. تلك المسارعة التي كانت من شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى عن سيدنا موسى: وعجلت إليك رب لترضى. نعم، هي عجلة المسارع إلى رضاء الله عز وجل، الذي ليس بينه وبين الله من دنيا ولا من نفس ولا من رغبة، وإنما شعاره: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي.
1: إلهي أنت ذو فضل ومن

هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أمرنا الله أن نقتدي بهم كانوا دائما في مسارعة ومبادرة. ما كان أحدهم لينتظر قومه ليسأله سؤالا أو ليستوضح منه جوابا، بل كانوا يبادرون إليهم إعلاما بأمر الله عز وجل وإرشادا إلى شرع الله سبحانه وتعالى، وكذلك سلفنا الصالح. بل أيها الأحبة، المبادرة هي خلق الناجحين في هذه الحياة. فما من إبداع على سطح هذه الأرض إلا وكان بمبادرة من رجل أكرمه الله تبارك وتعالى بأن سارع قبل كل الناس ليكون ذلك المبدع الذي أراد الخير لنفسه وللناس أجمعين. مبادرة سبقنا بها حجاج بيت الله الحرام لينالوا بأجسادهم وأرواحهم الرضوان من الله عز وجل، ونحن أيضا سنشاركهم بمبادرتنا بأعمال الخير. كم كان ذلك الرجل عظيما، ورغم أنه كان من الأغنياء، لكنه بعد أن أجريت له تلك العملية الجراحية والتي دفع من أجلها مبالغ كبيرة، لكنه تفكر ماذا عن أولئك الفقراء؟ لو أن أحدهم احتاج إلى أن يجري مثل هذه العملية، من أين يأتي بالمال؟ فما إن شفاه الله تبارك وتعالى حتى ذهب إلى غني مثله وحدثه بهذا، وغني آخر وحدثه بهذا، وغني ثالث ورابع وخامس وسادس، فأوجدوا صندوقا أسموه صندوق العافية، من خلاله يعالج الفقير دون أن يجد منة من أحد. لعل ظروفه لا تساعده على طلب الشفاء، ولكن هؤلاء الذين بادروا ليحمل بعضنا بعضا كانوا عونا لإخوانهم. بل إن ذلك الرجل الذي كان يتناول الطعام في مطعم لا يتناول فيه الطعام إلا الأثرياء، ووجد أن أكثر الطعام يمكن أن يلقى، فدخل إلى مطبخ ذلك المطعم وبدأ يسأل: ماذا تفعلون ببقية الطعام؟ قالوا: نلقيه، لا يمكن أبدا أن نطعم منه أحدا من الذين يأكلون على موائدنا. قال: وهل يزيد لديكم من الطعام؟ قالوا: نعم، في كل يوم. قال: فما رأيكم لو أخذنا هذا الطعام وصرفناه إلى الفقراء والمساكين؟ وبدأ في هذا الأمر بمشروع هو مشروع حفظ النعمة، كانت منه مبادرة. لم يكن جائعا يتسول طعاما، كما أن الأول لم يكن فقيرا يطلب ثمن دواء، لكن كلا منهما كان ذلك المبادر الذي يفكر بالآخرين، والذي دائما يسعى إلى مشروع يمكن أن ينتفع منه الجميع. فكانت حفظ النعمة هذا المشروع الذي ينتفع منه اليوم كثير من الناس. لم يقتصر على طعام أو شراب، بل زاد على ذلك. ذلك الرجل الذي يبيع الدواء في صيدليته لعله أن يساعد ببعض الأدوية، وذلك الرجل الذي يبيع الثياب في متجره لعله أن يساعد ببعض الثياب. هكذا يحمل بعضنا بعضا بمبادرة هي مسارعة إلى طاعة الله عز وجل، هي تنافس فيما بيننا كما قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما أعظم ذلك الرجل الذي دخل إلى بيت الله عز وجل فأصلح ما فسد من بعض شؤونه من أرضه ومن جدرانه، ثم فعل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل، مبادرة منه لم يرد أن يقول الناس عنه أو أن يتحدثوا بما فعل، ولكن كان يشبع رغبة عظيمة في داخله أنه من أولئك المسارعين. كما أن الدين أمرنا أن نبادر إلى الصف الأول، كذلك هو يبادر إلى كل عمل يعد عند الله في هذه المرتبة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم كان مبادرا للخير مع أصحابه، بل كان مبادرا للخير مع غير المؤمنين عندما يرشدهم إلى صراط الله المستقيم، عندما يدعو أصحابه فيقول عليه الصلاة والسلام: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها من لم يسمعها، فرب
حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب من يحمل هذا الخير إلى من هو بحاجة إليه، فإذا تمكن الخير في قلبه كان الأجر لكليهما معا، بمبادرة لا تعرف التهاون، لا تعرف الكسل، لا تعرف الرجوع إلى الوراء. ها نحن نرى حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام المباركة يبادرون إلى عبادة فيها كل الطاعة لله عز وجل، فيها مسارعة لأن يقولوا يا رب نحن الذين نتقرب إليك بعبادتنا، وقد قرأنا في كتابك وأنا أول المسلمين. قال العلماء في هذه الآية: إذا لم يكن غيرك فأنت أول المسلمين، وإذا كان هناك من يعبد الله معك فأنت أول المسلمين في الإتقان والأداء، أنت أولهم في المبادرة إلى الله سبحانه وتعالى.

0: إذا أردنا أن نتعرض لنفحات الغفران فعلينا أن نبادر في حياتنا لكل خير، أن نبادر ليس من أجل أنفسنا وإنما أن نبادر من أجل الآخرين. عندئذ نعيش حياة النجاح، وعندئذ نشارك حجاج بيت الله عز وجل مغفرة الله ورضوانه، ونكون ممن تعرضوا لنفحات الغفران. النبي صلى الله عليه وسلم، والذي علمنا تلك المبادرة في حياتنا، علمنا كيف ننشر هذا الخلق بين الناس بأن نكرم المبادرين، وأن نجعلهم في رتبة تشعر الناس بأننا في حياتنا العملية لابد لنا من المبادرين. ها هو تميم الداري رضي الله تعالى عنه يذهب إلى بلاد الشام يوما، فيجدهم يستضيئون بمصابيح، فيحضر مصباحا معه إلى الحجاز، إلى المدينة المنورة، حيث كانوا يصلون في العتمة، كانت تسمى صلاة العتمة، صلاة العشاء، ويضيء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله عز وجل، ويجده وقد استضاء بهذا المصباح، فيسأل أصحابه قائلا: من أضاء مسجدنا؟ فيرفع سيدنا تميم يده ويقول: أنا يا رسول الله. فيقول عليه الصلاة والسلام: نور الله عليك قلبك وقبرك، لو كانت عندي بنت تزوجتك يا تميم. فيقوم رجل من الصحابة ويقول: أنا أزوجه يا رسول الله. لم تنتهي المبادرة أيها الأحبة، فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا هم أولئك الذين تعلموا منه عليه الصلاة والسلام المبادرة. أتدرون ما حدث بعد أيام؟ لقد صنع شباب الصحابة 10 من مصابيح تميم ليضيء بها مسجد رسول الله ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلموا من إكرام ذلك المبادر أنهم ينبغي أن يبادروا أيضا، إن لم تكن ذلك الأول فلتقتدي به كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ها هو سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهو يجد الصحابة في حرج قبل غزوة الخندق، فيبادر إلى النبي الكريم ويقول: يا رسول الله، إنا كنا في قومي إذا حل بنا مثل هذا حفرنا خندقا حول مدينتنا لئلا يصل الأعداء إلينا. بادر بفكرة جديدة، لقد ترحيبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الخندق، وكانت تلك المعركة التي نصر الله فيها عباده المؤمنين. بل مما يغيب عن كثير من الناس مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الذي يستطيع أن يسأل الله عز وجل أن يمنحه من المعجزات. عندما هاجر مع أصحابه إلى المدينة المنورة أمر بحفر ما يزيد عن 100 بئر، مما جعل الدائرة الخضراء، الرقعة الخضراء، تتسع حول المدينة المنورة. كانت مبادرة منه صلى الله عليه وسلم ليطعم هؤلاء المهاجرين، وليوجد لهم فرصا في العمل مع إخوانهم من الأنصار. كانت مبادرة دنيوية من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه يأمرنا بأن نبادر إلى الآخرة وأن نسارع في أعمالنا لله عز وجل. كم كان ذلك الرجل عظيما عندما جاءه مال الصدقة، رغم مرضه أراد أن يوصل المال إلى الفقراء. قبل أن يمضي الليل سبق ولده إلى الطريق من أجل أن يوصل المال إلى الفقراء، وعندما لحق به ولده وجده قد مات عند باب عمارته وهو يحتضن ذلك المال للفقراء. جاءته المنية في لحظة يتقرب بها إلى الله عز وجل ويبادر. تعلم من ذلك المهاجر الذي قال الله فيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ذلك الرجل الذي سمع بأنه لابد أن يهاجر إلى رسول الله وكان يحتضر، إلا أنه قال لأصحابه: احملوني على بعير ووجهوني إلى مدينة رسول الله، فما إن وصل إلى التنعيم قرب مكة حتى جاءته المنية. فحزن الجميع عليه، حزن أصحابه من غير المؤمنين أنه لم يصل إلى مبتغاه، وحزن المؤمنون عليه في المدينة أنه لم يكمل طريقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن القرآن أنصفه عندما قال: فقد وقع أجره على الله. اليوم تعلمنا المبادرة، تعلمنا كيف نكون مثل حجاج بيت الله الحرام الذين تركوا وراءهم كل شيء وتوجهوا بعبادتهم لله عز وجل، لنتوجه إلى الله بأعمالنا بسلوكنا بحياتنا. ليس لنا هدف ولا قصد إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى راض عنا، لننال من الله عز وجل نفحات الغفران.
1: اللهم اغفر لنا وارفع درجاتنا في المهديين، وافسح لنا في قبورنا ونور لنا فيها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا ونقنا من الخطايا وأعذنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، شاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، واجمع لنا برحمتك الأمن من عذابك، واكفنا كل هول دون الجنة. اللهم اغفر لنا مغفرة تصلح بها شأننا في الدارين، وارحمنا رحمة تسعدنا بها في الدارين، وتب علينا توبة نصوحا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا. اللهم اغفر لنا جميع ما أسلفناه، واعصمنا فيما بقي، وارزقنا عملا صالحا ترضى به عنا يا ذا الفضل العظيم. أسألك يا رب أن ترزقنا جوامع الخير كله، وأن تمن علينا بما مننت به على أوليائك، وأن تصلح حالنا في الآخرة والدنيا يا أرحم الراحمين. اللهم إني قد ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني برحمتك، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي.

كنا وإياكم مع برنامج نفحات الغفران لفضيلة الشيخ علاء الدين حموي، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن الزوجة الثانية الصابرة المحتسبة المبتلية في بيتها، في زوجها، في ابنها الوحيد. شاء الله أن يجعل سعيها مخلدا ومن شعائر الحج والعمرة. ولا يمكن أن ننسى أبدا جملتها الشهيرة عندما سألت سيدنا إبراهيم: الله أمرك بهذا؟ فأجابها بنعم، فقالت: إذن فلن يضيعنا أبدا. منتهى الطاعة والاستسلام والتوكل على الله سبحانه وتعالى، نموذج رائع يحتذى به. طبعا دلوقتي عرفتم أكيد هنتكلم عن مين إن شاء الله. اسمحوا لي قبل أي كلام أرحب بالغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي.
3: أهلا بيك يا حبيبة قلبي، ربنا يرضى عليك ويسعدك يا رب.
2: أمين يا رب العالمين. هنتكلم النهاردة عن أمنا هاجر.
3: ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني هاجر تبرز لنا صورة مهمة جدا جدا في حياتنا، امرأة مبتلاة وتصبر، تصبر على أن تكون الزوجة الثانية وهي أميرة،
2: مش جارية،
3: يقال إنها أميرة.
2: نعم.
3: وليست جارية. تؤمن وتتعلق بهذا الإيمان، وتشعر أنها في معية ربانية، فكل ما في الكون زائل طالما أنها في هذه المعية.
2: الله.
3: تصبر على أن تبتعد عن الزوج في أكثر الأوقات احتياج للزوج. الست لما تكون حامل بتبقى في عندها قدر من الحنان الزائد قوي، يعني وأنا بقولها برضو لكل زوج لازم يحس جدا بمراته في فترة الحمل،
2: وأول ما بتولد حتى بيقولوا في اكتئاب حمل واكتئاب ما بعد الولادة،
3: بس في الحمل بتبقى محتاجة، لأن أنا يعني بقول إن دي ده فقط حنان غير عادية بتشكل الجنين، عشان كده نعم. بتشوفه بقلبها قبل ما تشوفه بعينيها.
2: نعم.
3: وفي نفس الوقت الإيمان برضو اللي خلى هاجر تصبر، والإيمان اللي خلى إبراهيم عليه السلام يقف هذا الموقف.
2: نعم.
3: إنه طائع للحق سبحانه وتعالى. المهم بياخد زوجته إلى هذا المكان. قبل ما نقول يعني الحياة اللي عاشتها في هذه في هذا المكان، عايز أقول السيدة هاجر قيل أنها أميرة، وقيل أنها من النوبة، وقيل أنها من بورسعيد، وهناك شواهد على هذا، إنما من النوبة أرجح. ليه؟ لأن أولا الجرجار التي كانت تصر على أن ترتديه، وهو يعني رداء معروف عند نساء النوبة. ثانيا كلمة زم زم اللي قالتها للنهر لماء زمزم. زمي زم يعني جفي أو كده. الكلمة دي بيقولوها هناك بس سم سم يعني نفس الكلمة.
2: وإيه اللي حصل جاري. بقت جارية
3: أغار على طبعا ده فرعون الفرعين وإحنا عارفين ده بين إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أزلة فراحهم إيه أخذها عنده وبقت جارية من الجواري إلى أن حدث ما حدث. المهم جاء بها إبراهيم عليه السلام إلى وادي فاران اللي هو جبال مكة وتركها بجوار تلة بيضاء إيمانها كل ما تبص تطمن لكن كل ما تلاقي زوجها بيحط لها المية والطعام وحيمشي تبقى ترجع تتعلق بيه تاني يرجع شوية وبعدين يمشي وبعدين بصت لقيته يعني واقف بصريق واحد في حاجة تعباه بعدين لقيته بيتجه للسماء ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يعني الله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع يعني حاسس أنه حط ذريته هنا يبقى ده أمر ولا لا
2: أمر
3: قدري بأن تكون هاجر في هذا المكان وهاجر قوية وصلبة وصبرة ومؤمنة نظرت إليه وهو يدعو ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وعلمت أن الأمر مش بإيده وتكلمت العينين وحست ان عينيه بتقول لها كتير فصعب عليها قالت له ما دام الله امرك اذا لن يضيعنا عرفت انه امر من فوق وهو بيغلب دموعه يقبل رضيعه ويحنق عليها يقبل راسها ويرجع تاني ويروح ويرجع
2: عرفت
3: اذا لن يضيعنا
2: ان امرأة يا امي ترضى انها تسافر وتقعد في مكان صحراء جرداء لا زرع فيه ولا ماء يعني ده احنا يعني قياسا بقى باللي بيحصل دلوقتي في نساء بترفض انها تسافر مش بقى لوحدها تسافر مع زوجها وتقول لا سافر انت لوحدك انا مش هقدر اسيب اهلي وصحابي وناسي
3: دلع يا بنتي ده مكان بيقولك تسمع فيه وقعات الهباء ليس فيه ارواح تولد ولا عبق من طواهم السارة لا في أرواح ما فيش لملايكة راحة جاية بأرواح منتقلة أو أرواح بتتولد فيش الكلام ده خالص فيش حد خالص احتسبت وصبرت وفجأة بدأ الماء يخلص والطعام يخلص وفجأة الرضيع بدأ يصرخ جريت طلعت على التلة القريبة عند الصفا وبقت تدور شمال واليمين ما لقتش حد كانت ماشيه الاول تسمع صراخ ابنها تهرول وجريت على المروه سبع مرات رايحه جايه ما فيش حس ولا خبر تبحث عن ماء تبحث عن حد يقول لها انت فين تبحث عن جار ما فيش قالت بقى لا ان كان مكتوب لي اقضى فحاخد ابني في حضني ونقضى معا وراحت موطيه في الارض علشان تقضى مع ضناها فعزت الأسباب بقى يا ست هاجر احنا عارفين زي ما بقول الدنيا دنيا أسباب خدت بكل الأسباب دورت على المية طلعت الصفا وطلعت المروة ودورت جنبها مفيش إذا عزت الأسباب يأتي قدر الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرة الله الطفل الرضيع كده خبط الأرض كده فانفجر النبع الحلال والنبع الزلال
2: الله
3: وخرجت مية زمزم من كتر ما فاضت فضلت تقول لها زمي زمي زمي زمي يعني هيغرقوا بقى من كتر ما زادت وكترت وعشان كده المية دي كانت غريبة جدا اسمها الشافية اسمها الكافية اسمها العافية اسمها المعذبة اسمها طعام طعم شفاء سقم هزمة جبريل سقيا إسماعيل
2: الله.
3: وعشان كده كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول زمزم لما شربت له إن شربته تستشفي منه شفاك الله وإن شربته لقطع زمأ إن قطعه الله فهي طعام طعم وشفاء سقم وهزمة جبريل وسقيا إسماعيل
2: صلى الله عليه وسلم. وما زلنا بنتكلم عن أمنا هاجر زوجة النبي إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. وزي ما قلنا التوكل على الله واليقين بأن الله سبحانه وتعالى موجب الدعاء والأخذ بالأسباب. ومن هنا جاء قضاء الله وقدره الجميل ولقت أمنا هاجر المية. أيوة. زمزم.
3: المية زي ما قلت لك غذاء وشفاء ودواء ورواء كل حاجة. فاكتفت ما فيش أكل تاني هي المية. وعاش الغلام على هذا وربنا أطلق رزقه من ثديها فاكتمل غذاؤه. حام الطير حوالين
2: المية.
3: المية. وكتر الطير حوالين المية. وكانت في قبيلة معدية من بعيد شافت الطيور قالت يبقى هنا في مية. راحوا جايين استأذنوها في المقام فأملت عليهم شروطها. قلت لهم زمزم مش بتاعتكم. قالها موافقين. وبدأت تملي شروطها وأنا حعيش هنا موافقين وحعمل كذا موافقين. وعاشت بينهم وبدأوا يساعدوها ويعلموا معاها إسماعيل عليه السلام وتفرغت له وكفوها هم الغذاء والطعام والشراب. وكانت هاجر أول امرأة تعقد هذا العهد أو تعقد هذا الميثاق.
2: نعم. وأين كان إبراهيم في الوقت ده يا أمي؟
3: بعد كده رجع إبراهيم كان كل شوية بيجي بس كان
2: يزورهم.
3: جاي ينظر وديعته فلقى الرضيع كبر وبقى صبي ولقى المكان بقى نماء وحياة وزراعة ومية وناس.
2: ربنا استجاب لدعائه.
3: وجه بقى عشان يكمل النص التاني من الآية ربنا ليقيموا الصلاة. فجاء بالأمر بيرفع إبراهيم يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فبدأ إبراهيم عليه السلام يبني يرفع الأول وبعدين بدأ يزيد في التكليف. فجاب حجر ابنه جاب له حجر بقى يقف عليه ويناوله ويبني بساعد الفتوة وبساعد الكهولة. ودي صورة رامزة للحياة. الحياة ما تنفعش أبدا بالشباب لوحدهم.
2: الله.
3: لان الشباب هيبقى رعونة وهيبقى زي ما احنا شايفين فلابد من حكمة الشيخوخة وحكمة الكبار. اتبنى المكان بالحكمة وبساعد الفتوة الشباب. وبدأ يزيد في التكليف وعشان كده احنا بنزيد في التكليف. احنا المفروض نحج مرة واحدة لكن نشتاق نطلع تاني ونشتاق نطلع تالت وهكذا.
2: ربنا يكرمك
3: زاد في التكليف. اوعي تقولي الحلقه خلصت.
2: لا يا امي لا خالص. ربنا يكرمك.
3: وبدات تستقر وتسعد وتهدأ بوجوده واكتمال الاسره. واذا به يرى في المنام انه لابد انه يذبحه. فالله كان الولد بيصبح على والده فاكره هياخده تاني يكملوا حاجه يبنوا حاجه يكملوا مشروع. لا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ذبح خلاص رؤية. فتفتكر الرد كان إيه؟ قال له يا أبتي افعل ما تؤمر.
2: ده تربية أمنا هاجر.
3: ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. صابر ابن صابرة.
2: نعم.
3: مؤمن ابن مؤمنة.
2: نعم.
3: طيب راح جه خد ابنها منها لا صرخت ولا ولولت وحدها وونسها في الدنيا.
2: اختبار تاني ليها قوي
3: اختبار
2: جدا.
3: اختبار كبير قوي زي الاختبار الاولاني واشد
2: طبعا.
3: لان هي نسيت الدنيا بالله سبحانه وتعالى وباحتواء ضناها. حست ان لها دور في الحياة بانها تربيه وتعلمه فاحسنت اليه. وفعلا يعني ادته التوصيف الشباب وهو لسه صبي.
2: نعم. ما شاء الله ولا قوة الا بالله.
3: أقصد كان البلاء الثاني أقوى من البلاء الأول لأنها كبر وفرحت بيه وشافته وتعلقت بيه وحست إن ربنا كرمها فيه بعد هذا الصبر وهذا العناء وهذه المشقة. لما خده راح الصحراء
2: نعم
3: ما صرختش
2: نعم
3: ما استنجدتش ما عملتش حاجة، سلمت الأمانة وتوجهت لله سبحانه وتعالى لأنها موقنة إن حب الله أولى. وحديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيفكرنا أحبب حبيبك هونا ما، يعني لابد أن يكون حب الضنا، حتى حب الضنا لابد أن يكون في الله، لأن الابتلاء صعب قوي لما الأم تتعلق بضناها بهذه الصورة الموجعة. فكانت البشرة وكان الفداء وكانت النعمة الكبيرة، وعشان كده بيتذوق النعمة اللي يتحرم منها وفي نفس وبعد كده يبص يلاقي كده مكرومة من الله سبحانه وتعالى، يحسها قوي قوي قوي.
2: أيوه.
3: يحسها قوي. عشان كده عايزة تعرفي النعمة الحقيقية شوفيها عند المريض اللي ربنا شفاه، حاسس بنعمة العافية والصحة قوي. النعمة الحقيقية عند الإنسان اللي كان مبتلى وربنا عفاه، اللي كان مسجون وربنا فك سجنه. نعم في ناس لأنها عايشة في النعمة فمش حساها، لكن لما تروح منها وترجع جزء صغير تقول الحمد لله على النعمة.
2: نعمة بالله.
3: عشان كده أدركت قول الحق أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فهي مؤمنة وراضية ومحتسبة. وارجع لها إسماعيل عليه السلام وكمل المشوار وأصبحت رحلة هاجر من الصفا إلى المروة أحد مناسك الحج.
2: نعم.
3: وأيضا رجم إبليس أيضا معلوم في الحج. وده ليه؟ عايز أقول إن الحج كله صورة رامزة لحياة الإنسان.
2: هي أمنا هاجر كانت بترجم، رجمت يا أمي في الوقت ده وقت الذبح،
3: لأن اللي حصل إن إبليس قال لها ازاي ياخدوا منك وازاي يسيبك كده، ده انت ما عندكيش غيره.

0: عشان كده الحج رحلة حياة ورحلة موت، لأن بتبتديها إزاي؟ من حيث ينتهي الحاج، من حيث ينتهي الإنسان، بملابس الكفن، ملابس الإحرام كفن. فإحنا بنبتدي الحج زي ما بينتهي الإنسان، صورة رامزة أكثر من رائعة،
1: وبنرجع من
0: رحلة
1: زي ما
0: الحياة بتاعتنا الصفا والمروة. ما احنا بنهرول في الدنيا، بس خدنا ايه وعملنا ايه، وهل في طاعة ولا مش في طاعة، وهل صحيح نفذنا وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هل كنت فعلا بتنفذ ده ولا كنت في حالة تانية. يعني أشياء كثيرة مترابطة، عشان كده نتعلم من السيدة هاجر كتير قوي قوي قوي. يكفي أنها معلم واضح من معالم التاريخ ومن معالم العبادة ومن معالم الحضارة. يكفي أن هاجر نموذج للمرأة الصابرة المحتسبة الراضية بقضاء الله وقدره،
1: المطيعة لزوجها
0: والطائعة لزوجها والراضية بأقل القليل، وهي الأميرة وهي من كان شأنها. وده يعلمنا أن نحن نعرف أن على الدنيا السلام، فلابد أن نرضى ونقول الكلمة اللي دايما يحيى ابن معاذ كان بيقولها رضي الله عنه أرضاه: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت.
1: من الكلام الجميل ده بشكرك يا أمي، جزاك الله كل خير. وفي النهاية من خير نساء الأرض كانت معنا اليوم السيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها، والتي تعلمنا منها الكثير: الأمومة الحقيقية والتوكل على الله حق توكل، وطاعة الزوج، حسن التبعل وحسن التربية وحسن ظن بالله. هي دي السيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها. بشكركم وبترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

فلا عيش إلا عيش من أحب الله وسكنت نفسه إليه واطمأن قلبه به واستأنس بقربه وتنعم بحبه، ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيه حزن لا يذهبه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا رضا بأمره ونهيه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي آية أخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الحقيقة الناطقة بالقرآن أن الناس يؤثرون الحياة الدنيا، وإيثار الحياة الدنيا له عدة دلائل. الدلائل من واقعنا نحن، لو كنا نؤثر الآخرة على الدنيا لتغيرت أحوالنا كما تغيرت أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما آثروا الآخرة على الدنيا تغيرت أخلاقهم وتغيرت معاملاتهم وعلاقاتهم، أصبحوا يتعاملون كأهل الآخرة فيما بينهم. لذلك اصطلح حالهم في الدنيا، لأنهم كانوا يعدون أنفسهم للآخرة. وأما الذين يؤثرون الدنيا فإنهم دائما في شحناء واقتتال وتباغض وتنافر، يريدون أن يقتسموا الدنيا، والدنيا صغيرة، الدنيا لا تتسع لأطماع ابن آدم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو كان لابن آدم آدم واديان من ذهب لتمنى الثالثة، أو أن يكون له الثالث. بل إن بعض الناس يتمنى أن يملك الدنيا وما فيها وأن يحرم الآخرين منها. لذلك فإن أطماع أهل الدنيا لا تنتهي، وأما أطماع أهل الآخرة فإنها من مظاهر الزهد في هذه الدنيا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، سعي الآخرة يختلف عن سعي الدنيا. سعي الآخرة فيه عفو عن المسيء، سعي الآخرة فيه عطاء وجود وكرم مع سماحة نفس ومحبة، سعي الآخرة فيه كظم للغيظ وعفو عن المسيء، سعي الآخرة فيه حب للناس، وخير الناس أحب أنفعهم للناس. حب الآخرة أن تحب المؤمنين، لأن المؤمنين إخوة، فلا يجوز للمسلم أن يحمل في نفسه على مؤمن ضغينة أو بغضا أو حقدا، لأن الله تعالى يعلمنا حكاية عن نبيه نوح: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب المعافى، المعافى من كل شرور الدنيا وآثامها. الذي يحب الآخرة ويؤثرها على الدنيا ينظر إلى جميع الخلائق بعين الرحمة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. حتى إنه يحب الكافر، وكيف يحب الكافر؟ والله تعالى لا يحب الكفر. إنه كما أخبر تعالى فقال: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، فكيف نحب الكفار؟ كان صلى الله عليه وسلم يحبهم، يحب لهم الهداية، أليس كذلك؟ أما كان يحب أن يهتدي كل الناس به؟ أما كان يقابل إساءة قريش بالدعاء لهم بالمغفرة والهداية؟ أما كان يقول كلما اشتد أذاهم عليه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ وعندما جاءه جبريل يخبره أن الله تعالى إن شاء في يوم ثقيف، في يوم الطائف، إن شاء أطبق عليهم الأخشبين، أي أطبق على ثقيف الجبلين، فماذا قال لجبريل؟ قال: لا يا أخي جبريل، إني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. إذن كان عليه الصلاة والسلام يحب الكفار لأنه يحب الهداية لهم ولا يحب الكفر، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. ولكن لو لم يكن الله تعالى يحب عباده لما أرسل لهم رسلا ترشدهم إلى الحق وتخرجهم من الظلمات إلى النور. من أراد أن يعمل للآخرة فعليه أن ينظر إلى الناس بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعينه عين الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صحيح أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وشديد على الكفار أثناء القتال، يا أيها النبي قاتل، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، تلك في معركة القتال. وأما في معركة العقيدة والدعوة فكيف يكون خلقه صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون شديدا؟ خلق الدعوة غير خلق الحرب. عندما تحتدم المعركة لا يجوز أن يركع المؤمنون أمام الكافرين، ولكن عندما تحتدم معركة العقيدة، عندما يحتدم الحوار، يجب أن يحافظ المسلم على أدبه وعلى رصانته وعلى خلقه، عليه أن لا يخرج عن طوره. لذلك يقول تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سؤال يطرح نفسه: لمن بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعث للمؤمنين أم للكافرين؟ هل كان في قريش، هل كانت في قريش المؤمنون أم كانوا كلهم كفار؟ هل أراد الله تعالى بالكفار خيرا أم أراد بهم شرا عندما بعث محمدا؟ سألت الجن هذا السؤال: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. سألت عندما رأت الشهبة، الشهب تنقض على مسترق السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إن كان الله تعالى قد أراد ببعثة أنبيائه ورسله وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالناس خيرا ورشدا، فهل يجوز أن نغير نحن من مسار الإسلام؟ هل يجوز أن نغير نحن من مسار الدعوة إلى الله تعالى؟ لذلك عندما يعمل أحدنا بعمل أهل الآخرة فإنه يحب الكفار، كما أخبر تعالى أن يحب لهم الهداية وأن يكونوا معه في الجنة، كما قال صاحب ياسين الذي قتله أصحاب القرية، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كان ضحية قوم مجرمين، ولكنه لم يحمل في نفسه حقدا عليهم، وتمنى وهو في الجنة لو أن الله تعالى يخبر قومه بمقامه العالي، بمقام الكرامة والنعيم المقيم، ليعملوا عمله ليكونوا معه في الجنة. هذا هو عمل أهل الآخرة. أما عمل أهل الدنيا فهو النظر إلى الآخرين بعين الحقد، لأنهم يريدون أن يأخذوا منهم الدنيا، الدنيا بكل أشكالها، الدنيا بأموالها، الدنيا بمقاماتها، الدنيا بعقاراتها وحرثها وزرعها. والحقيقة أن أحدا لا يستطيع أن يأخذ من مال الآخرين أو من رزق الآخرين شيئا، لأن الله تعالى قد قسم بين الناس أرزاقهم. ولو كانت الأرزاق بأيدي الطامعين لجعنا جميعا نحن في هذه المدينة، لأن الطامعين ما كانوا ليتركوا لنا فيها لقمة خبز، ولكن رحمة الله تعالى قد قسمت بين العباد أرزاقهم، بل قد قسمت بين الدواب والعباد أرزاقهم. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. متاع طعاما لكم ولأنعامكم. إذن قد قسم الله تعالى بين الناس وبين الأنعام، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلماذا تخاصم الناس على الدنيا وقد حدد الله تعالى فيها مقامك وحدد فيها أيامك وقسم فيها رزقك؟ لك مهمة واحدة هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تستطيع أن ترقى هذا الشرف؟ هل تستطيع أن تكون وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تزهد في الدنيا وتعطيها لأهلها كما كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر؟ هل تستطيع أن تعطي كل شيء لتأخذ شيئا واحدا، لتأخذ مكان رسول الله ومقامه في دعوة الناس إلى الهدى، وأن تتمنى أن يهتدي بك رجل واحد لأنه خير لك من الدنيا وما فيها؟ إن أردت أن تحوز الدنيا والآخرة وخيرا من الدنيا وما فيها، فعليك أن تتوسل إنسانا ليحب الله تعالى، ليكون قريبا من الله تعالى. فإذا آمن فهنيئا لك، فقد اهتدى بك إنسان. فكيف إذا اهتدى بك رهط؟ كيف إذا اهتدت بك قرية؟ كيف إذا اهتدت بك أمة؟ لذلك كان أجره صلى الله عليه وسلم أجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، لأن كل المؤمنين في العالم قد اهتدوا به صلى الله عليه وسلم. يجب أن نكون سببا في هداية أولادنا، سببا في هداية عشيرتنا، سببا في هداية أهلنا، سببا في هداية أعدائنا. إذ استطعنا أن نكون ذلك، نكون قد أحببنا الآخرة على الدنيا، ونكون قد اقتدينا حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حمل في نفسه حقدا على مسلم فإنه لن يدخل الجنة بالحقد، لأن الله تعالى لا يدخل الحقد إلى الجنة. الجنة والحقد لا يجتمعان أبدا. لذلك كان نوح يدعو فيقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم القلب المعافى، معافى من الشرك والشك والحقد والحسد والضغينة. هذا هو القلب السليم. أنستطيع أن نداوي قلوبنا؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. دواء القلوب الإخلاص لله تعالى، والعمل بما يرضيه، والزهد في الدنيا وهي مضمونة للزاهدين وللطامعين.

0: يمنع الفقراء أن ينالوا رزقهم الذي قسم الله تعالى لهم. وكم كان مال قارون شؤما عليه، وكم كان سلطان فرعون شؤما عليه، وكم كان إيمان موسى سعدا له ولمن آمن معه. علينا أن نكون مع موسى عليه السلام لا مع فرعون، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مع قريش ولا مع المشركين. علينا أن نكون مع القرآن لا مع غيره من الأديان، لأنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا شهر القرآن، فلننظر في القرآن جيدا، لأن الله تعالى قد نعت بني إسرائيل نعتا قبيحا لأنهم حملوا التوراة ولم يعملوا بشريعتها. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لا نريد أن يضرب الله تعالى لحملة القرآن مثلا بحملة التوراة أولئك الذين يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، أولئك الذين يقرأ القرآن ويخالفونه في كل موقف في حياتهم. علينا أن نكون قرآنيين في عقيدتنا، قرآنيين في أخلاقنا، قرآنيين في كل مواقفنا، حتى نكون مسلمين حقا، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسالة بعد الإسلام. فكونوا في هذا الشهر من التائبين، فأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا، تقبل منا قرآننا الذي نتلوه كل يوم. اللهم علمنا القرآن وأدبنا بالقرآن، واجعل القرآن ربيع قلوبنا وأخلاقنا ومنهاج حياتنا وحكم بيننا، وابعث فينا رجلا يحكمنا بهذا القرآن حتى ترضى ويرضى المؤمنون، وحتى تتنزل الرحمة على البشرية كلها، حتى تعم الرحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل وسلم وبارك على من بعثته رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا
1: من هنا انطلق وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي
4: خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه أيادينا.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: معلومة مقدسية. منبر نور الدين،
1: مريم، عمرك سمعتي عن منبر مشهور في التاريخ الإسلامي واسمه منبر نور الدين زنكي؟
2: لا والله يا يوسف، أول مرة بسمع فيه.
1: منبر نور الدين زنكي هو المنبر الموجود في الجامع القبلي في المسجد الأقصى المبارك.
2: أنا بعرف إنه المنبر الموجود في الجامع القبلي اسمه منبر صلاح الدين.
1: صحيح، لأنه انتشر بين الناس إنه اسم المنبر منبر صلاح الدين، لكن الحقيقة إنه نور الدين أمر بصنع المنبر ووضعه في دمشق حتى حين يأذن الله بتحرير القدس ليضعه في المسجد الأقصى، لكنه توفي قبل التحرير، وحين حررها صلاح الدين أدخله على المسجد ووضعه في الجامع القبلي.
2: لهيك سموه منبر صلاح الدين، لكن هو في الأصل منبر أمر بصنع نور الدين.
1: نعم بالضبط، والمنبر يا مريم عبارة عن تحفة، وتمت صناعته بطريقة رائعة بحيث ما استخدم فيه أي مسمار، وكان كاملا من الخشب بأسلوب اسمه التعشيق ما بين الخشب، واستخدم فيه حوالي 6500 خشبة.
2: وللآن موجود المنبر؟
1: للأسف لا، بقي موجود إلى عام 1969 حيث احترق على يد صهيوني متطرف، والموجود الآن هو نسخة طبق الأصل عنه تمت صناعتها في الأردن بنفس الطريقة، واستغرقت إعادة الصناعة حوالي 7 سنوات.
2: جميل جميل فعلا، شكرا يا يوسف.
0: معلومة مقدسية.

0: إخوانا صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترهف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

0: صلى الله عليه وسلم في طريقه ذاك تكلأه رعاية الله ويتنزل عليه روح القدس بوحي الله.
1: تنزل عليه جبرائيل عليه السلام يقول: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. فأعلن محمد صلى الله عليه وسلم نداء جبريل إلى أصحابه، فضج أصحابه بالتلبية ضجيجا تجاوبت معه الجبال والوهاد والبطاح، كأنما الدنيا كلها تلبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ضج الصحابة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق، لبيك وسعديك، والخير في يدك.

صلى الله عليه وآله وسلم يقطع هذه الفجاج تحفه جبالها وتحضنه وهادها، وكأنما هذه الأرض بجبالها وسهولها تحكي له تاريخها، تروي له خبر من مر بها. فإذا به صلى الله عليه وسلم لما نزل هذا المكان فج الروحاء يقول: وأطياف الأنبياء تتراءى أمام عينيه، لقد مر بفج الروحاء 70 نبيا يلبون يحجون هذا البيت، أرضيتهم الصوف، منهم موسى بن عمران. ثم ها هو صلى الله عليه وسلم يقفوهم ويسلك هذا الفج على أثرهم ويقول: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما.

ولما مر بهذا الوادي الذي نحن فيه الآن التفت إلى صاحبه وحبيبه فقال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال أبو بكر: هذا وادي عسفان. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كأني أنظر إلى هود وصالح على جملين أحمرين خطمها الليف، أزرهم العباء وأرضيتهم النمار، يلبون يحجون هذا البيت العتيق. لقد سار صلى الله عليه وآله وسلم وأطياف الأنبياء تتراءى أمام عينيه، سار في المسير الذي ساروا فيه. وأما البيت الذي بناه أبوه إبراهيم وحجه أنبياء الله قبله، فيا كل محب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما تحج إلى هذا البيت هل تتذكر أنك ذو نسب عريق في الهداية، وأنك تسير إلى هذا البيت الذي سار إليه الأنبياء قبلك، هود وصالح وموسى بن عمران، وقبلهم إسماعيل وإبراهيم، ثم سار محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سيقفوهم عيسى بن مريم؟ ألا تشعر بعمق نسبك في الهداية؟ نحن نتحدث من وادي عسفان وأنا أشعر كأني أشم عبق أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا مر ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أكثر من 100,000 من أصحابه الذين قرت أعينهم بمرآه وسعدت قلوبهم بالإيمان به.

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها مديح تطيب له النفوس
3: هذا القاسم يا حبيبي يا محمد
0: نغم صاف عبر الأثير نغم صاف عبر الأثير نغم صاف باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر وقتا طيبا نرجوه لكم
4: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
5: الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على أفضل وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين متابعينا الكرام ها نحن معكم اليوم في الحلقة الرابعة من حلقات برنامجكم عشر مباركات وموعدنا اليوم مع طاعة من أعظم الطاعات مع عبادة هي عبادة ترك لأشياء ولكنها إذا تركت من أجل الله كان هذا خير عمل يقوم به العبد عنوان حلقتنا اليوم عشر ذي الحجة وتجديد التوبة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل ما لا يرضاه توبة من فعل المعاصي وتوبة من ترك الطاعات توبة من التفريط في الواجبات وتوبة من الولوغ والولوج في أبواب المحرمات التوبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا وجعلها نعمة من نعمه سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هذه العشر المباركة الطيبة الفاضلة كل الأعمال الصالحة فيها خير ومفضلة هذه العشر التي هي جزء من أجزاء الأشهر الحرم الأشهر الحرم التي جعلها الله سبحانه وتعالى محرمة يوم خلق السماوات والأرض إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأشهر حرمة لا تشابهها حرمة بقية الأشهر ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم المعصية أيها الإخوة الكرام ظلمة ونار في كل وقت غير أنها في الأوقات الفاضلة يزداد ذنبها ويزداد ما فيها من آثار سالبة علينا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله أي في تقديره سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فسرها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها رجب الفرد أي المنفرد عن بقية الأشهر الحرم وذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ونحن في أوسط هذه الأيام المحرمة المسرودة انتهى شهر ذي القعدة وهذه بدايات شهر ذي الحجة فلا تظلموا فيهن أنفسكم أيها الإخوة الله تعالى ربنا ومولانا ينهانا عن ظلم النفس في هذه الأشهر ونحن وإن كنا منهيين عن ظلم النفس في كل أعمارنا وفي كل أيام عامنا إلا أن ظلم النفس بالمعصية في هذه العشر يزداد ويعظم ويكبر، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. منهيون عن ظلم النفس، مأمورون بالبعد عن المعصية، والبعد عن المعصية في الأشهر الحرم تعظيم لشعائر الله جل وعلا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الإخوة والأخوات، نحتاج إلى أن نقلع في عشرنا هذه عن المعاصي. جاهد وجاهدي نفستي أيتها الأخت في ترك كل معصية في هذه العشر، حتى ولو كانت النفس تميل إلى العودة إليها بعد هذه الأيام، وإن كان الأكمل في حق كل واحد منا أن يقلع عن هذه المعاصي إقلاعا لله سبحانه وتعالى لا يعود بعدها إليه أبدا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح هي توبة شاملة لكل الذنوب، توبة لا تردد فيها ولا تأخر ولا تلكؤ. توبة أيها الإخوة الكرام خوفا من الله تعالى وابتغاء لأجره. ما أحوجنا إلى استثمار مثل هذه الأوقات، ما أحوجنا إلى فعل الطاعات بنية تكريه النفس في المعاصي والسيئات. من منة الله سبحانه وتعالى على أفضل قرن وجيل مر في هذه الدنيا، جيل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، امتن الله جل وعلا عليهم فقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ما أجمل أن يكره الله إليك المعصية، ما أجمل أن ينزع الله سبحانه وتعالى من قلبي وقلبك وقلبك، أن ينزع الله سبحانه وتعالى من هذا القلب الذي هو بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، أن ينزع منه محبة المعصية. فلندعو الله جل وعلا في هذه الأشهر التي يجيب الله أو التي يجيب الله فيها الدعاء، الأشهر الحرم، وفي هذه العشر المخصوصة الفاضلة التي هي أعظم أيام الدنيا، ما أجمل أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزع من قلوبنا محبة المعاصي. إن نزع من القلب حب المعصية تركها فرحا بالبعد عنها. اللهم أبعدنا عن المعاصي، فاصل ونعود ولنهيئ قلوبنا للتوبة.
4: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك.
5: عودة لنتكلم أيها الإخوة عن هذه التوبة. التوبة لا تقتصر فقط في البعد أو في ترك الكبائر كما يفهمها كثير منا، توبة من كل المعاصي، بل توبة من الغفلة عن الله جل وعلا التي لا يخلو منها قلب واحد منا. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن نفسه وحاله فيقول: والله إني، وهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا يحتاج إلى قسم لكنه يقسم تعظيما لهذا الخبر، والله إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. الاستغفار باللسان، ولكن التوبة عمل قلبي، رجوع عن المعصية، رجوع عن الغفلة، رجوع عما لا يليق بما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الطاعات. أيها الإخوة المؤمنون، نحتاج إلى عزم القلب على التوبة إلى الله جل وعلا. فالتوبة من أفضل وأشرف الأعمال الصالحة، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. الفلاح لا يكون إلا بالتوبة. كثير منا أيها الإخوة إذا تكلمنا عن التوبة يقول: لا بد أن نتوب لأننا لا نعلم متى نموت. هذا كلام صحيح، ولكن التوبة تجديد للحياة، عودة منك إلى حيث خلقك الله، إلى فطرتك التي فطرك عليها، عودة إلى طريق الحياة الطيبة. يقول ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. أما حال المعرض عن ذكر الله بشيء من المعاصي، بتفريط في صلاة، في عبادة، بصرف لشيء من العبادات لغير الله، فإن حال هذا المعرض حال سيئة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. فدل على أن المعيشة الضنكة، على أن المعيشة الضنكة تكون في الدنيا قبل الآخرة. أيها الإخوة الكرام، التوبة عبادة صعبة ولكنها يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه. استثمروا، ولنستثمر جميعا هذه العشر، فلنكبر الله تعالى فيها بقلوبنا تكبيرا يجعلنا نجزم بأن ما عند الله خير وأبقى، وأن الله أكبر، وأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. أيها الإخوة والأحباب، أيتها الأخوات الفضليات، التوبة لا ينقطع طلبها من الصغير ولا الكبير، فالشاب يحتاج إلى التوبة حتى لا تسترسل به المعاصي، والكبير يحتاج إلى التوبة حتى لا يلقى الله سبحانه وتعالى بذنب فيكون لقاء لا يحبه. فاصل ثم نعود إليكم، ولتتهيأ قلوبنا لهذا الخير.

0: عودة وتحتاج إلى كراهة حقيقية للذنب. من يتوب وقلبه معلق بالذنب لا تكتمل توبته وسرعان ما يعود. أيها الشاب، أيتها الشابة، أيها الرجل، أيتها المرأة، كل منا أدرى بمعاصيه، إن أخفاها عن الناس فلا تخفى عن الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الله أكبر. ما أعظمك ربنا وما أذل من عصاك، ما أشد حرمان من ابتعد عن الله سبحانه وتعالى، وما أكثر ما يضيع من الخيرات والطاعات والأجور. أيها الإخوة الكرام، التوبة أمر عظيم والكلام عنه يطول، ولكننا نحتاج في هذه الأشهر الحرم، في هذه العشر المباركة، إلى تعظيمها وعدم ظلم النفس فيها، وأن ندرب أنفسنا على مغادرة الطاعة، على مغادرة المعصية إلى الطاعة. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. توبة تجب ما قبلها، توبة نسعد بها في الدنيا ونلقى بها الله سبحانه وتعالى في الآخرة. أيها الإخوة الكرام، هذه التوبة تحتاج إلى استعداد وإلى إغلاق ملفات. استفد من هذه العشر، حتى إن كانت عندك معاصي تحتاج إلى وقت للترك، فاحرص على أن يكون يوم عرفة وهو تاسع أيام شهر ذي الحجة، أن يكون يوما للتوبة الصادقة الكاملة التامة. تحرك وتفكك من الذنب الذي أنت فيه، واجعل من طاعة آخر أواخر هذه العشر فرصة للإقلاع عن المعاصي. الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده وأقرب إليه سبحانه وتعالى، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على خير التائبين وأكمل المستغفرين وعلى آله وصحبه أجمعين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سفره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: بقي موسى بن نصير وطارق بن زياد في دمشق عند سليمان بن عبد الملك بعد وفاة الوليد بن عبد الملك. سليمان بن عبد الملك كان له موقف من موسى بن نصير، فعزله عن ولاية شمال أفريقيا وألزمه بالإقامة الجبرية معه في دمشق، وعزل معه طارق بن زياد رحمه الله. أما طارق بن زياد فقد تركه يذهب إلى المغرب كما يشاء، وأما موسى بن نصير فقد بقي في دمشق مع سليمان بن عبد الملك الخليفة. طارق بن زياد اختلفت الروايات في أصله، فمنهم من قال هو من الصدف بحضرموت وأن أصله عربي، وهذا ابن خليكان في وفيات الأعيان، وابن عذاري قال لا إنه بربري، وصاحب كتاب الذخيرة قال إنه أمازيغي، وهنالك من قال إنه من همذان، لكن الأرجح في كلام المؤرخين أن طارق بن زياد من الأمازيغ من البربر، وكان مولا لموسى بن نصير. بقي موسى بن نصير عند سليمان بن عبد الملك حتى عام 97 للهجرة، حيث ذهب إلى الحج معه فتوفي في وادي القرى، وهو كما علمنا من وادي القرى، توفي في وادي القرى قبل أن يصل إلى مكة للحج، وصلى عليه مسلمة بن عبد الملك رحمه الله. أما طارق بن زياد فقد ذهب إلى المغرب وبقي فيها حتى عام 101 للهجرة، حيث توفي في بلاد المغرب، وقد توفي وهو بعيد عن الأضواء تماما رحمه الله. أما عبد العزيز بن موسى بن نصير الذي ولاه أبوه موسى ولاية الأندلس حينما عاد مع طارق إلى دمشق، فقد أحسن إدارة البلاد ورتب أمورها ولم يتحرك للفتوحات، فقد استقرت الفتوحات التي سبق أن تمت على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير، لكنه أحسن إدارة البلاد وقد كان كما قلنا خيرا فاضلا. ثم ما لبث إلا فترة وجيزة حتى قتل رحمه الله، وكان ذا قوة وحكمة. اختلف في مسألة قتله، فمنهم من قال إنه تزوج امرأة لذريق ملك القوط الذي قتل في أول معركة مع طارق بن زياد، ويقال إنها قد ملكت عليه لبه وعقله وقلبه وأثرت فيه تأثيرا كبيرا، ويقال إنها كانت تحاول أن تجعله ملكا كزوجها لذريق، بينما كان عبد العزيز بن موسى بن نصير رجلا مسلما ورعا تقيا، فكان يرفض أن يطبق ما قالت، ومنها أنها قالت له مور الناس فليركع لك، فإن من عادة الملوك أن يركع لهم الناس كما هي العادة في الإفرنج، فرفض ذلك. وقالوا في هذه الرواية، وهي من الروايات الضعيفة لكن نريدها لأنها وردت، قالوا إنه لما أصرت عليه صنع بابا منخفضا، فإذا أراد أحد الدخول عليه وهو في مجلسه يخفض رأسه كهيئة الراكع. يقال أيضا إنها قالت لابد أن نصنع لك تاجا مرصعا بالذهب والفضة، فأبى عليها عبد العزيز بن موسى بن نصير، فيقال إن الناس سمعوا بتأثير تلك المرأة عليه فما زالوا يعارضونه حتى قتلوه في عام 97 للهجرة. هذا قول من الأقوال. القول الآخر وهو الأرجح عند المؤرخين أنه كان قائما يصلي في المحراب فطعن وهو في المحراب ومات وهو يصلي رحمه الله تعالى. هنا أيضا المؤرخون لهم آراء يعني لسنا معنيين بها كثيرا، منهم من قال إن قتله إنما كان بتوجيه من سليمان بن عبد الملك، وما أظن أن سليمان يفعل ذلك، لأن عبد العزيز بن موسى بن نصير كان تابعا للدولة الأموية وكان يقوم بأمور الأندلس خير قيام، فيقال إن سليمان بعث من قتله فقتل على هيئته تلك. وتبالغ بعض الروايات وتقول إن رأسه حمل إلى دمشق وإنه ألقي بين يدي سليمان بن عبد الملك والحاضرين، ومنهم موسى بن نصير، فلما رآه قال أما والله لقد أكسبتموه الشهادة، فقد كان خيرا فاضلا وأبدى تجلدا وصبرا عظيمين. سواء صح هذا أم لم يصح، فإن عبد العزيز بن موسى بن نصير كان له دوره في تلك المرحلة التي تولى فيها بلاد الأندلس، وكان الوضع في بلاد الأندلس مستتبا من حيث الحكم بالعدل والحكم بشريعة الإسلام، ومن حيث الإدارة البلاد إدارة كاملة قائمة على الدقة وعلى النظام، مما ضرب أمثلة عظيمة لأوروبا كلها. وأوروبا كانت في تلك الفترة في مرحلة همجية وخلاف وشقاق وأيضا نوع من التخلف كما يروي ذلك المؤرخون. بعد أن قتل عبد العزيز بن موسى بن نصير رحمه الله تعالى، تولى بعده ابن عمته واسمه أيوب ابن حبيب اللخمي، وكان أيضا رجلا حازما لكن فترته لم تدم إلا 6 شهور. تولى بعد أيوب بن حبيب اللخمي، طبعا في هذه الفترة كانت هنالك معارك وحروب وثورات تخمد بسرعة، ما كانت يعني ذات قيمة كبيرة، لكن كما نعلم بلاد جديدة فلا بد فيها من الثورات. تولى الحر ابن عبد الرحمن الثقفي، أيضا استمر 7 شهور وقد قام ببعض الفتوحات وأيضا أخمد بعض الثورات. بعد الحر بن عبد الرحمن الثقفي كان قد تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز، ولعلنا نعلم جميعا أن من حسنات سليمان بن عبد الملك رحمه الله أنه ولى عمر بن عبد العزيز الرجل العابد الزاهد العادل رحمه الله. فلما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة كان يعلم عن السمح بن مالك الخولاني أنه رجل متدين فاضل عادل، فولاه بلاد الأندلس بدلا من الحر بن عبد الرحمن الثقفي. تولى السمح بن مالك الخولاني فقام بعدد من الفتوحات وإعادة فتح بعض المدن التي تمردت على المسلمين في هذه الفترة، واستطاع أن يعيد فتح أربونة وقرقشونة وأن يستتب فيها الأمر للمسلمين، ثم وصل إلى تولوز أو طولوشة كما تسمى عند الأندلسيين. هذه طولوشة أو تولوز استطاع أيضا السمح بن مالك الخولاني أن يفتحها في ذي الحجة عام 200 للهجرة. قيادة السمح كانت قيادة قوية للجيوش، وكان معه مجموعة من الجنود والقواد الذين أثبتوا جدارتهم في المعارك، ولكنه في إحدى المعارك جمع له النصارى عددا كبيرا من الناس بقيادة رجل غليظ من القوط اسمه أودو. جمع الناس ودعا بدعوة الصليب، فتجمع عدد كبير من أطراف أوروبا ومن فرنسا ومن المتمردين في بلاد الأندلس، وجرت معركة حاسمة في تولوز بين السمح ابن مالك وبين أودو الذي يقود جيش الإفرنج، فانهزم المسلمون في هذه المعركة هزيمة النكراء. الروايات التاريخية تؤكد أن العدد لم يكن متكافئا أبدا ولا العدة، لكن أيضا كان هنالك نوع من عدم التجهز والإعداد فحصلت الهزيمة. من الذي وقتل السمح ابن مالك في هذه المعركة الخولاني رحمه الله تعالى. فلما قتل كانت المعركة بحاجة إلى قائد محنك لينقذ المسلمين من هذا الموقف، فتولى القيادة أحد الجنود الذي لم يكن معروفا بشكل كبير عند الناس، ألا وهو عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي رحمه الله تعالى. وعبد الرحمن كان جنديا بارزا وكان مقاتلا قويا، فتولى قيادة الجيش الإسلامي بعد مقتل السمح بن مالك الخولاني، واستطاع أن يلتف بالجيش حتى أنقذ المسلمين من هلاك محقق. وكان دوره في هذه المعركة كدور خالد بن الوليد في مؤتة حينما التف بالجيش بعد أن قتل عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، التف بالجيش الإسلامي وعاد به إلى المدينة لينقذه من سطوة الجيش الذي كان يفوق الجيش الإسلامي أضعافا كثيرة هنالك في بلاد الشام. قام عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي بالدور نفسه رحمه الله تعالى. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

0: مع حلقة من برنامج الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ليس الغريب هو الذي فارق الديار وودع الأهل، ولكن الغريب هو الذي يجد والناس من حوله يلعبون، ويصحو والناس من حوله ينامون، ويسلك درب الخير والناس في ضلالهم يتخبطون. وصدق الشاعر إذ يقول: قال لي صاحب أراك غريبا بين هذا الأنام دون خليلي، قلت كلا بل الأنام غريب، أنا في عالمي وهذه سبيلي. هذا هو الغريب، غريب عند العابثين من البشر، ولكنه عند ربه في مقام كريم.

0: قد مضيت
1: وللمستقبل قد
0: مضيت. معكم فهذه أيادينا.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، 100,000 سهم. وجدت شو كوليانغ مستشار ملك الصين نفسه أمام تهمة التخابر مع العدو، وهو منها بريء، وقد عزم الملك على قتله، ولكنه لم يرد أن يقتله بتهمة الخيانة التي لا دليل عليها، وإنما بتكليفه بمهمة مستحيلة يفشل بها. طلب منه الملك أن يؤمن للجيش 100,000 سهم في غضون 3 أيام، وكانت هذه مهمة مستحيلة، خصوصا أنهم خارج المدينة، فلا يمكن شراء الأسهم ولا صنعها. ولكن ليانغ المعروف بذكائه الخارق أحضر 20 قاربا، ملأها بالقش وألصقها ببعضها، وفي المساء حيث كان الضباب كثيفا أرسل القوارب تجاه معسكر العدو. ظن الأعداء أن هذه خدعة حربية، إنهم لا يعرفون ما هذا الشيء الذي يزحف نحوهم، ومن المغامرة أن يتحققوا عن قرب، فأمطروا القوارب بالسهام التي كانت تنغرز بالقش وتبقى سليمة. وبعد ساعتين سحب ليانغ القوارب ونزع منها 100,000 سهم وقدمها للملك، وشرح له كيف فعل هذا كي لا يكسر له كلمته. اعتذر الملك لمستشاره وعادت المياه إلى مجاريها. الأشخاص الذي تتعامل معهم كأنك تسير في حقل ألغام لا تعلم متى ينفجر أحدها ويطيح بك، غادرهم على الفور. لا شيء أسوأ من علاقة تبقيك على حذر على مدار الساعة، ستحسب حساب الكلمة الواحدة 1,000 مرة، وتزن التصرف بميزان مزاجيتهم 1,000 مرة. وحدهم من تكون بتلقائيتك معهم من يشعرونك أنك آمن، وإن أخطأت تشبث بهم بأسنانك وأظفارك. لا شيء أصعب من أن تكون في امتحان دائم، عليك أن تثبت ولاءك ووفاءك كل لحظة. هذا يجعلك ترى الحياة ساحة حرب ليس لك فيها من هدنة تلتقط فيها أنفاسك غير لحظات الرضا التي تجدها منهم. ولا أظن أحدا في هذا العالم يتطلع

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الأسرار. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، ونحن منهم إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج، حديث من النفس ومن القلب ومن العقل كذلك، أنقل فيه إليكم بعض ما تعلمت من سادة العلماء، بعض ما قرأت من الأسرار والعبر والمعاني والمقاصد، وأيضا مما خطر ببالي وأنا في مراحل الحج من مرحلة إلى مرحلة أتأمل وأنظر. كثير من الناس يذهب إلى الحج فيمارس طقوسا وشعائرا وحركات لا يفقه معناها ولا يعتبر بها ولا يتأثر، ولذلك نجد كثير من الناس يرجع من الحج لم يتغير، لأنه لم يفقه، لم يفهم، لم يتأثر. فهو حديث موجه أولا لحجاج بيت الله الحرام من الرجال والنساء، من أجل أن يكون حجهم ليس فقط مبرورا بل حجا فيه تأثر يتغيرون بسببه، وهذه علامة رئيسية في استفادة الإنسان بالحج، أنه يرجع أفضل مما ذهب. وهو حديث أيضا موجه لغير الحجاج، لعلهم تتعمق في نفوسهم هذه المعاني حتى عندما يرزقهم الله سبحانه وتعالى الحج يذهبون وقد فهموا ما وراء هذا الحج من معاني. لا شك كما ذكرنا مرات أن المعنى الأساسي هو التعبد، نحن نذهب طاعة عبادة، نعبد الله تعالى كما يريد لا كما نريد، لكن لا يمنع ذلك من فهم الأسرار والمعاني والعبر والمقاصد، لعل الإنسان يزداد خيرا إلى الخير الذي هو فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجا مبرورا للحجيج، وأن يرزق غير الحجيج النية والتيسير ليحجوا بيت الله الحرام. بدأت في الحديث في اللقاء الماضي حول الاستعداد للحج، وأكدت على معنى التوكل بأن يستعد الإنسان بالزاد، وتطرقنا بعد ذلك إلى أن خير الزاد هو التقوى، تقوى الله عز وجل. وأكدت على معنى الإخلاص ومعنى النية وهي الأصل في العبادة، وذكرت بأن هذا الموسم موسم محدود، أيام معدودات وتنقضي، فيذهب الإنسان وعنده الهم والنية والإرادة أن يستفيد من هذا الحج أعظم استفادة، يستغل هذه الأيام بتجميع الحسنات في أفضل مكان وأشرف بقعة، يستغل كل فرصة من أجل أن يجمع هذه الحسنات، يضغط على نفسه ولو شيئا بسيطا من أجل أن يكسب هذه الحسنات. إن كانت له فرصة مثلا أن يصلي في الحرم فلا يتأخر عن ذلك، فكل صلاة فيه تعدل 100,000 صلاة. 100,000 صلاة، يعني تخيلوا معي كل يوم 5 صلوات، نتكلم عن 20,000 يوم، 20,000 يوم. فتخيلوا هذا، كل 1,000 يوم حوالي 3 سنوات، فنتكلم عن 60 سنة عبادة بصلاة واحدة. فكيف يترك الإنسان مثل هذا الأجر؟ فأجد بعض الناس يهملون ولا يتكاسلون ولا يتراخون وما هم مشغول بشيء، فقط راحة واستجمام. إذا كان ثمة راحة واستجمام لا بأس، بس دعونا نستفيد، موسم عظيم، أيام معدودات، خذوا نفسكم بالعزيمة، خذوا نفسكم بالإرادة. فمرة أخرى هذا من الاستعداد، أن الإنسان يذهب وفي نفسه هذه النية. اذهبي يا أختي ويا بنتي، اذهبوا اذهبنا وعندكن هذه النية، أني أنا سأستغل كل لحظة وكل فرصة وكل يعني عبادة وكل إنفاق. على فكرة ليس فقط كل صلاة ب100,000 صلاة، كل حسنة ب100,000 حسنة، فالصدقة هناك ب100,000 صدقة، وكذلك كل أعمال البر. إذا الإنسان قرأ القرآن فيحسب له 100,000 حسنة، هكذا قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، قال ليس فقط الصلاة وإنما كل العبادات ب100,000 حسنة. وهو يقول كذلك بالمناسبة وكذلك السيئات. هذا رأي ابن عباس، لا رأي، ليس رأي كل العلماء، وأن السيئات في الحرم 100,000 سيئة. فالإنسان يمسك لسانه ويمسك نظره ويحرص على طاعة الله، كلها أيام معدودات، أي فرصة عظيمة لتجميع الحسنات فيها. طيب، وقلنا أن هذا العمل الصالح ليس خاصا بالحج، الله سبحانه وتعالى أفاض على المسلمين في العالم بأن يشاركوا الحجيج في أيام العشر الأوائل، فمن صام فيها، من تصدق فيها، من قرأ القرآن، حتى قال بعض العلماء أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، لغير الحجيج نتكلم، الحجاج ما شاء الله أجرهم يعني غير محدود، لكن لغير الحجيج قال بعض العلماء العمل الصالح في أيام العشر خير من العمل الصالح في رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. فكيف تفوت الناس هذا الموسم؟ الناس تحرص على رمضان وعندهم موسم عظيم آخر وهو موسم العشر الأوائل من ذي الحجة. ومن ضمن الاستعداد أن يستعد الإنسان بالعلم، بالعلم. يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، قالها متى صلى الله عليه وسلم؟ قالها وهو في الحج. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حج على بعير، ما كان يمشي مع الناس، كان على بعير من أجل ماذا؟ من أجل أن يراه الناس الكل. لو كان يحج ماشي البعيدين عنه لا يستطيعون أن يرونه، فقط القريبين، لكن لأجل أن يراه كل الناس حج صلى الله عليه وسلم على بعير، يعني طاف حول الكعبة على بعير وسعى بين الصفا والمروة على بعير من أجل أن يراه الناس فيفعلون مثله صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، ولذلك وصفت حجته صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها، لأن الناس شافوه وأعداد ضخمة من الناس شافته حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 100,000 مسلم، فنقلوا كيف حج صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فيها إشارات واضحة أن في قضايا العبادة نحن نحاول أن نلتزم السنة. نعم، في الحج أركان وفي الحج واجبات وفي الحج سنن، وأنا أتعجب من بعض الناس أن والله إذا سنة خلاص اتركها. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة يفعلون هذا، ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون هل هو واجب أم سنة، ما كان عندهم هذا التفريق، يعتبرونه مدام فعله النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقتدوا به. فأرجوكم لا تتساهلوا في قضايا السنن باسم أنها سنن، كلا، وإنما خذوا النفس بالعزيمة، تعلموا الحج وتعلموا أركانه وواجباته وسننه واحرصوا عليها جميعا، احرصوا على أدق هذه فرصة لتجميع كل سنة نفعلها، كل عمل مستحب نفعله يكتب لنا أجر، والأجر كما ذكرت لكم 100,000، ففرصة لا تترك. كيف نتعلم هذا العلم؟ نتعلم هذا العلم بوسيلتين رئيسيتين، طبعا هناك طرق أخرى لكن وسيلتين رئيسيتين، إما أن نأخذه من أفواه العلماء، في علماء معنا بالحملة، معنا بالحج، فنسأل أعلم من نجد، وليس يعني لا يحتاج الإنسان أن يشق على نفسه ويذهب إلى مكان بعيد من أجل أن يسأل، إلا إذا كانت قضية حساسة، لكن يسأل أي إنسان يثق بعلمه ويثق بدينه، وليس بالضرورة أن يعرف ما وراء من أدلة، يكفي أن يستفتي، هذا بالنسبة لعامة الناس، اسألوا من تثق به من الذين أعطاهم الله العلم من العلماء أو طلبة العلم، وكما يقولون هم المسؤولون عن هذه الفتوى، لو أخطأوا أنتم لا إثم عليكم ولا حرج عليكم، والإثم إذا كان بتقصير يقع عليهم ولا إثم على أحد إن شاء الله. فاسألوا، ولا يجب عليكم أن تذهبوا إلى مكان بعيد ولا تتصلوا بإنسان معين، ليس لا يلزمكم هذا، اسألوا من تثقوا بعلمه وبدينه وسيروا عليه ولكم الأجر إن شاء الله. الطريق الآخر هو أن نقرأ، ما شاء الله الآن العلم انتشر بين الناس والكتب انتشرت بين الناس، نقرأ في الكتب الموثوقة أحكام الحج وتفاصيله، ونحاول أن نسير عليها. بالمناسبة هنا، إذا وقع اختلاف بين العلماء فالإنسان مخير بين أن يسير على مذهبه إن كان له مذهب، أو يسير على الرأي العلمي الذي يرتاح إليه، يشعر أنه هذا يتوافق مع الدين أكثر، أو له دليل أقوى، أو صاحبه أعلم فيسير عليه. وإذا أخذ الإنسان بالحكم الأيسر فلا حرج عليه، ما دام صدر هذا الرأي من عالم له وزن وله دليل، والعلماء يختلفون كما تعرفون، لو صدر من هذا لا حرج عليه. واليوم كبار العلماء، هيئة كبار العلماء في السعودية أكرمهم الله تعالى، يعني أصدروا مجموعة من الفتاوى فيها تيسير على الناس كجواز الرجم في الليل وغيره. فإذا العلماء أفتوا بهذا ولهم أدلتهم على فكرة، يعني ليست فقط تيسير، لا، هم يعني رجعوا إلى أصل المسألة، فوجدوا أنه لا شيء يلزم الناس بهذا ويبطل الرجم ولا غيره، يعني ما في هذا. فهم لبعض العلماء أن الرجم له هذا الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهذا الوقت، ما في نص يقول لو فعلت هذا في الليل رجمك باطل ولا غيره. فما دامت المسألة فيها تيسير فيجوز أن ييسر الإنسان، وخاصة يعني أنا شخصيا أحرص أني أرجم بالليل ولا أرجم في وقت غير الزحمة، الأمرين، أنا لا أشق على نفسي وأيضا لا أشق على الناس، لأن لو كلنا حرصنا أن نفعل هذا لشققنا على بعض. فما دام فيها رخصة وفيها تيسير فالتيسير فيه نفس الأجر إن شاء الله، ما دام صدر من علماء ثقات ولا دليل ينقضه. فإذا نحرص على قضية العلم، ونحرص أيضا على تحري الحلال قبل أن نخرج، وأثناء وجودنا نحرص على تحري الحلال. جاء في الحديث أن الإنسان إذا خرج إلى الحج و حرص على الراحلة الحلال والمال الحلال والطعام الحلال، وخرج ينادي لبيك اللهم لبيك، نادته الملائكة لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. والعكس إذا خرج بمال حرام وراحلة حرام، فأنا سمعت عن أحد الناس عندنا من أهل الكويت خرج وهو عاق لوالديه، يعني تخيلوا في رحلة الحج هو في نفس الطائرة مع والدته بالصدفة كما يقولون بالمناسبة بالقدر، كان معها وهو لا يكلمها ولم يرضى أن يكلمها وهو ذاهب إلى الحج، كيف؟ و كان قد اختلف مع إخوانه فاستأثر على أموال إخوانه من الميراث ويحج بها، كيف؟ فيحرص الإنسان على الحلال. زادك يقول الملائكة لمن خرج وزاده حرام وراحلته حرام وهو ينادي لبيك اللهم لبيك، يقول له لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. فنحرص على الحلال. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني شكله ضعيف وفقير ومسكين، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لإنسان وهو مغموس في هذا الحرام؟ كيف؟ فإذا نحرص على قضية الحلال. ومن ضمن هذا الحلال قضية الدين. الدين والحكم السريع في هذا أن الدين نوعين، دين حال ودين مقسط أو مؤجل. بعض الناس مشترين سيارة بالأقساط أو بيت بالأقساط ويسددونه، هؤلاء لا مانع أن يحجوا بدون أن يستأذنوا صاحب الدين لأن هذا دين مؤجل ومقسط أصلا لا يحتاجوا إلى إذن. أما من كان عليه دين تأخر فيه ولو كان لإنسان غني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، يعني مماطلة الغني بحكم أنه والله هذا عنده فلوس كثيرة ما يحتاج فلوسي، هذا ظلم لا يجوز، مطل الغني ظلم، فلا يجوز المماطلة في الدين ولو كان الإنسان من أغنى الناس، يجب سداده. فإذا أراد الإنسان أن يحج ولا يستطيع أن يؤدي الدين يسدد الدين، يجب أن يستأذن من صاحب الدين، وسداد الدين أولى من الإنفاق على الحج إلا إذا صاحب الدين أذن. فهذا جزء من قضية الحلال. يستحب أيضا للإنسان إذا أراد الحج أن ينوي مجاهدة النفس، مجاهدة أنا سأذهب إلى الحج، وهو دورة تدريبية لضبط النفس، ضبط الشهوات، ضبط الإرادة في تصرفاتي. وذلك انظروا في الآية، يقول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما دام الإنسان في هذا الموسم، موسم الحج، يجب أن يضبط نفسه في ثلاثة أمور رئيسية، وهي إشارة لما وراءها. لا رفث، الرفث هو العلاقة بين الرجال والنساء، علاقة الشهوة بين الرجال والنساء بكل أشكالها، حتى في النظرة ومقدمات العلاقة وكل ما يتعلق بها لا رفث. حتى حرم على الحاج أن يخطب امرأة في الحج، ما أو ينكح، يعقد للزواج، ما خلاص هذه مسألة هو يبتعد عنها، ليست لأنها حرام، لكن لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا أن رغم أنها ممكن أن تمارس بطريقة حلال، لكن هنا فرصة لضبط النفس حتى عن هذه المسألة. ولذلك نجد في الحج كثير من الأمور الحلال نحن ممنوعين منها، الطيب، قص الشعر إلى آخره، هي حلال، لكن مطلوب أن ننضبط حتى نعلم نفسنا الإرادة، فمجاهدة النفس فيما يتعلق بالعلاقة بين الرجال والنساء. ولا فسوق، كل أشكال المعاصي، اضبط نفسك في هذا الحج، اضبطي نفسك. كل أنواع الفسوق، ومن أخطر أنواع الفسوق فسوق اللسان، النميمة والغيبة. بعض الأخوات في الحج، والله لأنه يعني أيام منى، أيام تشريق، ولا قبل ما يبدأ عرفة، ما عندهم شغل، فيجلسنا يتحدثنا ويبتدئنا في غيبة بعض النساء والكلام، كيف حج هذا؟ هذا فسق، هذه غيبة ونميمة وهذا فسق. والله سبحانه وتعالى قال: ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما في جدل. طبعا النقاش العلمي بالأدلة وكذا للوصول إلى الحقيقة ما في مانع، لكن الجدل له علامات. يعني متى يتحول النقاش إلى جدل؟ يتحول إلى جدل لما تتواجد علاماته، لما يريد الإنسان أن ينتصر، هذا هدفه، ليس هدف الحقيقة هدف الانتصار، وهذه قضية في النفس يعرفها الإنسان. عندما يبدأ تكرار نفس الأدلة، معناها ما قاعد نتقدم في النقاش، خلاص معناها كل واحد يريد أن ينتصر لنفسه. عندما تنكر البديهيات، أقول لصاحبي دليل بديهي فيرفضه. عندما ترتفع الأصوات، معناها تحول النقاش من نقاش إلى جدل. لا جدال في الحج، اضبطوا أنفسكم. فهي فرصة تدريبية عجيبة جدا من أجل التعود على ضبط النفس، فرصة في الحج لتستمر إن شاء الله بعد الحج. من أعظم الأمور التي يضبط بها الإنسان نفسه في الحج قضية الخلق الحسن. الخلق الحسن هو فرصة، المفروض احنا أخلاقنا حسنة في كل وقت، وأن إنسان لا يبلغ بالخلق الحسن ما لا يبلغ الصائم القائم. والنبي صلى الله عليه وسلم وعدنا، قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندنا كثرة عبادة ولا كثرة صيام ولا كثرة قرآن ولا كثرة ذكر، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى بأخلاقنا الحسنة وحسن تعاملنا مع الناس وصفحنا عنهم وتواضعنا، هذا الخلق الحسن، التواضع، الكرم، الرضا بما قدر الله عز وجل، الرضا بمقاماتنا العلمية والرضا بمقاماتنا المالية. طبعا لا يمنع الطموح، لكن ما يسخط الإنسان، والصبر، الصبر على الشدائد والصبر على الأذى، سواء أذى الناس ولا أذى الطريق ولا يعني متاعب الحج، والابتعاد عن الظلم، هذا كله من معاني الحج العميقة. فهذا جزء كله من الاستعداد، ومن أعظم الاستعداد إذا كان الإنسان يريد أن يذهب إلى الحج الوصية. يقول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به، يعني أي إنسان مسلم عنده شيء من مال أو بيت أو أي ممتلكات ممكن أن يوصي بها، يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فهذا من الشرع أن الإنسان يكتب وصيته في غير الحج، فما بالكم في من ينوي هذا السفر وفيه متاعب وقد يحدث فيه مخاطر لا سمح الله. فإذا يعني إذا أوصى يكون قد أدى الذي عليه. هذه بعض المسائل في الاستعداد للحج، والاستعداد للحج فيه معاني أخرى أحدثكم عنها، وخاصة للأخوات هناك معاني خاصة. في اللقاء القادم إن شاء الله استودعكم الله، لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لبيك يشدو بها الحجاج إذ،
2: وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، أسرة إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، وتذكركم بأن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك تمام الساعة 6:20 صباحا حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها وعلى باقي المناطق مراعاة فارق التوقيت. وكل عام وأنتم بخير.

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا.
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاء تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، نرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج إنشاد.

أن يغفر لنا ولكم ولجميع المؤمنين. أهلا وسهلا بكم، ونستقبل رسائلكم على 71 441 753 من خلال رسائل

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعينا الكرام، نحن معكم عبر أثير صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي على الموجات العاملة 103.5 ميجا هرتز FM وأيضا 105.3 و90.5. مستمعينا، نحن معكم عبر يعني هذا البرنامج بإذن الله تعالى، نبقى معكم حتى الساعة 8:30. دعونا نبتدأ هذه الحلقة من برنامج إنشاد بالتكبيرات. طبعا هذه التكبيرات التي تعلمناها، وطبعا على الإنسان أن يكبر الله سبحانه وتعالى ويعتقد ويقتنع ويوقن بأن الله قادر على كل شيء وأن الله أكبر من كل شيء. لا مصائب الدنيا ولا هموم الدنيا ولا شيء في هذه الدنيا إلا وأن الله سبحانه وتعالى قادر على إزالته. إذن نبقى مع هذه النشودة، طلبها المستمع محمد علي ويهديها إلى جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم.

صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: مستمرون معكم، مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
2: إذن مستمعي الكرام، ننتقل لنكون مع أنشودة صلوا عليه. وردتنا رسالة من الأخ المستمع عبد الكريم حسون، يطلب أنشودة هي للمنشد الطرابلسي الشيخ حسان المصري، ويهديها إلى جميع العاملين في الإذاعة والمستمعين، ويخص بالذكر الشيخ وليد طرطوسي والشيخ حسان المصري حفظهم الله تعالى. إذن مع أنشودة صلوا عليه.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعي الكرام نحن معكم عبر برنامج إنشاد. نذكركم أنه في هذه الأيام المباركات هللوا كبروا وسبحوا واستغفروا الله، ودائما ما رددوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء الذي يدعو به النبي صلوات ربي وسلامه عليه هو وإخوانه النبيين من قبل، حين قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا دعاء رددوه دائما في هذه الأيام، فالأجر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما من أيام أحب إلى الله العمل الصالح فيها من هذه الأيام، لذلك لنستغل هذه الأيام مستمعين الكرام ولنذكر الله كثيرا ولنكبر ولنعلم أن الله قادر على كل شيء. إذن ننتقل إلى هذا الإهداء، تكبير العيد. المستمع عمر قاسم ترك لنا رسالة ويهديها إلى زوجته أم محمد وإلى أولاده محمد ولانا عبد الرحمن وخليل وأيضا آدم وشيماء وأسامة. إذن مستمعينا الكرام نحن معكم نستمع إليها.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: ومع رسالة جديدة بين أيدينا، السلام عليكم، أخوكم في الله أبو أحمد. إذن المستمع أبو أحمد ترك لنا رسالة يطلب فيها أنشودة: يا إلهي يا أرحم الراحمين، يهديها إلى المجاهدين في غزة وكل فلسطين وإلى أسرة الإذاعة وإلى كل المستمعين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن ما زلنا معكم مستمعينا الكرام. طبعا دائما نحن نذكر بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، عسى الله أن يرحمنا ويغفر لنا. إذن مع أنشودات حج ولبو طلبها المستمع عبد الله زكريا، يهديها إلى كل حجاج بيت الله الحرام.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن أيضا بين أيدينا رسالة من المستمع علين طلبت أنشودة عهد وولاء للمنشد إبراهيم الأحمد تهديها إلى جميع المسلمين وإلى أهلنا في فلسطين وغزة الجريحة.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن وبين أيدينا أيضا رسالة من المستمع خالد الإعالي، كتب في رسالته: أريد أن أستمع إلى أنشودة قلبي في المدينة، وأتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يكرمني في العام القادم إن شاء الله بأن أكون من المعتمرين أو من الحاجين، وحتى أزور أيضا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرونا معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: أيضا مستمعنا الكرام، بين أيدينا رسالة المستمعة سيما طلبت مهادا تهديها إلى جميع المستمعين. مستمعي الكرام، نحن ما زلنا معكم حتى الساعة 8:30 بإذن الله تعالى. دمتم في رعاية الله، وننتقل لنستمع إلى نشر

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن ننتقل في هذه اللحظات لنكون مع رسالة أيضا بين أيدينا. هذه رسالة وردتنا من المستمع أسماء عبد الرحمن من إزال الضنية. طبعا هذه تحية أيضا إلى أهلنا في إزال وإلى أهلنا أيضا في الضنية. هذه طبعا رسالة تحمل أنشودة وهي من ذي الحجة، إذن من أشهر حرم. طلبتها المستمع أسماء وتودع إلى أسرة البرنامج وإلى جميع المستمعين. إذن مستمعين الكرام ننتقل

إذن مستمعينا الكرام وصلنا للختام مع هذه الأنشودة, وهي أنشودة مدينة رسول الله طلبها المستمع حيان ويهديها إلى جميع المستمعين. معها مستمعينا الكرام نحن وصلنا إلى الختام.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، أسرة إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، وتذكركم بأن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك تمام الساعة 6:20 صباحا حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها وعلى باقي المناطق مراعاة فارق التوقيت. وكل عام وأنتم بخير.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة جديدة في برنامج وذكر، إحدى المؤسسات العلمية المعنية بالشؤون الصحية على مستوى العالم. قاطبة أجرت إحصاء مرة على أمراض تسمى في الطب أمراض القذارة. أمراض القذارة هي الأمراض الناشئة من جراء تلويث اليدين أو تلويث الطعام أو تلويث الماء، والآن تلويث الهواء أو التلويث السمعي من خلال الضجيج. هذه الأمراض لكنها مختصة ومعنية أصلا بتلويث اليدين والماء والطعام، فتصيب الجهاز الهضمي بأبلغ الأضرار. أجرت إحصاء على أمراض القذارة فكانت النتائج خطيرة، أضعها الآن بين أيديكم. على مستوى العالم في كل عام يوجد 30 مليون إصابة بالحمى التيفوئيدية أو التيفية، ما نسميه التيفوئيد. 600 مليون إصابة بالتهابات الأمعاء، 250 مليون إصابة بالزحار، 7 مليون إصابة بالكوليرا، 35 مليون إصابة بالتهاب الكبد الوبائي. يذهب ضحية هذه الأمراض في كل عام 3 ملايين إنسان يموتون، نصفهم من الأطفال. هذه هي شيء بسيط عن أمراض القذارة. أعلمتم ما عنوان حلقة اليوم؟ العنوان عندكم: النظافة. تنظفوا بكل ما استطعتم. هذا الدين أيها الإخوة مبناه على النظافة، لأن الحياة لا تستقيم إلا بنظافة. افتح أي كتاب من كتب الفقه الجوامع في أي مذهب من المذاهب، تجد أول مبحث في مباحث هذا الكتاب الطهارة، والطهارة في اللغة تعني النظافة. النظافة عندنا دين، نظافة الثوب دين، نظافة الجسم دين، نظافة المكان دين، نظافة الحي دين. لا تصح صلاتك بغير طهارة، لا يصح حملك للمصحف بغير طهارة. من غير الممكن أن تصلي على مكان ليس طاهرا. النظافة عند المسلمين دين. في هذه الحلقة سأتحدث معكم في بعض المظاهر قرأتها وحاولت أن أستقرئها في هذا الدين العظيم في دعوته إلى النظافة. إنك لو تصفحت كتب الفقه وكتب العلم وكتب الحديث وكتب السيرة، ولو قرأت آيات القرآن الكريم، للاحظت مؤشرات شديدة وعديدة تدعوك نحو النظافة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظف خلق الله بدنا. واحد من الصحابة يقول: نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني ليلة مقمرة، وعليه حلة حمراء، فرحت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحلى من القمر صلى الله عليه وسلم. واحد آخر من الصحابة يسأله ابنه، يقول: يا أبتي، أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرق كالسيف؟ قال: لا يا ولدي، بل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس والقمر. سيدنا أنس رضي الله عنه يقول: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا ولا عنبرا ولا مسكا أطيب من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة قال: كأن يده صلى الله عليه وسلم أدخلها في علبة عطار، زجاجة العطر عند عطار، لو شممت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبقيت سائر اليوم في سعادة. عن أبي قرصافة رضي الله عنه قال: لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأمي وخالتي وخرجنا من عنده، قالت لي أمي وخالتي: يا ولدي، ما رأينا أجمل من هذا الرجل.
لقد رأينا النور يخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت النظافة تملأه من رأسه صلى الله عليه وسلم إلى أخمص قدميه. ولأن المسلم نظيف العقيدة، ولأن المسلم نظيف الأخلاق، ولأن المسلم نظيف الفكر، كان لابد له أن يكون نظيف الظاهر، نظيف الجسد، نظيف الثوب، نظيف المكان، لأن نظافة الظاهر عنوان نظافة الباطن. والآن أضع بين أيديكم أمورا خمسة فيها تظهر النظافة والدعوة إلى النظافة في الإسلام. الأمر الأول، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم بالغسل وحذره من تركه. أتدرون يا أيها الإخوة كم مرة ينبغي على كل مسلم أن يغتسل بين غسل مفروض وبين غسل مسنون؟ أتدرون كم مرة ينبغي على كل مسلم أن يتوضأ بين غسل مفروض وبين غسل مسنون؟ لقد حاولت أن أجمع في كتب الفقه وكتب الحديث عدد المرات المفروضة والمسنونة في الأغسال وفي الوضوء، فإذا بي أجد نفسي أمام 50 مرة من الغسل وأمام 50 مرة من الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتسلوا يوم الجمعة، فإن من اغتسل يوم الجمعة فله كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أعرابا أناسا كانوا يأتون من العوالي يحضرون خطبة الجمعة، هذه العوالي تبعد تقريبا مسيرة ساعة عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أردت أنت أن تمشي من منطقة العوالي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لو أنت تمشي من العوالي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الجمعة في يوم الجمعة، يعني تقريبا ستخرج من بيتك في الساعة 12 ظهرا لتصل في الساعة 1 مثلا عند أذان الظهر أو عند خطبة الجمعة. تخيلوا في حرارة المدينة، في حرارة مكة، الآن سيمشي إنسان الساعة 12 ظهرا، ماذا ستشعر؟ العرق الذي سيتصبب منك. إذا لم يكن هذا الإنسان مغتسلا في بيته، ماذا سيشم منه الناس؟ كان هؤلاء الأعراب يأتون إلى المسجد فيصلون، تسفي الرمال أو الرياح في وجوههم، ومع العرق تخرج منهم روائح غير جيدة. شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال هؤلاء الأعراب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فكان الناس يغتسلون. جمهور العلماء قالوا بأن هذا الغسل سنة، والإمام أحمد بن حنبل قال بأن هذا الغسل واجب. دعوة الإسلام المسلمين إلى الغسل، إلى الوضوء مرات ومرات، هذه دعوة إلى النظافة. بالطبع أنا أريدكم أيها الإخوة أيتها الأخوات أن تفكروا بهذه المعلومة، ليس الآن، فكروا بها قبل 1430 سنة، فكروا بها في جو مكة حيث الماء القليل، فكروا فيها في جو مكة حيث الرمال الكثيرة. في ذلك المكان وفي ذلك الوقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الاغتسال، وهذا واحد. الأمر الثاني الذي تلحظ فيه نظافة الإسلام ونظافة المسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على تعهد أطراف البدن بالنظافة. تجتمع الأوساخ هنا عند عقد الأصابع، تسمى البراجم، تجتمع الأوساخ عند منعطفات الجسم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، يعني استخدام الماء لتنظيف الأنف، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني استخدام الماء في دورات المياه. ثم الأمر الثالث الذي تلحظ فيه نظافة هذا الإسلام، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى استخدام السواك. أقول لكم لأنني طبيب أسنان، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في عالم طب الأسنان وتاريخه يعتبر
أول رجل استخدم فرشاة الأسنان وأمر باستخدامها. هذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في زمن يقل فيه الماء، في مكان يقل فيه الماء، يكثر فيه الوساخ والأوساخ، كان يقول للمسلم اعتني بأسنانك. وبالمناسبة السواك يحتوي أكثر من 10 مواد طبية بإمكانك أن تستخدمها لتفيد منها في فمك. وللمناسبة أيضا كل الذين يستخدمون السواك لا يصابوا بسرطان الفم، إن في السواك مادة تعتبر مضادة لسرطان الفم، لأن جميع الذين يستخدمون السواك لا يصابون بالسرطان. ثم الأمر الرابع، حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على نظافة الثياب. والأمر الخامس والأخير، حثه صلى الله عليه وسلم الناس على تنظيف البيوت وتنظيف الأفنية وتنظيف الطرقات والمساجد والساحات العامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. هذه هي حلقة اليوم التي تتحدث عن النظافة. تنظفوا بكل ما استطعتم. ألقاكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بحجمه كوكب الأرض، إلا أن الأجواء قد تكون حارة بعض الشيء فيه، إذ أن غطاؤه الجوي كثيف. ولعل هذا الاكتشاف هو الأهم، إذ أن الفرضيات المقدمة سابقا تقول إن الكواكب لا تدور إلا حول النجوم الكبيرة كحجم الشمس مثلا. وبسبب هذه الفرضية لم يركز العلماء كثيرا على الكواكب التي تدور في محيط النجوم الصغيرة. ومع هذا الاكتشاف تم دحض النظريات التي تقول بأن كواكب مثل الأرض لا يمكنها أن تتواجد إلا في ظروف مشابهة لظروف مجرة درب التبانة. إن اكتشاف مثل هذه الكواكب يؤكد صدق القرآن الذي أشار في قوله تعالى: وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إلى

0: التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير، فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان روح وريحان.

سيف الوقت. الوقت من أغلى ما يملك الإنسان، إنه خلاصة الحياة برمتها، كما أنه يوضع في نصاب الدرجات أو السيئات عند المولى عز وجل. الذي يستغل وقته هو إنسان ذو شخصية تفيض بالمحاسن، ويده مجدة لا تكل العمل ولا تمله، وعرقه يسري فيه دم الصلاح. هذا الإنسان لم يشغل خلوته في الدنيا فقط، بل اقتبس ضياء من مصباح الثواب في الآخرة، وملأ حياته وآخرته بأريج كل ما هو مفيد في فراغه. استغلوا أيها الإخوة هذه الساعات التي تضيع فيما ليس مفيدا، ووظفوها فيما هو طيب وحسن.

بعض الناس يتكلم دائما في نومه، ربما لأن زوجته لم تترك له مجالا للكلام أثناء اليوم. يقول أحدهم: أنا أمشي دائما في النوم، بل جاءت فترة صرت أربط نفسي بالسرير. ومنهم من يخرج من البيت ويدور ثم يعود وينام وهو لا يدري، ومنهم من يحدثك وتحدثه وربما أجاب إجابات صحيحة ثم لا يذكر ما قال.

أحيانا يقول القائد لجنوده: أوامري تسري على الجميع. والفعل تسري في العبارة السابقة معناه تنفذ، وهذا خطأ، لأن من معاني هذا الفعل السير ليلا. قال تعالى في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومن معانيه أيضا تزول وتذهب. قال تعالى في سورة الفجر: والليل إذا يسر، أي إذا ذهب ومضى. وصواب العبارة السابقة هو: أوامري تنفذ أو تمضي على الجميع، وليس أوامري تسري على الجميع.

يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، أرحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على العرش؟

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر المباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم. لبيك اللهم لبيك، لبيك
1: لا شريك لك لبيك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا الكرام، نحن معكم في أواسط حلقات هذا البرنامج، ونحن معكم في أواسط هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أعظم أيام الدنيا، أيام يحب الله تعالى أن يتقرب عباده إليه فيها، أيام من أيام الأشهر الحرم. أيها الإخوة الكرام، حلقتنا اليوم عن هذه العشر وحالها في بيوتنا، بيوتنا وعشر ذي الحجة، بيوتنا التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا، امتن سبحانه وتعالى علينا بالزوجة والأولاد لنحمده ونشكره ولنعبد الله سبحانه وتعالى بتربية هؤلاء والقيام عليهم على وفق شرعه سبحانه وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا أطلقها عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. تحميل للمسؤولية، ومن تحميل المسؤولية أن الأب راع وهو مسؤول عن رعيته. يشرح ذلك سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما بقوله: الأب مسؤول عن ولده، عن تأديب ولده، كيف أدبه وماذا علمه، والابن مسؤول عن بره وطاعته لولده. هذه المسؤولية تجعلنا أشد حرصا على أن نحسن استثمار هذه العشر في تحريك هذه المعاني في بيوتنا. بيتك أيها الأخ الموفق المبارك، بيتك أيتها الأخت الفاضلة، هو بابك وهو بابك إلى الجنة. أبناؤنا في البيوت يحتاجون إلى أن نحرك في قلوبهم تعظيم هذه العشر، لأنها من شعائر الله. لا بد أن يلحظ أبناؤنا في البيت فرقا في عبادتنا، فرقا في أحوالنا بين هذه العشر وبين غيرها. لا بد أن نزرع في قلوبهم محبة هذه العشر وتعظيمها. لا بد لنا أيها الإخوة والأخوات أن نحرك في قلوبهم وأن نحبب إليها الطاعة، ولنحرص على بعض البرامج العملية التي ترفع من درجة تعظيم هذه العشر. مسابقة تجعل في البيت، مسابقة تجعل بين عدد من البيوت في من يحفظ الأحاديث الواردة في فضل هذه العشر، في من يحفظ التكبير، في من يكثر من التكبير. جلسات يجلسها الأب والأم مع أبنائهم في البيت يتدارسون فيها فضائل العشر. فلتقص عليهم أيها الأب عن قصة أبينا وسيدنا إبراهيم عليه السلام، وعن حاله، وعن حاله مع ابنه، لتغرس في هذا البيت التسليم لله تعالى. حدثهم وحدثيهم عن حج بيت الله الحرام، وعن هذه الصور التي يشاهدونها في التلفاز وقد يستغربونها. من هؤلاء؟

0: لما خرجوا ولما يلبسون هذه الملابس ولما تركوا أهليهم؟ كل هذه المعاني تحتاج إلى تحريك في القلوب. تعظيم الشعائر أمر يأتي بالتدريب والتربية والتمرين ولا يأتي فجأة. حركي أيتها الأم المباركة، حرك أيها الأب تعظيم هذه الشعائر. اقرأ عليهم وأسمعهم شيئا من آيات الله تعالى التي تكلمت عن الحج وتكلمت عما فيه من الطاعات. فسري لهم شيئا من هذه الآيات واقرأي عليهم بعض الأذكار التي تقال في هذه المناسبات حتى يتحرك تعظيم الشعيرة في القلب. فاصل لنعود إلى شيء مما نحتاج إليه في بيوتنا في هذه العشر. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بهذا أيها الإخوة نحتاج إلى أن نحرك بيوتنا ونغيرها. الأطفال يلعبون، ولكن لنجعل لهم في هذه العشر فرصة للتذكر. من كان يطيق شيئا من الصيام فليصوم بعض هذه الأيام، ولنحرص على تصويمهم يوم عرفة لينشأ الواحد منهم وهو معظم لهذا اليوم، لينشأ الواحد منهم وفي قلبه محبة هذا اليوم. ولنشعرهم أن العيد الذي يفرحون فيه هو نتاج وخلاصة لطاعات وعبادات يجب أن تبذل في التسع الأيام التي قبله. عيدنا جائزة من ربنا، عيدنا ليس كعيد غيرنا من الأمم. ربطه الله تعالى بالعبادات والشعائر، فربط العيد الصغير بشعيرة الصيام، وربط هذا العيد الكبير بشعيرة الحج. أيها الإخوة المؤمنون، نقل المعاني إلى البيت يحتاج إلى قلوب حية، فلنحيي قلوبنا لتتحمل هذا النقل. لا داعي للخجل المذموم المانع من تكبير الأب بصوت مرتفع في بيته ليردد معه أبناؤه ولتردد معه البنات. ما المانع أيها الإخوة الكرام من أن تحرص أيها الأب وتحرصي أيتها الأم على إجراء مسابقات في الرسم وفي التلوين وفي الكتابة لبعض هذه الآيات وبعض هذه الأحاديث؟ اطبعيها لهم واجعلي بينهم المنافسة في رسمها في تلوينها في تعليقها حتى تتحرك هذه المعاني، فالتربية بالمسابقات ونحوها أثرها يدوم. ولنحرص على تقليل لعبهم، على تقليل انشغالهم بما لا يفيدهم في أمر دينهم، بما قد يضرهم حتى في أمر دنياهم. كثير من الشباب والفتيات مشغولون بزراعة وحصد وسقي في مزارع وهمية يظنونها سعيدة، وهي في حقيقة الحال مزارع ليس لها من الواقع شيء. غفلوا عن أعظم حوار، عن حوار بين أعظم رجلين، بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي الأنبياء إبراهيم، حينما أخبره أبونا إبراهيم فقال أخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذه هي المزرعة التي نحتاج إلى الغرس والزراعة فيها، فلنحرك في قلوبهم تعظيم هذه الأوقات بقلة اللعب والانشغال والانصراف فيها. والأفكار كثيرة، والأب والأم الموفقون أدرى الناس بما يصلح وبما يصلح أبناءهم وبناتهم. انشروا هذا الخير في أسركم، في عوائلكم، في بيوت أقاربكم، انشروا التكبير، وسعوا دائرة التكبير، فإن في إحياء السنن التي ماتت من الخير والأجر الشيء الكثير. قد كان صلى الله عليه وسلم في صيام شعبان يقول: ذاك شهر يغفل الناس عنه، فإذا غفل الناس عن طاعة كان لك أيها الموفق المبارك أجر عظيم كبير. فلتحرص أخي الكريم، فلتحرص أخي الكريم على أن تغرس غرسا ينفعك يوم القيامة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. اللهم إنا نسألك أن تصلح بيوتنا، وأن تصلح ذرياتنا، وأن تجعلنا من أهل الصلاح والإصلاح إله الحق. فاصل لنكمل بعده ما كان من كلام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا لبيك لبيك. البيوت المستنيرة بالطاعة أيها الإخوة تحتاج إلى جهد، وتحتاج إلى شجاعة، وتحتاج إلى بذل للأوقات. وإن من عموم العمل الصالح الذي يكتب الله سبحانه وتعالى فيه الأجر التربية والسعي فيها، فهذه طاعة من الطاعات الباقية. اعمل صالحا بتربية لابنك على الصلاح، اعمل صالحا بتعويد لابنك على تعظيم شعائر الله، اعمل صالحا بتعويد وتدريب لابنك على الصيام. شجعهم وابذل لهم من المال ما يحرك روح التنافس لديهم. تعامل معهم تعامل الواثق بكونهم كبارا يستحقون أن يعايشوا هذه المعاني العظيمة. واحتسب الأجر عند الله تعالى، واحتسبي أيتها الأم هذا الأجر. علموهم أن العيد شعيرة من شعائر الله، وأن العيد ليس فرصة للتحلل من دين الله، وإنما هو باب من أبواب الطاعة والخير والصلاح والإصلاح. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات، عشر ذي الحجة ها هي تتجه نحو النقص، وعشر ذي الحجة ها هي تتجه نحو أكمل وأعظم يومين فيها. لا بد من الاستزادة والإكثار من الطاعات ذكرا وتكبيرا وتهليلا وتحميدا وإصلاحا وصلاحا وصياما وصلة وبرا وإحسانا للناس، حتى تدخل علينا أيام العشر الأخيرة يوم عرفة ويوم النحر ونحن في أعظم استعداد لها. فالأيام العشر تهيئة لآخرها، فلنتهيأ جميعا ولنحرص على الاستمرار في الطاعة، وألا تضعف طاقتنا وهمتنا. فالخيل تخرج أفضل ما عندها إذا قاربت نهاية السباق. أيها الإخوة والأخوات، مزيد المزيد والمزيد من الحرص على الطاعة، حتى نصل بهذه الطاعات إلى أن نرتقي بنفوسنا لحسن استثمار هذه الأيام. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يصلحون ويصلحون. اللهم اجعلنا ربانيين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من خير عبادك. اجمعنا اللهم وآباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا في جناتك جنات النعيم. موعدنا معكم متجدد غدا بإذن الله تعالى في مثل هذا الموعد. عشر مباركات بارك الله لي ولكم فيها، وصلى الله وسلم على نبي الخير والبركة وعلى آله وصحبه أجمعين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: أودية مكة، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، هكذا وصف إبراهيم عليه السلام مكة المكرمة آنذاك في واد ليس به شجر ولا إنس، ثم دبت فيه الحياة لما أنبع الله فيه زمزم لإسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام. فجاءت قبيلة جرهم وابتدأت قصة الخلود العظيمة لهذه البقعة المباركة. تضم مكة المكرمة أودية عديدة، فهي أرض سهلة تحيط بها وتشكلها الجبال المرتفعة وتتخللها الأودية، ومن أوديتها الشهيرة وادي فاطمة، وكان يسمى قديما بطن مر ومر الظهران. قال كثير عزة سميت مرا لمرارتها، وسمي في القرن العاشر الهجري بوادي فاطمة نسبة إلى خمس فواطم كن فيه، منهن فاطمة بنت سعد إحدى الفواطم اللائي ولدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جهة أجداده، وكذلك فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهن من الفواطم اللواتي نسب إليهن هذا الوادي، وادي الزاهر، وكان يسمى وادي فخ حتى القرن السادس الهجري، ويقع شمال الحرم المكي الشريف، وقد مر به النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات. وادي نعمان، وهو من أكبر وأشهر أودية الجزيرة العربية، ويقع في الجهة الشرقية لمكة، وقد تغنى به الشعراء منذ العصر الجاهلي. قال قيس بن الملوح: أسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا. وادي محسر، وهو واد يقع بين مزدلفة ومنى، وسمي بوادي محسر لأن فيل أبرهة الحبشي حسر فيه، ولذلك يسن للحاج الإسراع عند المرور به. وادي عرنة، يقع غرب عرفات ويمر بجنوب مكة حتى يصل إلى البحر جنوب مدينة جدة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف به في يوم عرفات، فهو الفاصل بين مشعر عرفات ومكة. وادي إبراهيم، ويمتد من الشرائع شرقا إلى الكعكية جنوبا مرورا بالمسجد الحرام، ويعد من أكبر الأودية المغذية لبئر زمزم، وقيل أنه هو الوادي الذي أشار إليه إبراهيم عليه السلام بقوله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ولذلك سمي وادي إبراهيم والله أعلم. وادي منى، وهو واد يتجه بمحاذاة وادي العزيزية على بعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة. كما تضم مكة المكرمة أودية عدة شكلت هويتها الجغرافية وقصتها التاريخية.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد نقف فيه مع قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه الآية فيها من اللطائف ما يحتم علينا الوقوف معها وتدبر معانيها وأبعادها، والهدف أن نعمل بها وبهديها في حياتنا. المولى سبحانه وتعالى يخبرنا بحقيقة كونية، وهي أن الخالق عز وجل وهو الرحمن الرحيم لم يكلف الإنسان إلا بما يستطيع القيام به، ليرسم لنا معالم التعامل الحضاري بين جميع المخلوقات في هذه الدنيا. من لطائف هذه الآية أنها تمثل خطابا إنسانيا عاما موجها لكل مسؤول أيما كانت المسؤولية عنده، لتقول له: اتق الله في من هم تحت يديك، ولا تكلفهم إلا بما يستطيعون. يا كل رب عمل، لا تكلف العمال إلا وسعهم. يا كل زوج، لا تطلب من زوجتك إلا وسعها. يا أهل، يا أبناء، يا مدير، يا مدرس، يا حاكم، يا كل إنسان أنت مسؤول، إياك أن تحمل غيرك ما هو فوق طاقته. وبالتالي على كل مسلم لما يقرأ هذه الآية المباركة أن يجعلها قيمة سلوكية في كل تعاملاته مع الغير، وليس فقط أن ينزلها على نفسه لتكون أشبه بالمصلحة الخاصة. بعض الناس حين يتعلق الأمر به بيقول لك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن مع الآخر لا يراعي هذه الآية. وهنا أيضا لطيفة أخرى في هذه الآية، ركزوا معي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها هنا جاءت على الإطلاق، أي أن المولى سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان فوق طاقته في كل الأمور، ليس فقط في أمور العبادة. ومن هذه الأمور المشاعر الإنسانية. الله عز وجل يأمرك بالإحسان، يأمرك بالعطاء، يأمرك بالصدقة، بمساعدة المحتاج، بمسامحة من يسيء إليك، ويأمرك مثلا بالحفاظ على الود بين الناس. ولكن أيضا كل ذلك ضمن قدراتك واستطاعتك. وكأن الآية تقول لنا: إياك أن تحمل النفس من المشاعر ما هو فوق طاقتها. بعض الناس للأسف منشوف أنهم وبحسن نية عم يشتغلوا ليل نهار حتى تكون الناس راضية عنهم، يقدم الخير فتكون النتيجة أن يواجه بالأذى والحقد والسوء والنميمة والغيبة، فيسعى بكل جهده لإرضاء فلان أو علان، ومع ذلك لا يحقق مراده. هنا نقول له: لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رضا الناس غاية لا تدرك. بعض الناس لما يتحمل فوق طاقته ويقدم للناس المساعدة، يعتقد هؤلاء الناس بأنه هذه المساعدة صارت حق لهم. بعض الناس حين تؤمن لهم خدمة معينة ثم تعجز عن تأمينها بعد فترة، يتعاملون مع كل ما تقوم به وكأنك سلبتهم ما يملكون. فيجلس هذا الإنسان ويسأل: لماذا؟ أنا أعطيتهم وقدمت لهم وحملت حالي فوق طاقتي حتى أخدمهم، هل يعقل أن يكون التعامل معي هكذا؟ منقول له: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا ليس المقصود أن نسيء التعامل مع الناس أو أن نكون مصدر شر والعياذ بالله، ولكن المطلوب بكل بساطة: لا تفرطوا حتى في مشاعركم. إياكم أن تعتقدوا أنكم ستصلون إلى مرحلة إرضاء الناس جميعا. علينا أن ندرك حقيقة القدرات النفسية والشعورية بداخلنا وأن نتصرف معها بناء على هذا الهدي المبارك. لذلك نصيحتي لكل الإخوة والأخوات، عامل الله من خلال خلقه. ما تنطر الإحسان من الناس، وفي الوقت عينه لا تحمل نفسك قلبا وقالبا فوق طاقتك. رب العالمين يا أخواننا سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير لم يكلف نفسا إلا وسعها. فما تجي أنت تحت ستار ديني تعارض هذه الحقيقة الإيمانية، وإلا ستكون أنت أول المظلومين وأول المتضررين من هذا التطبيق الأعوج. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، وأن يجعلنا من المحسنين الطائعين العاملين بما أمر، حتى نصل إلى ما وعد سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أورد ابن القيم في كتابه الفوائد بعض الحكم التي نقلت عن ابن مسعود رضي الله عنه. من هذه الحكم: أطلب قلبك في ثلاثة مواطن، يعني تفحص قلبك في ثلاثة مواطن. والمؤمن يرعى قلبه، لأن أثمن شيء تملكه القلب السليم، بنص الآية الكريمة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولأن أمراض الجسد مهما تكن خطيرة تنتهي عند الموت، بينما أمراض القلب تبدأ بعد الموت وتكون سبب هلاك الإنسان إلى أبد الآبدين. أطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، لأنه لا قلب لك. يعني إذا ذكرت الله فلم تشعر بشيء، وإذا صليت فلم تشعر بشيء، وإذا تلوت القرآن فلم تشعر بشيء، فابحث عن قلب، لأنه لا قلب لك. ورأس مالك عند لقاء الله القلب السليم، ذلك القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، ومن تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، ومن تحكيم غير شرع الله، ومن عبادة غير الله. أيها الإخوة، كعلاج لقلب ميت، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني الاتصال بالله، أن يكون القلب سليما، أن يكون مفعما بمحبة الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، يعني بهذا العمل، أحدا إلا الله. طريق القرب من الله العمل الصالح، لكن اجهد أن يكون الإخلاص ملازما لهذا العمل. الإخلاص أيها الإخوة له قواعد. من علامة إخلاصك أن عملك الصالح لا يزداد أمام الناس ولا يقل في خلوتك، لأن الله معك في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان. ومن علامة إخلاصك ألا يزداد العمل بالمديح وألا يقل بالذم. أحيانا إنسان صالح وله عمل طيب يذمه الناس امتحانا له، فإذا ترك العمل الصالح عقب هذا الذم، هذا كشف لحقيقة إخلاصه. أخواننا الكرام، كبائر القلوب لا يتوب الإنسان منها، لأنها متغلغلة في أعماقه وهي كالمرض الخبيث. فليحذر الإنسان الكبائر الباطنة. الكبائر الظاهرة يسهل التوبة منها، إنسان مقيم على معصية والمعصية واضحة، واضحة عنده وعند غيره، لذلك قد يتصاعد شعوره بالذنب فينتهي بالتوبة. إلا أن الكبائر الباطنة هذه قل ما يتوب الإنسان منها، لأن صاحبها يعتقد أنه على صواب. لذلك يقال المبتدع لا توبة له، ليس باب التوبة مغلقا أمامه، لا، ولكن قلما يتوب، هو لا يتوب. من هنا ينبغي أن نحذر الكبيرة الظاهرة مرة، وأن نحذر الكبيرة الباطنة ألف مرة. كبر كبيرة باطنة، الشعور أنك وحدك على الحق وأن كل الناس تائهون، هي كبيرة. الشعور أنك لن تحاسب على ذنوبك لأنك عند الله مقرب. الآية الكريمة: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا نصيرا. أيها الإخوة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. قيل للنبي الكريم: مثل بهم لأنهم مثلوا بعمك الحمزة. ففي بعض الروايات أنه قال: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق يخاف من الله هذا الخوف، فما بالك مطمئنا من أن تحاسب. أيضا كبيرة باطنة أنه أنا لي

50,000 إنسان بالباكستان، 4 ملايين مشرد. الحياة الدنيا هكذا، أرادها الله دار ابتلاء، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. والله أيها الإخوة، لو لم يكن في الدين كله إلا التوحيد لكفى. ما التوحيد؟ أمرك بيد رحيم، أمرك بيد غني، أمرك بيد قدير، أمرك بيد عادل، ولا يسلمك لأحد. هو خلقك وهو ربك، بيده رزقك، بيده حياتك، بيده موتك، بيده سعادتك، بيده شقاؤك. الأمر بيد الله عز وجل، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. لذلك فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أخواننا الكرام، لمجرد أن يقع الإنسان في الشرك انخلع قلبه من الخوف، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. ولمجرد أن يوحد الإنسان ربه يملأ الله قلبه أمنا وسكينة وطمأنينة ورضا وسعادة. يعني الإسلام له شكل، له إطار، لكن مضمونه أخطر من شكله بمليار مرة. إطاره أن تصلي، إطاره أن تأتي المسجد، إطاره أن تدفع زكاة مالك، أن تصوم رمضان، لكن مضمونه أنت أسعد الناس بأي وضع كنت، موظف، دخل محدود، دخل غير محدود، غني، قوي، ضعيف، امرأة، رجل. أنت حينما تؤمن بالله ينبغي أن تقطف ثمار إيمانك، سكينة وطمأنينة ورضا. كلمة سأقولها لكم، لا أدري ما إذا كانت معبرة عما في نفسي، وهي باللغة الدارجة: ما في إلا الله. في أقوياء، في طغاة، في ظلام، ما في إلا الله، إليه يرجع الأمر كله. هو في السماء إله وفي الأرض إله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. هي الحقيقة. الإيمان هو التوحيد. أما أن الله خلق الكون، إبليس يعرفها هذه. ربي فبعزتك، إبليس مؤمن، مؤمن إيمان لا ينجيه من النار أبدا. أما هو الإيمان المنجي، ألا ترى مع الله أحدا، وأن ترى يد الله تعمل وحدها، وأن ترى أن الله هو الظاهر وهو الباطن، وهو الأول وهو الآخر، وهو على كل شيء قدير. علاقتك معه فقط ملخص الملخص. أنت أمام وحوش مخيفة، كل وحش يمكن أن يأكلك بلقمتين، كل وحش 100 وحش، لكنهم جميعا مقيدون بأزمة بيد جهة قوية عادلة رحيمة. أنت علاقتك ليس مع الوحوش، مع من يملكها. فإذا أرخى الذي يملكها الحبل وصلت إليك، وإذا شد الحبل أبعدها عنك. علاقتك مع الخالق. الدليل:
فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة

0: إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ولحكمة بالغة بالغة، الله عز وجل يمكن أن ينصر دينه عن طريق العنكبوت. لو رأى المطاردون رسول الله لقتلوه فورا في 100 ناقة، لأنه لمن يأتي به حيا أو ميتا. الله عز وجل ينصر دينه بأقل الأشياء، ويدمر الإنسان بأقل الأشياء. ما في إلا الله أخواننا. لا ترى مع الله أحدا، لا ترى يدا تعمل غير يد الله، لكن قد لا تفهم حكمة الله. هذا لا يمنع أن تستسلم. هذا الذي حصل قبل 4-5 سنوات، يعني أحداث أيلول، إذا أمد الله بعمرنا جميعا سوف نجد أن خيرها يفوق حد الخيال، مع أنها في ظاهرها مؤلمة، مع أن هناك حربا عالمية ثالثة أعلنت على الإسلام، ومع ذلك ما دام الشيء قد وقع فله حكمة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. الآية الكريمة التي هي نهاية هذا الكلام: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معلومة مقدسية. منبر نور الدين،
1: مريم، عمرك سمعتي عن منبر مشهور في التاريخ الإسلامي واسمه منبر نور الدين زنكي؟
2: لا والله يا يوسف، أول مرة بسمع فيه.
1: منبر نور الدين زنكي هو المنبر الموجود في الجامع القبلي في المسجد الأقصى المبارك.
2: أنا بعرف إنه المنبر الموجود في الجامع القبلي اسمه منبر صلاح الدين.
1: صحيح، لأنه انتشر بين الناس إنه اسم المنبر منبر صلاح الدين، لكن الحقيقة إنه نور الدين أمر بصنع المنبر ووضعه في دمشق حتى حين يأذن الله بتحرير القدس ليضعه في المسجد الأقصى، لكنه توفي قبل التحرير، وحين حررها صلاح الدين أدخله على المسجد ووضعه في الجامع القبلي.
2: لهيك سموه منبر صلاح الدين، لكن هو في الأصل منبر أمر بصنع نور الدين.
1: نعم بالضبط، والمنبر يا مريم عبارة عن تحفة، وتمت صناعته بطريقة رائعة بحيث ما استخدم فيه أي مسمار، وكان كاملا من الخشب بأسلوب اسمه التعشيق ما بين الخشب، واستخدم فيه حوالي 6500 خشبة.
2: وللآن موجود المنبر؟
1: للأسف لا، بقي موجود إلى عام 1969 حيث احترق على يد صهيوني متطرف، والموجود الآن هو نسخة طبق الأصل عنه تمت صناعتها في الأردن بنفس الطريقة، واستغرقت إعادة الصناعة حوالي 7 سنوات.
2: جميل جميل فعلا، شكرا يا يوسف.
0: معلومة مقدسية

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن الزوجة الثانية الصابرة المحتسبة المبتلية في بيتها، في زوجها، في ابنها الوحيد. شاء الله أن يجعل سعيها مخلدا ومن شعائر الحج والعمرة. ولا يمكن أن ننسى أبدا جملتها الشهيرة عندما سألت سيدنا إبراهيم: الله أمرك بهذا؟ فأجابها بنعم، فقالت: إذن فلن يضيعنا أبدا. منتهى الطاعة والاستسلام والتوكل على الله سبحانه وتعالى، نموذج رائع يحتذى به. طبعا دلوقتي عرفتم أكيد هنتكلم عن مين إن شاء الله. اسمحوا لي قبل أي كلام أرحب بالغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي.
2: أهلا بيك يا حبيبة قلبي، ربنا يرضى عليك ويسعدك يا رب.
1: أمين يا رب العالمين. هنتكلم النهاردة عن أمنا هاجر.
2: ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني هاجر تبرز لنا صورة مهمة جدا جدا في حياتنا. امرأة مبتلاة وتصبر على أن تكون الزوجة الثانية وهي أميرة،
1: مش جارية.
2: يقال إنها أميرة وليست جارية. تؤمن وتتعلق بهذا الإيمان وتشعر أنها في معية ربانية، فكل ما في الكون زائل طالما أنها في هذه المعية.
1: الله.
2: تصبر على أن تبتعد عن الزوج في أكثر الأوقات احتياج للزوج. الست لما تكون حامل بتبقى في عندها قدر من الحنان الزائد قوي، يعني وأنا بقولها برضو لكل زوج لازم يحس جدا بمراته في فترة الحمل.
1: وأول ما بتولد حتى بيقولوا في اكتئاب حمل، اكتئاب ما بعد الولادة،
2: بس في الحمل بتبقى محتاجة. لأن أنا يعني بقول إن دي دفقات حنان غير عادية بتشكل الجنين، عشان كده بتشوفه بقلبها قبل ما تشوفه بعينيها. وفي نفس الوقت الإيمان برضو اللي خلى هاجر تصبر، والإيمان اللي خلى إبراهيم عليه السلام يقف هذا الموقف. إنه طائع للحق سبحانه وتعالى. المهم بياخد زوجته إلى هذا المكان. قبل ما نقول يعني الحياة اللي عاشتها في هذه في هذا المكان، عايز أقول السيدة هاجر قيل أنها أميرة، وقيل أنها من النوبة، وقيل أنها من بورسعيد، وهناك شواهد على هذا، إنما من النوبة أرجح. ليه؟ لأن أولا الجرجار التي كانت تصر على أن ترتديه، وهو يعني رداء معروف عند نساء النوبة. ثانيا كلمة زم اللي قالتها للمأزمزم، زمي زم يعني جفي أو كده. الكلمة دي بيقولوها هناك بس سم يعني نفس الكلمة.
1: وإيه حصل جارية. بقت جارية
2: أغار على طبعا ده فرعون الفرعين، وإحنا عارفين ده إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أزلة. فراحهم أخذها عنده وبقت جارية من الجواري إلى أن حدث ما حدث. المهم جاء بها إبراهيم عليه السلام إلى وادي فاران اللي هو جبال مكة، وتركها بجوار تلة بيضاء. إيمانها كلما تبص تطمن، لكن كلما تلاقي زوجها بيحط لها المية والطعام وحيمشي ترجع تتعلق بيه تاني، يرجع شوية وبعدين يمشي، وبعدين بصت لقيته يعني واقف بصريق واحد في حاجة تعباه، بعدين لقيته بيتجه للسماء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يعني الله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني حاسس أنه حط ذريته هنا، يبقى ده أمر ولا لا؟
1: أمر
2: قدري بأن تكون هاجر في هذا المكان، وهاجر قوية وصلبة وصبرة ومؤمنة، نظرت إليه وهو يدعو ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، وعلمت أن الأمر مش بإيده، وتكلمت العينين وحست أن عينيه بتقول لها كتير، فصعب عليها، قلت له ما دام الله آمرك إذن لن يضيعنا، عرفت أنه أمر من فوق وبيغلب دموعه، يقبل رضيعه ويحنق عليها، يقبل رأسها ويرجع تاني ويروح ويرجع،
1: عرفت
2: إذن لن يضيعنا.
1: إن امرأة يا أمي ترضى إنها تسافر وتقعد في مكان صحراء جرداء لا زرع فيه ولا ماء، يعني ده إحنا يعني قياسا بقى باللي بيحصل دلوقتي في نساء بترفض إنها تسافر، مش بقى لوحدها، تسافر مع زوجها، وتقول لا سافر أنت لوحدك، أنا مش هقدر أسيب أهلي وصحابي وناسي.
2: دلع يا بنت، ده مكان بيقولك تسمع فيه وقعات الهباء، ليس فيه أرواح تولد ولا عبق من طواهم السارة، لا في أرواح، ما فيش لا ملايكة راحة جاية بأرواح منتقلة أو أرواح بتتولد، فيش الكلام ده خالص، فيش حد خالص. احتسبت وصبرت، وفجأة بدأ الماء يخلص والطعام يخلص، وفجأة الرضيع بدأ يصرخ. جريت طلعت على التلة القريبة عند الصفا، وبقت تدور شمال واليمين، ما لقتش حد، كانت ماشيه الاول تسمع صراخ ابنها تهرول، وجريت على المروه 7 مرات رايحه جايه، ما فيش حس ولا خبر، تبحث عن ماء، تبحث عن حد يقول لها انت فين، تبحث عن جار، ما فيش. قالت بقى لا، ان كان مكتوب لي اقضى فهاخد ابني في حضني ونقضى معا، وراحت موطيه في الارض علشان تقضى مع ضناها. فعزت الأسباب بقى يا ست هاجر، احنا عارفين زي ما بقول الدنيا دنيا أسباب، خدت بكل الأسباب، دورت على المية، طلعت الصفا وطلعت المروة ودورت جنبها، مفيش. إذا عزت الأسباب يأتي قدر الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرة الله. الطفل الرضيع كده خبط الأرض كده، فانفجر النبع الحلال والنبع الزلال،
1: الله،
2: وخرجت مية زمزم. من كتر ما فاضت فضلت تقول لها زمي زمي زمي زمي، يعني هيغرقوا بقى من كتر ما زادت وكترت.
1: نعم.
2: وعشان كده المية دي كانت غريبة جدا، اسمها الشافية، اسمها الكافية، اسمها العافية، اسمها المعذبة، اسمها طعام طعم، شفاء سقم، هزمة جبريل، سقيا إسماعيل.
1: الله.
2: وعشان كده كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول زمزم لما شربت له، إن شربته تستشفي منه شفاك الله، وإن شربته لقطع ظمأ إن قطعه الله، فهي طعام طعم وشفاء سقم وهزمة جبريل وسقيا إسماعيل
1: صلى الله عليه وسلم. وما زلنا بنتكلم عن أمنا هاجر زوجة النبي إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، وزي ما قلنا التوكل على الله واليقين بأن الله سبحانه وتعالى موجب الدعاء والأخذ بالأسباب، ومن هنا جاء قضاء الله وقدره الجميل، ولقت أمنا هاجر المية.
2: أيوة.
1: زمزم
2: المية زي ما قلت لك غذاء وشفاء ودواء ورواء كل حاجة، فاكتفت ما فيش أكل تاني، هي المية، وعاش الغلام على هذا، وربنا أطلق رزقه من ثديها فاكتمل غذاؤه. حام الطير حوالين
1: المية،
2: المية، وكتر الطير حوالين المية، وكانت في قبيلة معدية من بعيد شافت الطيور، قالت يبقى هنا في مية، راحوا جايين استأذنوها في المقام، فأملت عليهم شروطها، قلت لهم زمزم مش بتاعتكم، قالها موافقين، وبدأت تملي شروطها، وأنا حعيش هنا موافقين، وحعمل كذا موافقين، وعاشت بينهم وبدأوا يساعدوها ويعلموا معاها إسماعيل عليه السلام، وتفرغت له وكفوها هم الغذاء والطعام والشراب. وكانت هاجر أول امرأة تعقد هذا العهد أو تعقد هذا الميثاق.
1: نعم، وأين كان إبراهيم في الوقت ده يا أمي؟
2: بعد كده رجع إبراهيم، كان كل شوية بيجي بس كان
1: يزورهم.
2: جاي ينظر وديعته، فلقى الرضيع كبر وبقى صبي، ولقى المكان بقى نماء وحياة وزراعة ومية وناس.
1: ربنا استجاب لدعائه،
2: وجه بقى عشان يكمل النص التاني من الآية، ربنا ليقيموا الصلاة. فجاء بالأمر بيرفع إبراهيم القواعد، يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل.
1: نعم.
2: فبدأ إبراهيم عليه السلام يبني، يرفع الأول، وبعدين بدأ يزيد في التكليف، فجاب حجر، ابنه جاب له حجر بقى يقف عليه ويناوله ويبني بساعد الفتوة وبساعد الكهولة. ودي صورة رامزة للحياة. الحياة ما تنفعش أبدا بالشباب لوحدهم، لأن الشباب هيبقى رعونة وهيبقى زي ما احنا شايفين، فلابد من حكمة الشيخوخة وحكمة الكبار. اتبنى المكان بالحكمة وبساعد الفتوة الشباب. وبدأ يزيد في التكليف، وعشان كده احنا بنزيد في التكليف. احنا المفروض نحج مرة واحدة، لكن نشتاق نطلع تاني، ونشتاق نطلع تالت، وهكذا.
1: ربنا يكرمك
2: في التكليف. اوعي تقولي الحلقه خلصت.
1: لا يا امي، لا خالص. ربنا يكرمك.
2: وبدات تستقر وتسعد وتهدأ بوجوده واكتمال الاسره، واذا به يرى في المنام انه لابد انه يذبحه. فالله كان الولد بيصبح على والده، فاكره هياخده تاني يكملوا حاجه، يبنوا حاجه، يكملوا مشروع. لا، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ذبح خلاص، رؤية. فتفتكر الرد كان إيه؟ قال له يا أبتي افعل ما تؤمر.
1: ده تربية أمنا هاجر.
2: ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. صابر ابن صابرة.
1: نعم.
2: مؤمن ابن مؤمنة.
1: نعم.
2: طيب، راح جه خد ابنها منها، لا صرخت ولا ولولت، وحدها وونسها في الدنيا.
1: اختبار تاني ليها قوي،
2: اختبار
1: جدا،
2: اختبار كبير قوي زي الاختبار الاولاني واشد
1: طبعا،
2: لان هي نسيت الدنيا بالله سبحانه وتعالى وباحتواء ضناها. حست ان لها دور في الحياة بانها تربيه وتعلمه، فاحسنت اليه وفعلا يعني ادته التوصيف الشباب وهو لسه صبي.
1: نعم. ما شاء الله ولا قوة الا بالله.
2: أقصد كان البلاء الثاني أقوى من البلاء الأول، لأنها كبر وفرحت بيه وشافته وتعلقت بيه وحست إن ربنا كرمها فيه بعد هذا الصبر وهذا العناء وهذه المشقة. لما خدوا راح الصحراء.
1: نعم.
2: ما سرختش.
1: نعم.
2: ما استنجدتش، ما عملتش حاجة، سلمت الأمانة وتوجهت لله سبحانه وتعالى، لأنها موقنة إن حب الله أولى. وحديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيفكرنا، أحبب حبيبك هونا ما. يعني لابد أن يكون حب الضنا، حتى حب الضنا لابد أن يكون في الله، لأن الابتلاء صعب قوي لما الأم تتعلق بضناها بهذه الصورة الموجعة. فكانت البشرة وكان الفداء وكانت النعمة الكبيرة، وعشان كده بيتذوق النعمة اللي يتحرم منها، وفي نفس وبعد كده يبص يلاقي كده مكرومة من الله سبحانه وتعالى، يحسها قوي قوي قوي.
1: أيوه.
2: يحسها قوي. عشان كده عايزة تعرفي النعمة الحقيقية، شوفيها عند المريض اللي ربنا شفاه، حاسس بنعمة العافية والصحة قوي. النعمة الحقيقية عند الإنسان اللي كان مبتلى وربنا عفاه، اللي كان مسجون وربنا فك سجنه. نعم، في ناس لأنها عايشة في النعمة فمش حساها، لكن لما تروح منها وترجع جزء صغير تقول الحمد لله على النعمة.
1: نعمة بالله.
2: عشان كده أدركت قول الحق: أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهي مؤمنة وراضية ومحتسبة. وارجع لها إسماعيل عليه السلام وكمل المشوار، وأصبحت رحلة هاجر من الصفا إلى المروة أحد مناسك الحج.
1: نعم.
2: وأيضا رجم إبليس أيضا معلوم في الحج. وده ليه؟ عايز أقول إن الحج كله صورة رامزة لحياة الإنسان.
1: هي أمنا هاجر كانت بترجم، رجمت يا أمي في الوقت ده وقت الذبح،
2: لأن اللي حصل إن إبليس قال لها ازاي ياخدوا منك وازاي يسيبك كده، ده انت ما عندكيش غيره،
1: وسوس
2: وسوس لها. فراحت رجماه رجمه، راح لابراهيم عليه السلام مش عارف قال له كذا، الرجمه الاولى ابراهيم، الثانيه ليها الصغير ازاي تسمع كلامه ازاي كذا، راح رجمه. فالرجم ده انت بترجمي الشيطان جواكي، بترجمي كل عمل سيء عملتيه في حياتك، بتخرجي من ذنوبك فعلا، عشان الحج بيقول لك يعود كما ولدته امه. فعشان نعود كما ولدتنا امهاتنا لابد ان احنا يعني نذبح النفس الاماره، وذلك من خلال النحر. وبعدين الحلق، بنخرج من هذه الدنيا ونبتديها من جديد كاننا، عشان كده الحج رحله حياه ورحله موت. لأن بتبتديها إزاي؟ من حيث ينتهي الحاج، من حيث ينتهي الإنسان، بملابس الكفن، ملابس الإحرام كفن. فإحنا بنبتدي الحج زي ما بينتهي الإنسان، صورة رامزة أكثر من رائعة.
1: وبنرجع من
2: رحلة
1: زي ما
2: الحياة بتاعتنا الصفا والمروة. إحنا بنهرول في الدنيا، بس خدنا إيه وعملنا إيه، وهل في طاعة ولا مش في طاعة، وهل صحيح نفذنا وابتغي فيما أتاك الله الدار الأخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هل كنت فعلا بتنفذ ده ولا كنت في حالة تانية؟ يعني أشياء كثيرة مترابطة. عشان كده نتعلم من السيدة هاجر كتير قوي قوي قوي. يكفي أنها معلم واضح من معالم التاريخ ومن معالم العبادة ومن معالم الحضارة. يكفي أن هاجر نموذج للمرأة الصابرة المحتسبة الراضية بقضاء الله وقدره،
1: راضية المطيعة لزوجها
2: والطائعة لزوجها والراضية بأقل القليل، وهي الأميرة وهي من كان شأنها. وده يعلمنا أن نحن نعرف أن على الدنيا السلام، فلابد أن نرضى ونقول الكلمة اللي دايما يحيى ابن معاذ كان بيقولها رضي الله عنه وأرضاه: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت.
1: من الكلام الجميل ده بشكرك يا أمي، جزاك الله كل خير. وفي النهاية من خير نساء الأرض كانت معنا اليوم السيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها، والتي تعلمنا منها الكثير: الأمومة الحقيقية والتوكل على الله حق التوكل، وطاعة الزوج، حسن التبعل وحسن التربية وحسن الظن بالله. هي دي السيدة هاجر رضي الله عنها وأرضاها. بشكركم وبترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: أخ حسام بدي تأمن لي الشارع.
3: بدك تطلع أنت يا حاج ولا في واحد تاني؟
2: لا، في أحد الإخوة بده يطلع.
3: على العموم الشارع كله مأمن وفي كاميرات، بس أنا حأمنه بزيادة.
2: الله يفتح عليك.
4: وين كاين يابا؟
3: كنت في الحمام يابا.
4: فهمت. في إشي؟
3: لا، الأمور تمام يابا، بس بدي أروح أشتري شعر للماسورة عشان الماسورة بتنز مي في الحمام.
4: طب ماشي، اتوكل على الله. حسام تعال.
3: ايوه يابا، ايش الدعوة؟
4: ما لهجتك تغيرت معاي، ايش القصة؟
3: لا يابا، تعال شوية بدي أورجيك ماسورة الحمام.
4: ولك حمام ايش؟
3: حمامنا يابا، حمامنا، بس تعال.
4: واسيب المحل يعني؟
3: ما هي اسماعيل يابا موجود، بس انت تعال شوية.
4: وين الماسورة؟
3: يابا انا بقدرش احكي بصورة صريحة.
4: ليش؟ ايش اللي جد؟
3: يابا بنخاف يكون في اجهزة تصنط، واحد زريحهم في قلب المحل. انا كنت تحت عند الحاج، والحاج قال لي امن لي المكان لانه يمكن في واحد من الاخوة بده يتحرك تحت.
4: يعني هلقيت في واحد بده يزرع اجهزة تنصت واحنا قاعدين في المحل؟
3: يابا الوضع عندنا خطير جدا، واجهزة المخابرات بتفوتش ولا فرصة ولا معلومة عشان تصل للي بدها اياه.
4: والله يا بني، عيني مفتحات 10/10 في المحل.
3: كمان يابا كمان، لانه هاد امانة في عناقنا ولازم ناخد حذرنا من كل اشي.
4: طيب انت يا بني حسام، اي حاجة بتصير معك بدك تأمن اي حاجة بلغني عشان ما قاعدش اي واحد في المحل وما استقبلش حدا.
3: ما انا يابا شفت الزباين وما قدرتش احكي لك بصورة صريحة.
4: اهمس فداني.
3: بدناش يابا نثير الشبهات.
4: خلص يابا، على بركة الله. المهم انت دير بالك،
3: بتطلق تطلع في الكاميرات يابا، واذا لاحظت اي اشي مش طبيعي بلغنا على طول.
4: طول الوقت عني على الكاميرات يا بني، تخافش.
3: ايوه يابا هيك تمام.
4: الحاج بده يطلع من الحاصل تبعنا ولا من مكان تاني؟
3: لا، مش هيطلع من الحاصل تبعنا، هيطلع من مكان تاني، بس انا بدي امن الشارع له.
4: اتوكل على الله يابا ودير بالك.
3: يلا عن اذنك يابا.
5: اتفضل يا حاج.
6: ايش يا ابو العباس؟
5: هذا محضر التحقيق تبع ابو الطموح اللي مسكناه.
6: وايش طلع من وراه؟
5: مريض نفسي يا حاج شكله.
6: تحريته يعني عنه؟ عصرتوه؟
5: عصرناه عصرة السواد يا حاج. طلع هذا مريض نفسي، حاقد على نفسه وحاقد على البلد، ومتأثر بشوية أفكار من النت. يعني إله خاطر في لحظة واحدة يكون حاكم العالم. يعني يا حج بتقدر تقول هذا واحد من ضحايا الأفكار اللي على النت، الأفكار المشوشة.
6: خلص، بس خلوه تحت المراقبة طبعا.
5: أكيد يا حج، ولا يهمك.
7: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
7: كيف حالك يا عم أبو حسام؟
4: يا هلا، الله يرضى عليك. تفضل، أي خدمة يا أبو بدر؟
7: لا والله، رحت أشتري ريال راديو، قلت أجي عندك وارتاح شوية.
4: يا هلا، يعني أنت مشوارك أتبع الراديوهات أتعبك يعني؟
7: والله المشوار ما أتعبني يا عم أبو حسام، بس الزلمة اللي عنده هو اللي أتعبني.
4: لا، ليش؟
7: بكرهني، مش عارف إيش عامله أنا، مع إني بأخدش إشي منه ببلاش.
4: يلا لعله خير، كل الناس خير وبركة.
8: يا إسماعيل جيب لي كيس السكر حطنا على جنب.
4: بعد إذنك يا عم عشان بنشتغل.
7: والله أنا جاي عليك، بس من أول أنا بديش أطول. إيش أخبار حسام؟
4: مين حسام؟
7: مالك يا عم أبو حسام؟ حسام ابنك.
4: إيش أخبار من أي ناحية؟ مش فاهم.
7: عادي يا راجل، أنا من يومين والله ركبت معاه بالسيارة.
4: بدام ركبت معاه يعني أكيد عارف أخباره، وأكيد سألته. جاي تأخذ أخباره مني؟
7: لا يا عم أبو حسام، قصدي يعني أنا بدكش تجوزه.
4: بدري لسه.
7: عشان يا عم أبو حسام عندك عمارة كبيرة وفيها كتير شقق، غير الحواصل اللي عندك مش مستخدمات.
4: طيب إيش يعني؟
7: يعني الشقق عنده موفرة، وغير المحلات اللي عندك بيشتغل فيهم.
4: كل إشي في وقته حلو يا أبو بدر.
7: كنت بدي أسأل يا عم أبو حسام.
4: تفضل. بس معلش بسرعة عشان أنا مش فاضي.
7: مأجر ناس غروب عندك في العمارة؟
4: لا مش مأجر. ليش بتسأل؟ شفت حدا غريب طالع من دارنا؟
7: لا مش قصة غريب، قصة إنه العمارة هذه كلها لو عندي لكان كلها أجرتها.
4: كل واحد حر في ماله يا بني، وانت سيبك من ورقبة الناس وخليك في حالك.
7: لا يا عم ابو حسام والله هذا سؤال عادي، الله يسامحك.
4: الله يسامح الجميع. وعن اذنك عندي شغل.
7: حبيبي يا عم ابو حسام بتحتاج مني خدمة؟
4: تسلم تسلم.
7: سلام عليكم.
4: الله يسهل عليك. ايش قصته هذا؟ ليش بيسأل عن الشقق اللي عندي؟ معقول في حدا زاقه؟ جبت الشعر يابا؟
3: هيني جبته يابا، وبدي انزل اركب الماسوره.
4: طب استنى،
3: ايش في يابا؟
4: طلع الكاميرا رقم 3.
3: مين هذا؟ هذا ابو بدر. ليش واقف الوقفة هذه وبتطلع على العمارة؟
4: قبل شوي كان عندي وبسألني فيش حد عندك متأجر، وسألني كمان سؤال عنك. ايش قصده يابا هاد؟
3: هلقيت القصة. مش ايش قصده القصة، هلقيت ليش ضايل واقف على الشارع وبتطلع على العمارة.
4: والله يا ابني انا قلبي ما هو مرتاح له.
3: فعلا وقفته خطيرة هذا. مدام هيك هأجل تصليح الماسورة.
4: أجلها يا ابني أجلها.
3: حج بلاش تتحرك اليوم.
2: ليش؟ الوضع بيطمنش برا؟
3: في حركة غريبة لواحد كان قاعد عند أبويا، بعدين راح وقف على راس الشارع.
2: ومين هو هذا الواحد؟
3: واحد من المنطقة.
2: مشبوه ولا طبيعي؟
3: هو لحتى الآن طبيعي، بس إحنا مش عارفين إيش اللي وراه، لأنه كان قاعد مع أبويا ويسأل أسئلة غريبة.
2: طيب ابعت اسمه للإخوة خليهم يتحروا عنه بسرعة، وبتضلك تراقب الوضع. بس يصير الوضع كويس تعطيني إشارة.
3: ماشي يا حاج.

0: يا ابو الطموح ابو الطموح، ايش بدك مني ايش بدك مني؟ الاربع ايام واقف على رجلي، هلكتوني، خلينا انام بس خمس دقايق.
1: حتنام ليلك الطويل، فك كل الكيس اللي على راسه.
2: امرك يا معلم، وين بدكم تودوني؟
1: بدنا روحك يا ابو الطموح، بس بدي اياك تعقل وتكون بني ادم سوي. سيبك من الافكار تبعت النت هذه والكلام الفاضي تبعك. القناعة كنز لا يفنى، تحلمش اشي اكبر منك. المثل بقول على قد الحافك مدرج ليك، يعني ما تحلمش تشتري طيارة وانت معكاش حق بسكليت. وسيبك من الاماكن المشبوهة والاماكن الامنية الخطيرة.
0: انا بن ادم شريف وحظن طول عمر شريف، يعني لقيت لو انا بدي اروح اقعد في مكان هادي في مانع عندكو؟
1: يا حبيبي رسولنا عليه الصلاة والسلام قال اتق الشبهات. انت بتروح لي على منطقة امنية على الحدود وبتقول لي مكان هادي؟ عندك اماكن عامة، عندك منتزهات، كل غزة ديقت فيك وروحت على السلك. انت بني ادم كبير وبتفهم، بنفعش تقعد قبال موقع للمقاومة وتقول انا قاعد بفكر. بنفعش تقعد قبال بيت قائد وكبير في المقاومة وتقول والله انا زهقان. بنفعش تضلك تتطلع على الرايح وعلى اللي جاي وتقول انا بغير جو. اعقل اعقل، انت مش عايش لحالك في الحياة.
0: حاضر حاضر، مش
1: ابو العباس.
0: حاضر حاضر يا عم ابو العباس، بس من شان الله من شان الله خلينا اروح، بدي انام رجلي تكسرت.
1: حتروح حتروح، هلقيت بجيب لك الامانات تبعوتك، بتستلمهم وبتمضوا بتروح.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن ساءته أزمان. بقي موسى بن نصير وطارق بن زياد في دمشق عند سليمان بن عبد الملك بعد وفاة الوليد بن عبد الملك. سليمان بن عبد الملك كان له موقف من موسى بن نصير فعزله عن ولاية شمال أفريقيا وألزمه بالإقامة الجبرية معه في دمشق، وعزل معه طارق بن زياد رحمه الله. أما طارق بن زياد فقد تركه يذهب إلى المغرب كما يشاء، وأما موسى بن نصير فقد بقي في دمشق مع سليمان بن عبد الملك الخليفة. طارق بن زياد اختلفت الروايات في أصله، فمنهم من قال هو من الصدف بحضرموت وأن أصله عربي، وهذا ابن خليكان في وفيات الأعيان، وابن عذاري قال لا إنه بربري، وصاحب كتاب الذخيرة قال إنه أمازيغي، وهنالك من قال إنه من همذان، لكن الأرجح في كلام المؤرخين أن طارق بن زياد من الأمازيغ من البربر، وكان مولا لموسى بن نصير. بقي موسى بن نصير عند سليمان بن عبد الملك حتى عام 97 للهجرة، حيث ذهب إلى الحج معه فتوفي في وادي القرى، وهو كما علمنا من وادي القرى، توفي في وادي القرى قبل أن يصل إلى مكة للحج، وصلى عليه مسلمة ابن عبد الملك رحمه الله. أما طارق بن زياد فقد ذهب إلى المغرب وبقي فيها حتى عام 100 للهجرة، حيث توفي في بلاد المغرب، وقد توفي وهو بعيد عن الأضواء تماما رحمه الله. أما عبد العزيز بن موسى بن نصير الذي ولاه أبوه موسى ولاية الأندلس حينما عاد مع طارق إلى دمشق، فقد أحسن إدارة البلاد ورتب أمورها ولم يتحرك للفتوحات، فقد استقرت الفتوحات التي سبق أن تمت على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير، لكنه أحسن إدارة البلاد وقد كان كما قلنا خيرا فاضلا. ثم ما لبث إلا فترة وجيزة حتى قتل رحمه الله، وكان ذا قوة وحكمة. اختلف في مسألة قتله، فمنهم من قال إنه تزوج امرأة لذريق ملك القوط الذي قتل في أول معركة مع طارق بن زياد، ويقال إنها قد ملكت عليه لبه وعقله وقلبه وأثرت فيه تأثيرا كبيرا، ويقال إنها كانت تحاول أن تجعله ملكا كزوجها لذريق، بينما كان عبد العزيز بن موسى بن نصير رجلا مسلما ورعا تقيا، فكان يرفض أن يطبق ما قالت، ومنها أنها قالت له مر الناس فليركعوا لك، فإن من عادة الملوك أن يركع لهم الناس كما هي العادة في الإفرنج، فرفض ذلك. وقالوا في هذه الرواية، وهي من الروايات الضعيفة لكن نريدها لأنها وردت، قالوا إنه لما أصرت عليه صنع بابا منخفضا، فإذا أراد أحد الدخول عليه وهو في مجلسه يخفض رأسه كهيئة الراكع. يقال أيضا إنها قالت لابد أن نصنع لك تاجا مرصعا بالذهب والفضة، فأبى عليها عبد العزيز بن موسى بن نصير، فيقال إن الناس سمعوا بتأثير تلك المرأة عليه فما زالوا يعارضونه حتى قتلوه في عام 97 للهجرة. هذا قول من الأقوال. القول الآخر وهو الأرجح عند المؤرخين أنه كان قائما يصلي في المحراب فطعن وهو في المحراب ومات وهو يصلي رحمه الله تعالى. هنا أيضا المؤرخون لهم آراء يعني لسنا معنيين بها كثيرا، منهم من قال إن قتله إنما كان بتوجيه من سليمان بن عبد الملك، وما أظن أن سليمان يفعل ذلك، لأن عبد العزيز بن موسى بن نصير كان تابعا للدولة الأموية وكان يقوم بأمور الأندلس خير قيام، فيقال إن سليمان بعث من قتله فقتل على هيئته تلك. وتبالغ بعض الروايات وتقول إن رأسه حمل إلى دمشق وإنه ألقي بين يدي سليمان بن عبد الملك والحاضرين، ومنهم موسى بن نصير، فلما رآه قال أما والله لقد أكسبتموه الشهادة، فقد كان خيرا فاضلا وأبدى تجلدا وصبرا عظيمين.
سواء صح هذا أم لم يصح، فإن عبد العزيز بن موسى بن نصير كان له دوره في تلك المرحلة التي تولى فيها بلاد الأندلس، وكان الوضع في بلاد الأندلس مستتبا من حيث الحكم بالعدل والحكم بشريعة الإسلام، ومن حيث الإدارة البلاد إدارة كاملة قائمة على الدقة وعلى النظام، مما ضرب أمثلة عظيمة لأوروبا كلها، وأوروبا كانت في تلك الفترة في مرحلة همجية وخلاف وشقاق وأيضا نوع من التخلف كما يروي ذلك المؤرخون. بعد أن قتل عبد العزيز بن موسى بن نصير رحمه الله تعالى، تولى بعده ابن عمته واسمه أيوب ابن حبيب اللخمي، وكان أيضا رجلا حازما، لكن فترته لم تدم إلا 6 شهور. تولى بعد أيوب بن حبيب اللخمي، طبعا في هذه الفترة كانت هنالك معارك وحروب وثورات تخمد بسرعة، ما

لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة كان يعلم عن السمح ابن مالك الخولاني أنه رجل متدين فاضل عادل، فولاه بلاد الأندلس بدلا من الحر ابن عبد الرحمن الثقفي. تولى السمح بن مالك الخولاني فقام بعدد من الفتوحات وإعادة فتح بعض المدن التي تمردت على المسلمين في هذه الفترة، واستطاع أن يعيد فتح أربونة وقرقشونة وأن يستتب فيها الأمر للمسلمين، ثم وصل إلى تولوز أو طولوشة كما تسمى عند الأندلسيين. هذه طولوشة أو تولوز استطاع أيضا السمح بن مالك الخولاني أن يفتحها في ذي الحجة عام 200 للهجرة. قيادة السمح كانت قيادة قوية للجيوش، وكان معه مجموعة من الجنود والقواد الذين أثبتوا جدارتهم في المعارك، ولكنه في إحدى المعارك جمع له النصارى عددا كبيرا من الناس بقيادة رجل غليظ من القوط اسمه أودو. جمع الناس ودعا بدعوة الصليب، فتجمع عدد كبير من أطراف أوروبا ومن فرنسا ومن المتمردين في بلاد الأندلس، وجرت معركة حاسمة في تولوز بين السمح ابن مالك وبين أودو الذي يقود جيش الإفرنج، فانهزم المسلمون في هذه المعركة هزيمة النكراء. الروايات التاريخية تؤكد أن العدد لم يكن متكافئا أبدا ولا العدة، لكن أيضا كان هنالك نوع من عدم التجهز والإعداد فحصلت الهزيمة. من الذي وقتل السمح ابن مالك في هذه المعركة؟ الخولاني رحمه الله تعالى. فلما قتل كانت المعركة بحاجة إلى قائد محنك لينقذ المسلمين من هذا الموقف، فتولى القيادة أحد الجنود الذي لم يكن معروفا بشكل كبير عند الناس، ألا وهو عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي رحمه الله تعالى. وعبد الرحمن كان جنديا بارزا وكان مقاتلا قويا، فتولى قيادة الجيش الإسلامي بعد مقتل السمح بن مالك الخولاني، واستطاع أن يلتف بالجيش حتى أنقذ المسلمين من هلاك محقق. وكان دوره في هذه المعركة كدور خالد بن الوليد في مؤتة حينما التف بالجيش بعد أن قتل عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، التف بالجيش الإسلامي وعاد به إلى المدينة لينقذه من سطوة الجيش الذي كان يفوق الجيش الإسلامي أضعافا كثيرة هنالك في بلاد الشام. قام عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي بالدور نفسه رحمه الله تعالى. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن.

0: حلقة من برنامج الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم.

0: أحبتنا في الله، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان أنتم شهداء الله في الأرض.
1: أعوذ بالله من الشيطان. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. أعداء الله كفار، ظالمون، مجرمون، أعداء الله، فهم يوزعون، يجمعون في جهنم، حتى إذا ما جاءوها، إذا جاءوا جهنم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يعني الإنسان عليه شهود من نفسه وعليه شهود من غيره، الله شهيد على الناس، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، والرسول شهيد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والجيران والناس شهداء يوم القيامة، سيشهدون أن فلان كان حسنا أو كان سيئا، كما يقول عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض، يشير إلى المسلمين، أنتم شهداء الله في الأرض، يعني من شهد له أهل قريته، أهل حيه، أهل بلده، لأنه كان محبا لهم، وكان لين الجانب، وكان صادقا، وكان أمينا، فإن الله تعالى يقبل شهادة أهل الحق. ويروى أنها مرت جنازة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرها الناس بخير، أثنوا على الميت، قال هذا رجل صالح ودعنا رحمة الله عليه، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. ثم مرت جنازة فذكرها الناس بسوء، قالوا فلان كان يؤذي الناس، فلان كان يأكل حرام، فلان كان يبيع دينه، كان يبيع عرضه، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. قالوا يا رسول الله، ذكرنا حسنات الميت فقلت وجبت، ذكرنا سيئات الميت الثاني قلت وجبت، فما وجبت؟ قال أما الأولى فقد وجبت لها الجنة، الأول وجبت له الجنة، والثاني قال وجبت له النار. هاي شهادة الناس، طالما أن الناس ذكروك بخير فأنت مشهود لك، إن ذكروك بشر لا سمح الله فأنت مشهود عليك. بعدين هناك شهود آخرين منك أنت، وذكرناهم في الآية الكريمة، ويوم يحشر، يعني يجمع أعداء الله إلى النار، فهم يوزعون، يجمعون، يساقون إلى النار، حتى إذا ما جاءوها قال يا رب شو عملنا؟ قالوا اسمعوا هاي الشهادة منكم فيكم، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قال خلوا سمعكم يحكي، خلي عيونكم تحكي، خلي جلدكم يحكي، لأنه الإنسان مهما اختفى وتخبأ فلا يستطيع أن يسلخ جلده الذي يشهد عليه، لا يستطيع الإنسان أن ينتزع أذنيه حتى، ولا يستطيع أن يخرج عينيه، عينيك ستبقى معك، سمعك سيبقى معك، جلدك سيبقى عليك، فإذا أين المفر؟ إن كان بعضك سيشهد على بعضك، يعني أنت حتشهد على نفسك. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ولا وإياكم صحبي، أنتوا عيوننا، أنتوا لينينا، أنتوا جلدنا. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ورب العالمين أنطقنا، نحن عبيد الله، نحن مخلوقات الله، أمرنا أن ننطق فنطقنا بالحق. إذن الواحد منا لوين بده يهرب؟ إلى أين المفر؟ المفر إلى الله، إلى طاعة الله، المفر أن لا تعصينا، وإن عصيت أن تتوب من قريب، المفر أنك لا تستطيع أن تستخفي، إن استخفيت من الناس وتخبأت عن الناس فهل تستطيع أن تستخفي عن الله؟
2: لا.
1: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ويمكن تخبر. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا يا جماعة، بأسف بحسرة بلوى. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ما خبركم رب العالمين أنه خلقكم أنه بيحاسبكم يكون ترجعوا له؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، ما كان فيكم تتخبوا ولا تستتروا أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ظنيتم أن رب العالمين ما بيعرف، مساكين الذين يظنون بأن الله لا يعلم. الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، عليم بما يعني يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى. لذلك على الإنسان المؤمن أن يراعي الله تعالى. يعني والله نحن نزلنا تحت العظم وشايفنا صاحب البستان، وشايفنا رب العظم ورب البستان رب مثلا واحد عامل لحام يبصله ويقول له بصلنا بصلنا موه مثلا، فهذا بياكل أموال الناس بالباطل. إنسان يتعامل مع اليهود بيا وطن بيا دين بيا أمته، لو بالسر الجاسوس بالسر يشتغل، الجاسوس يشتغل بالسر. لكن هل هناك من سر على الله؟ في سر على الله؟ سر علي وعليكم، بس على الله في سر؟ يعلم السر واخفى، يعلم الجهر. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يا مساكين غشيت حال ألم بيخدع نفسه. بعدين رب العالمين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، يصبروا راح يصبروا جنة، وإن يستعتبوا يعتذروا فما هم من المعتبين. من وقت الاعتذار، الاعتذار بالدنيا وهي التوبة. من أراد أن يعتذر من الله يعتذر قبل الموت، بعد الموت ما في اعتذار. وإن يستعتبوا من يعتذروا يا رب سامحنا المرة، لا كنا منسامحكم بالدنيا في دار العمل، الآخرة ما في عمل. طيب طوح جفت الأقلام وطوت الصحف، طوت صحائفكم على أعمالكم. قبل ما تنطوي صحيفتك يا الذي بتوب، قبل ما تغرغر جيبا، لأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. بس بل استطلع روحه قد ما ثاب وقد ما استغفر وقد ما سأل. قال لفرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الآن وقد كفرت من قبل. هلا لما عم تنازع وعم تبلع المي عم تطلع الروح. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما يزال الله يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، أو ما لم يغرغر. إذا غني غرغر بدأ بالموت. فأسأل الله تعالى أن يجعل توبتنا في الدنيا وأن يجعل اعتذارنا في الدنيا قبل أن لا يقبل اعتذار ولا يقبل استغفار ولا تقبل توبة في الآخرة. هنا دار العمل، هنا عمل ولا حساب، هناك حساب ولا عمل. فأسأل الله تعالى أن يجعل أسماعنا وآذاننا وجلودنا تشهد لنا بالحق، وأننا كنا أهل طاعة في السر والعلن، كنا أهل طاعة أمام الناس وبعيدا عن عيون الناس، لأننا أمام الله تعالى يرانا أينما كنا. إن الله تعالى عندما سأله قال موسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فدائد فرطي يطغى يقتلنا. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا بسمع، فرب العالمين آمن أنه يسمع ويرى أينما وهو معكم أينما. نسألك اللهم أن تجعلنا من أهل المراقبة ومن أهل التوبة ومن أهل اليقين، ولا تجعلنا ممن يكذبون على أنفسهم وهم يستترون عن عيون الناس، ولكنهم لا يستطيعون أن يستتروا عن الله سبحانه وتعالى. ونسألك اللهم أن تصلح أولادنا، تصلح نساءنا ورجالنا، وأن تصلح أمتنا، صلى الله على سيدنا.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان أنتم شهداء الله في الأرض.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد نقف فيه مع قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه الآية فيها من اللطائف ما يحتم علينا الوقوف معها وتدبر معانيها وأبعادها، والهدف أن نعمل بها وبهديها في حياتنا. المولى سبحانه وتعالى يخبرنا بحقيقة كونية، وهي أن الخالق عز وجل وهو الرحمن الرحيم لم يكلف الإنسان إلا بما يستطيع القيام به، ليرسم لنا معالم التعامل الحضاري بين جميع المخلوقات في هذه الدنيا. من لطائف هذه الآية أنها تمثل خطابا إنسانيا عاما موجها لكل مسؤول أيما كانت المسؤولية عنده، لتقول له: اتق الله في من هم تحت يديك، ولا تكلفهم إلا بما يستطيعون. يا كل رب عمل، لا تكلف العمال إلا وسعهم. يا كل زوج، لا تطلب من زوجتك إلا وسعها. يا أهل، يا أبناء، يا مدير، يا مدرس، يا حاكم، يا كل إنسان أنت مسؤول، إياك أن تحمل غيرك ما هو فوق طاقته. وبالتالي على كل مسلم لما يقرأ هذه الآية المباركة أن يجعلها قيمة سلوكية في كل تعاملاته مع الغير، وليس فقط أن ينزلها على نفسه لتكون أشبه بالمصلحة الخاصة. بعض الناس حين يتعلق الأمر به بيقول لك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن مع الآخر لا يراعي هذه الآية. وهنا أيضا لطيفة أخرى في هذه الآية، ركزوا معي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها هنا جاءت على الإطلاق، أي أن المولى سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان فوق طاقته في كل الأمور، ليس فقط في أمور العبادة. ومن هذه الأمور المشاعر الإنسانية. الله عز وجل يأمرك بالإحسان، يأمرك بالعطاء، يأمرك بالصدقة، بمساعدة المحتاج، بمسامحة من يسيء إليك، ويأمرك مثلا بالحفاظ على الود بين الناس، ولكن أيضا كل ذلك ضمن قدراتك واستطاعتك. وكأن الآية تقول لنا: إياك أن تحمل النفس من المشاعر ما هو فوق طاقتها. بعض الناس للأسف منشوف أنهم وبحسن نية عم يشتغلوا ليل نهار حتى تكون الناس راضية عنهم، يقدم الخير فتكون النتيجة أن يواجه بالأذى والحقد والسوء والنميمة والغيبة، فيسعى بكل جهده لإرضاء فلان أو علان، ومع ذلك لا يحقق مراده. هنا نقول له: لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رضا الناس غاية لا تدرك. بعض الناس لما يتحمل فوق طاقته ويقدم للناس المساعدة، يعتقد هؤلاء الناس بأنه هذه المساعدة صارت حق لهم. بعض الناس حين تؤمن لهم خدمة معينة ثم تعجز عن تأمينها بعد فترة، يتعاملون مع كل ما تقوم به وكأنك سلبتهم ما يملكون، فيجلس هذا الإنسان ويسأل: لماذا؟ أنا أعطيتهم وقدمت لهم وحملت حالي فوق طاقتي حتى أخدمهم، هل يعقل أن يكون التعامل معي هكذا؟ منقول له: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا ليس المقصود أن نسيء التعامل مع الناس أو أن نكون مصدر شر والعياذ بالله، ولكن المطلوب بكل بساطة: لا تفرطوا حتى في مشاعركم. إياكم أن تعتقدوا أنكم ستصلون إلى مرحلة إرضاء الناس جميعا. علينا أن ندرك حقيقة القدرات النفسية والشعورية بداخلنا وأن نتصرف معها بناء على هذا الهدي المبارك. لذلك نصيحتي لكل الإخوة والأخوات، عامل الله من خلال خلقه. ما تنطر الإحسان من الناس، وفي الوقت عينه لا تحمل نفسك قلبا وقالبا فوق طاقتك. رب العالمين يا أخواننا سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير لم يكلف نفسا إلا وسعها. فما تجي أنت تحت ستار ديني تعارض هذه الحقيقة الإيمانية، وإلا ستكون أنت أول المظلومين وأول المتضررين من هذا التطبيق الأعوج. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، وأن يجعلنا من المحسنين الطائعين العاملين بما أمر حتى نصل إلى ما وعد سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نعود إلى بعض الكلمات القرآنية التي قد تفهم في سياقها مفهوما خاطئا لدى كثير من الناس، بغض النظر أكان لدى العوام أو لدى بعض الخواص حتى. هذا الفهم مردوده ومرده وسببه إما طبعا أحد أمرين، إما طغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا، فهذه الكلمة القرآنية ترد في سياقنا العامي وفي استعمالنا المحكي بمعنى آخر، وربما أن الكلمة بجذرها العربي الفصيح لها أكثر من معنى، فيذهب ذهن السامع إلى معنى غير المعنى المقصود. ونحن لا نتناول هذه الكلمات بشكل اعتباطي ولا نتناولها جزافا، وإنما اعتمادنا في ذلك على السياق القرآني في الرقم الأول وفي المنظور الأول، وعلى ما أجمع عليه المفسرون القدماء في هذه الكلمات وعلى ما ورد لدى المعاجم. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك

0: إبراهيم. صدق العظيم. طبعا إلى نهاية السياق القرآني في حديثه واضح أحبتي، حديث السياق القرآني هنا عن قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل عندما رأى في المنام أنه يذبحه، فعرض الرؤيا على ولده إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذه طبعا من المخلفات القديمة لدى شعوب الأرض جميعها، كانت تتقدم بالقرابين إلى الآلهة، لكن الله سبحانه وتعالى أبدل هذا القربان واستبدله وجاء بذبح عظيم بالكبش الذي فدى به سيدنا إسماعيل عليه السلام، وهذا معروف لدينا جميعا حتى صرنا نضحي، وهذه من الموروثات الدينية ومن الطقوس الدينية في الدين الإسلامي. الكلمة التي سنتناولها هنا عندما قال فلما أسلم وتله للجبين، هما حقيقة كلمتان وليست كلمة واحدة. الأولى فلما أسلم إبراهيم وولده إسماعيل، لم يقصد بأسلم أنهما دخلا الإسلام، أسلم أي انقادا من الاستسلام، أي انقادا وخضعا لأمر الله سبحانه وتعالى واستسلما فرضيا بالأمر وهو أمر الذبح. فلما أسلم أمرهما يعني للذبح وتله للجبين. الآن مباشرة، وهذه الكلمة هي يعني موضوع حديثنا هنا، يفهمها السامع في الوهلة الأولى تله أي جذبه، احنا بالعامية بنقول تل الإشي، تله يعني اجذبه اسحبه. السبب في الفهم الخاطئ لهذه الكلمة هو استعمالنا العامي لها، لكن طبعا بالعودة إلى ما قاله المفسرون وما قالته المعاجم والسياق القرآني فيها، أن التل هو الكب على الوجه، أي عندما أو الصرع على الوجه، فلما تله أي فلما صرعه على وجهه، أو فلما كبه، تل الناقة ليذبح، تل الناقة أي أناخها وصرعها، منها المتل هو الرمح لأنه يصرع به المضروب الإنسان الذي يضرب به. وطبعا معروف في قصة إسماعيل أنه طلب من أبيه أن يكبه على وجهه حين الذبح، عندما يعني أصرع أو عندما قرر أن إبراهيم سيذبح ولده إسماعيل، طلب منه ولده أن يكبه على وجهه ويصرعه على وجهه لسببين، لئلا يشفق الأب على ولده ولا ينفذ حكم الله سبحانه وتعالى، ولئلا يخاف الولد من السكين عندما تنزل على رقبته ليذبح. فالمعنى أحبتي من التل هنا كما وردت في معاجم اللغة جميعها القديمة ولدى المفسرين هو الصرع، أي أنه صرعه على وجهه وأكبه على وجهه، وليس أنه قد جذبه، والله سبحانه وتعالى أعز وأعلم. أحبتي هذا المعنى المقصود بهذه الكلمة، فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية، نتمنى ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أفدناكم بهذه المعلومات التي ربما تكون جديدة على كثير من السامعين، وربما يكون بعضكم يعرف هذه الكلمات وهذه المعاني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا. نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية، إلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: القدوس خير الأسماء، أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسم القدوس. تقدس في اللغة يعني تطهر، ومنها التقديس أي التطهير، والقداسة تعني الطهر والبركة. وقدس الرجل الله أي طهر نفسه بعبادته وطاعته. والقدوس بالضم والشد اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني المطهر. وحتما مفهوم الطهارة الإلهية يختلف عن مفهوم الطهارة البشرية، ومنها أيضا الطهارة من الآفات القلبية والنفسية كالحقد والحسد والبغض والبخل. والقداسة الإلهية هل يمكن أن تكون بمعنى الطهارة من الدنس أو الجنابة أو المعصية أو غير ذلك من الوجوه المبطلة للطهارة البشرية؟ بالقطع لا يمكن أن تكون القداسة أو الطهارة الإلهية بهذا المعنى، بل إنها تختلف اختلافا مطلقا عن الطهارة البشرية. وبالنسبة للآفات القلبية فهي أيضا منتفية في حقه تعالى، لأنه واحد أحد وليس له شبيه أو مثيل حتى ينظر إليه نظرة الحاسد أو الحاقد. فالقداسة الإلهية تعني أن الحق مبرأ من كل عيب أو نقص يتعارض

0: له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الأسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، ونحن منهم إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج، حديث من النفس ومن القلب ومن العقل كذلك، أنقل فيه إليكم بعض ما تعلمت من سادة العلماء، بعض ما قرأت من الأسرار والعبر والمعاني والمقاصد، وأيضا مما خطر ببالي وأنا في مراحل الحج من مرحلة إلى مرحلة أتأمل وأنظر. كثير من الناس يذهب إلى الحج فيمارس طقوسا وشعائرا وحركات لا يفقه معناها ولا يعتبر بها ولا يتأثر، ولذلك نجد كثير من الناس يرجع من الحج لم يتغير، لأنه لم يفقه، لم يفهم، لم يتأثر. فهو حديث موجه أولا لحجاج بيت الله الحرام من الرجال والنساء، من أجل أن يكون حجهم ليس فقط مبرورا بل حجا فيه تأثر يتغيرون بسببه، وهذه علامة رئيسية في استفادة الإنسان بالحج أنه يرجع أفضل مما ذهب. وهو حديث أيضا موجه لغير الحجاج، لعلهم تتعمق في نفوسهم هذه المعاني حتى عندما يرزقهم الله سبحانه وتعالى الحج يذهبون وقد فهموا ما وراء هذا الحج من معاني. لا شك كما ذكرنا مرات أن المعنى الأساسي هو التعبد، نحن نذهب طاعة عبادة، نعبد الله تعالى كما يريد لا كما نريد، لكن لا يمنع ذلك من فهم الأسرار والمعاني والعبر والمقاصد، لعل الإنسان يزداد خيرا إلى الخير الذي هو فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجا مبرورا للحجيج، وأن يرزق غير الحجيج النية والتيسير ليحجوا بيت الله الحرام. بدأت في الحديث في اللقاء الماضي حول الاستعداد للحج، وأكدت على معنى التوكل بأن يستعد الإنسان بالزاد، وتطرقنا بعد ذلك إلى أن خير الزاد هو التقوى، تقوى الله عز وجل، وأكدت على معنى الإخلاص ومعنى النية وهي الأصل في العبادة، وذكرت بأن هذا الموسم موسم محدود، أيام معدودات وتنقضي، فيذهب الإنسان وعنده الهم والنية والإرادة أن يستفيد من هذا الحج أعظم استفادة، يستغل هذه الأيام بتجميع الحسنات في أفضل مكان وأشرف بقعة، يستغل كل فرصة من أجل أن يجمع هذه الحسنات، يضغط على نفسه ولو شيئا بسيطا من أجل أن يكسب هذه الحسنات. إن كانت له فرصة مثلا أن يصلي في الحرم فلا يتأخر عن ذلك، فكل صلاة فيه تعدل 100,000 صلاة، 100,000 صلاة، يعني تخيلوا معي كل يوم 5 صلوات، نتكلم عن 20,000 يوم، 20,000 يوم، فتخيلوا هذا، كل 1,000 يوم حوالي 3 سنوات، فنتكلم عن 60 سنة عبادة بصلاة واحدة، فكيف يترك الإنسان مثل هذا الأجر؟ فأجد بعض الناس يهملون ولا يتكاسلون ولا يتراخون وما هم مشغول بشيء، فقط راحة واستجمام. إذا كان ثمة راحة واستجمام لا بأس، بس دعونا نستفيد، موسم عظيم، أيام معدودات، خذوا نفسكم بالعزيمة، خذوا نفسكم بالإرادة. فمرة أخرى هذا من الاستعداد، أن الإنسان يذهب وفي نفسه هذه النية، اذهبي يا أختي ويا بنتي، اذهبوا وعندكن، اذهبنا وعندكن هذه النية أني أنا سأستغل كل لحظة وكل فرصة وكل يعني عبادة وكل إنفاق. على فكرة ليس فقط كل صلاة ب100,000 صلاة، كل حسنة ب100,000 حسنة، فالصدقة هناك ب100,000 صدقة، وكذلك كل أعمال البر، إذا الإنسان قرأ القرآن فيحسب له 100,000 حسنة. هكذا قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، قال ليس فقط الصلاة وإنما كل العبادات ب100,000 حسنة. وهو يقول كذلك بالمناسبة وكذلك السيئات. هذا رأي ابن عباس، لا رأي، ليس رأي كل العلماء، وأن السيئات في الحرم 100,000 سيئة. فالإنسان يمسك لسانه ويمسك نظره ويحرص على طاعة الله، كلها أيام معدودات، أي فرصة عظيمة لتجميع الحسنات فيها. طيب، وقلنا أن هذا العمل الصالح ليس خاصا بالحج، الله سبحانه وتعالى أفاض على المسلمين في العالم بأن يشاركوا الحجيج في أيام العشر الأوائل، فمن صام فيها، من تصدق فيها، من قرأ القرآن، حتى قال بعض العلماء أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، لغير الحجيج نتكلم، الحجاج ما شاء الله أجرهم يعني غير محدود، لكن لغير الحجيج قال بعض العلماء العمل الصالح في أيام العشر خير من العمل الصالح في رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. فكيف تفوت الناس هذا الموسم؟ الناس تحرص على رمضان وعندهم موسم عظيم آخر وهو موسم العشر الأوائل من ذي الحجة. ومن ضمن الاستعداد أن يستعد الإنسان بالعلم، بالعلم. يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، قالها متى صلى الله عليه وسلم؟ قالها وهو في الحج. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حج على بعير، ما كان يمشي مع الناس، كان على بعير من أجل ماذا؟ من أجل أن يراه الناس الكل، لو كان يحج ماشي البعيد عنه لا يستطيعون أن يرونه، فقط القريبين، لكن لأجل أن يراه كل الناس حج صلى الله عليه وسلم على بعير، يعني طاف حول الكعبة على بعير وسعى بين الصفا والمروة على بعير من أجل أن يراه الناس فيفعلون مثله صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، ولذلك وصفت حجته صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها، لأن الناس شافوه وأعداد ضخمة من الناس شافته حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 100,000 مسلم، فنقلوا كيف حج صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فيها إشارات واضحة أن في قضايا العبادة نحن نحاول أن نلتزم السنة. نعم، في الحج أركان وفي الحج واجبات وفي الحج سنن، وأنا أتعجب من بعض الناس أنه والله إذا سنة خلاص اتركها. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة يفعلون هذا، ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون هل هو واجب أم سنة، ما كان عندهم هذا التفريق، يعتبرونه مدام فعله النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقتدوا به. فأرجوكم لا تتساهلوا في قضايا السنن باسم أنها سنن، كلا، وإنما خذوا النفس بالعزيمة، تعلموا الحج وتعلموا أركانه وواجباته وسننه واحرصوا عليها جميعا، احرصوا على أدق، هذه فرصة لتجميع كل سنة نفعلها، كل عمل مستحب نفعله يكتب لنا أجر، والأجر كما ذكرت لكم 100,000، ففرصة لا تترك. كيف نتعلم هذا العلم؟ نتعلم هذا العلم بوسيلتين رئيسيتين، طبعا هناك طرق أخرى لكن وسيلتين رئيسيتين، إما أن نأخذه من أفواه العلماء، في علماء معنا بالحملة، معنا في الحج، فنسأل أعلم من نجد، وليس يعني لا يحتاج الإنسان أن يشق على نفسه ويذهب إلى مكان بعيد من أجل أن يسأل، إلا إذا كانت قضية حساسة، لكن يسأل أي إنسان يثق بعلمه ويثق بدينه، وليس بالضرورة أن يعرف ما وراء من أدلة، يكفي أن يستفتي، هذا بالنسبة لعامة الناس، اسألوا من تثقوا به من الذين أعطاهم الله العلم من العلماء أو طلبة العلم، وكما يقولون هم المسؤولون عن هذه الفتوى، لو أخطأوا أنتم لا إثم عليكم ولا حرج عليكم، والإثم إذا كان بتقصير يقع عليهم ولا إثم على أحد إن شاء الله. فاسألوا، ولا يجب عليكم أن تذهبوا إلى مكان بعيد ولا تتصلوا بإنسان معين، ليس لا يلزمكم هذا، اسألوا من تثقوا بعلمه وبدينه وسيروا عليه ولكم الأجر إن شاء الله. طريق الآخر هو أن نقرأ، ما شاء الله الآن العلم انتشر بين الناس والكتب انتشرت بين الناس، نقرأ في الكتب الموثوقة أحكام الحج وتفاصيله ونحاول أن نسير عليها. بالمناسبة هنا إذا وقع اختلاف بين العلماء فالإنسان مخير بين أن يسير على مذهبه إن كان له مذهب أو يسير على الرأي العلمي الذي يرتاح إليه، يشعر أنه هذا يتوافق مع الدين أكثر أو له دليل أقوى أو صاحبه أعلم فيسير عليه. وإذا أخذ الإنسان بالحكم الأيسر فلا حرج عليه ما دام صدر هذا الرأي من عالم له وزن وله دليل، والعلماء يختلفون كما تعرفون، لو صدر من هذا لا حرج عليه. واليوم كبار العلماء، هيئة كبار العلماء في السعودية أكرمهم الله تعالى، يعني أصدروا مجموعة من الفتاوى فيها تيسير على الناس كجواز الرجم في الليل وغيره. فإذا العلماء أفتوا بهذا ولهم أدلتهم على فكرة، يعني ليست فقط تيسير، لا، هم يعني رجعوا إلى أصل المسألة فوجدوا أنه لا شيء يلزم الناس بهذا ويبطل الرجم ولا غيره، يعني ما في هذا فهم لبعض العلماء أن الرجم له هذا الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهذا الوقت، ما في نص يقول لو فعلت هذا في الليل رجمك باطل ولا غيره. فما دامت المسألة فيها تيسير فيجوز أن ييسر الإنسان، وخاصة يعني أنا شخصيا أحرص أني أرجم بالليل ولا أرجم في وقت غير الزحمة، الأمرين لا أشق على نفسي وأيضا لا أشق على الناس، لأن لو كلنا حرصنا أن نفعل هذا لشققنا على بعض. فما دام فيها رخصة وفيها تيسير فالتيسير فيه نفس الأجر إن شاء الله ما دام صدر من علماء ثقات ولا دليل ينقضه. فإذا نحرص على قضية العلم ونحرص أيضا على تحري الحلال قبل أن نخرج، وأثناء وجودنا نحرص على تحري الحلال. جاء في الحديث أن الإنسان إذا خرج إلى الحج و حرص على الراحلة الحلال والمال الحلال والطعام الحلال وخرج ينادي لبيك اللهم لبيك، نادته الملائكة لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور، والعكس إذا خرج بمال حرام وراحلة حرام. فأنا سمعت عن أحد الناس عندنا من أهل الكويت خرج وهو عاق لوالديه، يعني تخيلوا في رحلة الحج هو في نفس الطائرة مع والدته بالصدفة كما يقولون بالمناسبة بالقدر كان معها وهو لا يكلمها ولم يرضى أن يكلمها وهو ذاهب إلى الحج كيف، و كان قد اختلف مع إخوانه فاستأثر على أموال إخوانه من الميراث ويحج بها كيف. فيحرص الإنسان على الحلال، زادك يقول الملائكة لمن خرج وزاده حرام وراحلته حرام وهو ينادي لبيك اللهم لبيك، يقول له لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. فنحرص على الحلال. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني شكله ضعيف وفقير ومسكين، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لإنسان وهو مغموس في هذا الحرام كيف؟ فإذا نحرص على قضية الحلال. ومن ضمن هذا الحلال قضية الدين، الدين والحكم السريع في هذا أن الدين نوعين، دين حال ودين مقسط أو مؤجل. بعض الناس مشترين سيارة بالأقساط أو بيت بالأقساط ويسددونه، هؤلاء لا مانع أن يحجوا بدون أن يستأذنوا صاحب الدين لأن هذا دين مؤجل ومقسط أصلا لا يحتاجوا إلى إذن. أما من كان عليه دين تأخر فيه ولو كان لإنسان غني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، يعني مماطلة الغني بحكم أنه والله هذا عنده فلوس كثيرة ما يحتاج فلوسي هذا ظلم لا يجوز، مطل الغني ظلم، فلا يجوز المماطلة في الدين ولو كان لإنسان من أغنى الناس يجب سداده. فإذا أراد الإنسان أن يحج ولا يستطيع أن يؤدي الدين يسدد الدين، يجب أن يستأذن من صاحب الدين، وسداد الدين أولى من الإنفاق على الحج إلا إذا صاحب الدين أذن. فهذا جزء من قضية الحلال. يستحب أيضا للإنسان إذا أراد الحج أن ينوي مجاهدة النفس، مجاهدة أنا سأذهب إلى الحج، وهو دورة تدريبية لضبط النفس، ضبط الشهوات، ضبط الإرادة في تصرفاتي. وذلك انظروا في الآية يقول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما دام الإنسان في هذا الموسم، موسم الحج، يجب أن يضبط نفسه في ثلاثة أمور رئيسية، وهي إشارة لما وراءها. لا رفث، الرفث هو العلاقة بين الرجال والنساء، علاقة الشهوة بين الرجال والنساء بكل أشكالها، حتى في النظرة ومقدمات العلاقة وكل ما يتعلق بها لا رفث. حتى حرم على الحاج أن يخطب امرأة في الحج، ما أو ينكح، يعقد للزواج، ما خلاص هذه مسألة هو يبتعد عنها، ليست لأنها حرام، لكن لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا أنها رغم أنها ممكن أن تمارس بطريقة حلال، لكن هنا فرصة لضبط النفس حتى عن هذه المسألة. ولذلك نجد في الحج كثير من الأمور الحلال نحن ممنوعين منها، الطيب، قص الشعر إلى آخره، هي حلال، لكن مطلوب أن ننضبط حتى نعلم نفسنا الإرادة، فمجاهدة النفس فيما يتعلق بالعلاقة بين الرجال والنساء. ولا فسوق، كل أشكال المعاصي اضبط نفسك في هذا الحج، اضبطي نفسك. كل أنواع الفسوق، ومن أخطر أنواع الفسوق فسوق اللسان، النميمة والغيبة. بعض الأخوات في الحج، والله لأنه يعني أيام منى، أيام تشريق، ولا قبل ما يبدأ عرفة، ما عندهم شغل، فيجلسنا يتحدثنا ويبتدئنا في غيبة بعض النساء والكلام. كيف حج هذا؟ هذا فسق، هذه غيبة ونميمة، وهذا فسق. والله سبحانه وتعالى: ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما في جدل. طبعا النقاش العلمي بالأدلة وكذا للوصول إلى الحقيقة ما في مانع، لكن الجدل له علامات. يعني متى يتحول النقاش إلى جدل؟ يتحول إلى جدل لما تتواجد علاماته، لما يريد الإنسان أن ينتصر، هذا هدفه، ليس هدف الحقيقة هدف الانتصار، وهذه قضية في النفس يعرفها الإنسان. عندما يبدأ تكرار نفس الأدلة معناها ما قاعد نتقدم في النقاش، خلاص معناها كل واحد يريد أن ينتصر لنفسه. عندما تنكر البديهيات، أقول لصاحبي دليل بديهي فيرفضه. عندما ترتفع الأصوات معناها تحول النقاش من نقاش إلى جدل. لا جدال في الحج، اضبطوا أنفسكم. فهي فرصة تدريبية عجيبة جدا من أجل التعود على ضبط النفس، فرصة في الحج لتستمر إن شاء الله بعد الحج. من أعظم الأمور التي يضبط بها الإنسان نفسه في الحج قضية الخلق الحسن. الخلق الحسن هو فرصة، المفروض احنا أخلاقنا حسنة في كل وقت، وأن الإنسان لا يبلغ بالخلق الحسن ما لا يبلغ الصائم القائم. والنبي صلى الله عليه وسلم وعدنا، قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندنا كثرة عبادة ولا كثرة صيام ولا كثرة قرآن ولا كثرة ذكر، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى بأخلاقنا الحسنة وحسن تعاملنا مع الناس وصفحنا عنهم وتواضعنا، هذا الخلق الحسن، التواضع، الكرم، الرضا بما قدر الله عز وجل، الرضا بمقاماتنا العلمية، والرضا بمقاماتنا المالية. طبعا لا يمنع الطموح، لكن ما يسخط الإنسان، والصبر، الصبر على الشدائد والصبر على الأذى، سواء أذى الناس ولا أذى الطريق ولا يعني متاعب الحج، والابتعاد عن الظلم، هذا كله من معاني الحج العميقة. فهذا جزء كله من الاستعداد. ومن أعظم الاستعداد إذا كان الإنسان يريد أن يذهب إلى الحج الوصية. يقول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به، يعني أي إنسان مسلم عنده شيء من مال أو بيت أو أي ممتلكات ممكن أن يوصي بها، يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فهذا من الشرع أن الإنسان يكتب وصيته في غير الحج، فما بالكم في من ينوي هذا السفر وفيه متاعب وقد يحدث فيه مخاطر لا سمح الله. فإذا يعني إذا أوصى يكون قد أدى الذي عليه. هذه بعض المسائل في الاستعداد للحج، والاستعداد للحج فيه معاني أخرى أحدثكم عنها، وخاصة للأخوات هناك معاني خاصة في اللقاء القادم إن شاء الله. استودعكم الله، لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أورد ابن القيم في كتابه الفوائد بعض الحكم التي نقلت عن ابن مسعود رضي الله عنه. من هذه الحكم: أطلب قلبك في ثلاثة مواطن، يعني تفحص قلبك في ثلاثة مواطن. والمؤمن يرعى قلبه، لأن أثمن شيء تملكه القلب السليم، بنص الآية الكريمة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولأن أمراض الجسد مهما تكن خطيرة تنتهي عند الموت، بينما أمراض القلب تبدأ بعد الموت وتكون سبب هلاك الإنسان إلى أبد الآبدين. أطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، لأنه لا قلب لك. يعني إذا ذكرت الله فلم تشعر بشيء، وإذا صليت فلم تشعر بشيء، وإذا تلوت القرآن فلم تشعر بشيء، فابحث عن قلب، لأنه لا قلب لك. ورأس مالك عند لقاء الله القلب السليم، ذلك القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، ومن تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، ومن تحكيم غير شرع الله، ومن عبادة غير الله. أيها الإخوة، كعلاج لقلب ميت، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني الاتصال بالله، أن يكون القلب سليما، أن يكون مفعما بمحبة الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، يعني بهذا العمل، أحدا إلا الله. طريق القرب من الله العمل الصالح، لكن اجهد أن يكون الإخلاص ملازما لهذا العمل. الإخلاص أيها الإخوة له قواعد. من علامة إخلاصك أن عملك الصالح لا يزداد أمام الناس ولا يقل في خلوتك، لأن الله معك في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان. ومن علامة إخلاصك ألا يزداد العمل بالمديح وألا يقل بالذم. أحيانا إنسان صالح وله عمل طيب يذمه الناس امتحانا له، فإذا ترك العمل الصالح عقب هذا الذم، هذا كشف لحقيقة إخلاصه. أخواننا الكرام، كبائر القلوب لا يتوب الإنسان منها، لأنها متغلغلة في أعماقه وهي كالمرض الخبيث. فليحذر الإنسان الكبائر الباطنة. الكبائر الظاهرة يسهل التوبة منها، إنسان مقيم على معصية والمعصية واضحة، واضحة عنده وعند غيره، لذلك قد يتصاعد شعوره بالذنب فينتهي بالتوبة. إلا أن الكبائر الباطنة هذه قل ما يتوب الإنسان منها، لأن صاحبها يعتقد أنه على صواب. لذلك يقال المبتدع لا توبة له، ليس باب التوبة مغلقا أمامه، لا، ولكن قلما يتوب، هو لا يتوب. من هنا ينبغي أن نحذر الكبيرة الظاهرة مرة، وأن نحذر الكبيرة الباطنة ألف مرة. كبر كبيرة باطنة، الشعور أنك وحدك على الحق وأن كل الناس تائهون، هي كبيرة. الشعور أنك لن تحاسب على ذنوبك لأنك عند الله مقرب. الآية الكريمة: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا نصيرا. أيها الإخوة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. قيل للنبي الكريم: مثل بهم لأنهم مثلوا بعمك الحمزة. ففي بعض الروايات أنه قال: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق يخاف من الله هذا الخوف، فما بالك مطمئنا من أن تحاسب. أيضا كبيرة باطنة أنه أنا لي باع طويل بالعمل الصالح، هذا لا يلغي المحاسبة، كل شيء له حساب. لذلك أيها الإخوة، الكبائر الباطنة خطيرة، أنت بحاجة إلى مراجعة حسابات، تصحيح مسار، مراقبة القلب، التدقيق في كل ما يجلب الهلاك للإنسان. أيها الإخوة، إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها، ما هو الفساد؟ لو أردت أن تصف بلدة بأنها فاسدة، أو قوماً بأنهم فاسدون، أو مكاناً بأنه مكان فساد، لو أردت أن تدقق في حقيقة الفساد لما وجدت فساداً أكبر من حرية في ممارسة الشهوة بحق أو بباطل، بوجه مشروع أو بغير مشروع. وحرية في كسب المال، يعني شهوة المال وشهوة الفرج هما عوامل الفساد في الأرض. لذلك من ضبط شهوته وضبط ماله ودخله فقد سد على نفسه 9 أعشار الفساد في الأرض. 9 أعشار الفساد متعلق بكسب المال وبالشهوة. لذلك قال النبي الكريم: تعس عبد الدرهم والدينار. عبد للمال. أخواننا الكرام، المال قد يوضع بخط عمودي، وهذا الخط مدرج، في مكان من التدريج ما فوقه أنت خادم للمال، وما تحته المال في خدمتك. فالبطل الذي يجعل المال في خدمته، لا أن يكون عبدا للمال. لذلك: ورحمة ربك خير مما يجمعون. الإنسان بينتقل من كسب الرزق إلى شهوة الجمع، همه الوحيد يكون له أكبر رصيد مالي، مع أن الذي ينتفع منه هو رزقه فقط. الذي يملك كبيل جيت 90 مليار دولار، ماذا يأكل؟ وأين ينام؟ وماذا يلبس؟ أخواننا الكرام، في قضية دقيقة: القدرة على الاستمتاع بالحياة محدودة، لك أن تأكل كمية طعام محدودة، معك 1,000,000,000,000، لا تملك غير هالوجبة هي. هذا هو الرزق. فأنت القدرة على الاستمتاع بالمادة محدود، له سقف. مهما تكن غنيا تنام على سرير واحد وتركب مركبة واحدة وتأكل طعاما محدودا، أما القدرة أن تسعد بقربك من الله ليس لها سقف. أخواننا الكرام، أنت مخلوق لمعرفة الله والقرب منه والسعادة بجواره، وحينما تختار هدفا محدودا يبدأ الشقاء من هنا. يعني أنت مصمم ومبرمج لهدف لا محدود فاخترت هدفا محدودا، ما الذي يحصل؟ أنت حينما تختار هدفا محدودا وتدركه يبدأ الشقاء، بل يبدأ الملل. طاقة كبيرة، إنسان كبير جدا في إمكاناته، قلنا له انسخ هذه الصفحة، يكاد ينتحر. انسخ هذه الصفحة، هو بإمكانه أن يخترع. فأنت مخلوق من أعلى مستوى، فإذا اخترت هدفا أرضيا محدودا بدأ الشقاء. أما إذا اخترت هدفا عظيما أن تتعرف إلى الله، والله أيها الإخوة تبقى شابا طول حياتك. المؤمن لا يشيخ، لأنه هدفه أكبر من إمكاناته. والإنسان قد يشيخ في الأربعين، هدفه بيت اشترى بيت، يتزوج تزوج، مركبة هي مركبة، الحياة ما لها معنى. الآن نفسر لماذا يلجأ بعض كبار الأغنياء إلى القمار. ممكن إنسان يقامر بثروته، ممكن يدفع ملايين الدولارات بساعة واحدة، ملل. حتى الانحرافات الجنسية، يعني مل من المرأة انتقل إلى الشذوذ. الانحرافات سببها والملل سببه أنه اختار هدف محدود، أحاط به، استوعبه، مله. لن تسعد إلا إذا اخترت هدفا كبيرا، والهدف الكبير الوحيد أن تتقرب من الله عز وجل. فالمؤمن شاب دائما لا يشيخ أبدا، شاب في التسعين. هذا الذي علم 80 عام يقول للشاب في الطريق: كنت تلميذي وكان أبوك تلميذي وكان جدك تلميذي. وكان في التسعين منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه. فإذا سئل: ما هذه الصحة يا سيدي؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. والله أيها الإخوة، بإمكان كل واحد منا أن يكون أسعد الناس. أحد إخواننا الكرام توفي رحمه الله، ذهب إلى الحج وهنأته في بيته بعد أن جاء من الحج، قال لي كلمة لا أنساها، قال لي: ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. وما لم تقل هذه الكلمة: ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، لم تذق طعم الإيمان. مؤمن وتخاف مستحيل، مؤمن وتيأس مستحيل، مؤمن وتكتئب مستحيل، مؤمن وتتطامن أمام غني مستحيل. وقالوا: إنا لمدركون. أتصور فرعون بكل قوته وبكل جبروته وبكل أسلحته يتبع شرزمة قليلة معهم سيدنا موسى، وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. احتمال النجاة صفر، البحر أمامهم، فرعون وراءهم، هن قلة وفرعون طاغية كبير. قال: كلا. كلا غير لا، لا نفي، أما كلا ردع، كلا. إن معي ربي سيهدين. هل هناك من مصيبة أكبر من أن تكون في بطن حوت، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أنا من عادتي أي أخ مريض شفاه الله أدله على طبيب متفوق في اختصاصه ومؤمن، إلا اللي معه مرض نفسي أدله على الله، لأنه ما بيجتمع مرض نفسي مع الإيمان بالله، ما بيجتمع. الله معك، كل شيء بيده، الأعداء الكبار بيده، الطغاة بيده، زوجتك بيده، أولادك، صحتك، شريانك، عصبك، دماغك، كل شيء بيده. قل اللهم مالك الملك، كل شيء يملك بيد الله عز وجل. فأنت حينما تؤمن ينبغي أن تكون صحيح النفس، الصحة النفسية أساسها الإيمان. عندنا كان أستاذ في الجامعة من كبار علماء النفس في الشرق الأوسط، حدثنا وقال ذهب إلى مؤتمر للصحة النفسية في بريطانيا، فألقى كلمة قال نحن في الشرق الأوسط أقل البلاد في العالم إصابة بأمراض النفس لسبب بسيط جدا، هو أننا مؤمنون بالله. بتلاقي المؤمن يأتي مصاب كبير يقول لك الحمد يا رب، الحمد لله على كل حال. إنسان آخر يأتي المصاب لا يحتمل، بيختل توازنه، يصاب بانفصام شخصية. لذلك أيها الإخوة، ما في حل لمشكلاتنا إلا الإيمان. ولحكمة بالغة بالغة جعل الله هذا الزمان في أخطار لا تعد ولا تحصى. سيدي، أخبار إنفلونزا الطيور وحده بكفي، ممكن يدمر 150 مليون، أخبار الأعاصير تكفي، أخبار الزلازل تكفي، 50,000 إنسان بالباكستان، 4 ملايين مشرد. الحياة الدنيا هكذا، أرادها الله دار ابتلاء، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. والله أيها الإخوة، لو لم يكن في الدين كله إلا التوحيد لكفى. ما التوحيد؟ أمرك بيد رحيم، أمرك بيد غني، أمرك بيد قدير، أمرك بيد عادل، ولا يسلمك لأحد. هو خلقك وهو ربك، بيده رزقك، بيده حياتك، بيده موتك، بيده سعادتك، بيده شقاؤك. الأمر بيد الله عز وجل، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. لذلك فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أخواننا الكرام، لمجرد أن يقع الإنسان في الشرك انخلع قلبه من الخوف، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. ولمجرد أن يوحد الإنسان ربه يملأ الله قلبه أمنا وسكينة وطمأنينة ورضا وسعادة. يعني الإسلام له شكل، له إطار، لكن مضمونه أخطر من شكله بمليار مرة. إطاره أن تصلي، إطاره أن تأتي المسجد، إطاره أن تدفع زكاة مالك، أن تصوم رمضان، لكن مضمونه أنت أسعد الناس بأي وضع كنت، موظف، دخل محدود، دخل غير محدود، غني، قوي، ضعيف، امرأة، رجل. أنت حينما تؤمن بالله ينبغي أن تقطف ثمار إيمانك، سكينة وطمأنينة ورضا. كلمة سأقولها لكم، لا أدري ما إذا كانت معبرة عما في نفسي، وهي باللغة الدارجة: ما في إلا الله. في أقوياء، في طغاة، في ظلام، ما في إلا الله، إليه يرجع الأمر كله. هو في السماء إله وفي الأرض إله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. هي الحقيقة. الإيمان هو التوحيد. أما أن الله خلق الكون، إبليس يعرفها هذه. ربي فبعزتك، إبليس مؤمن، مؤمن إيمان لا ينجيه من النار أبدا. أما هو الإيمان المنجي، ألا ترى مع الله أحدا، وأن ترى يد الله تعمل وحدها، وأن ترى أن الله هو الظاهر وهو الباطن، وهو الأول وهو الآخر، وهو على كل شيء قدير. علاقتك معه فقط. ملخص الملخص، أنت أمام وحوش مخيفة، كل وحش يمكن أن يأكلك بلقمتين، كل وحش 100 وحش، لكنهم جميعا مقيدون بأزمة بيد جهة قوية عادلة رحيمة. أنت علاقتك ليس مع الوحوش، مع من يملكها. فإذا أرخى الذي يملكها الحبل وصلت إليك، وإذا شد الحبل أبعدها عنك. علاقتك مع الخالق. الدليل: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولحكمة بالغة بالغة، الله عز وجل يمكن أن ينصر دينه عن طريق العنكبوت. لو رأى المطاردون رسول الله لقتلوه فورا، في 100 ناقة، لأنه لمن يأتي به حيا أو ميتا. الله عز وجل ينصر دينه بأقل الأشياء، ويدمر الإنسان بأقل الأشياء. ما في إلا الله أخوانا. لا ترى مع الله أحدا، لا ترى يدا تعمل غير يد الله. لكن قد لا تفهم حكمة الله، هذا لا يمنع أن تستسلم. هذا الذي حصل قبل 4-5 سنوات، يعني أحداث أيلول، إذا أمد الله بعمرنا جميعا سوف نجد أن خيرها يفوق حد الخيال، مع أنها في ظاهرها مؤلمة، مع أن هناك حربا عالمية ثالثة أعلنت على الإسلام. ومع ذلك ما دام الشيء قد وقع فله حكمة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. الآية الكريمة التي هي نهاية هذا الكلام: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، 100,000 سهم. وجدت شو كوليانغ مستشار ملك الصين نفسه أمام تهمة التخابر مع العدو وهو منها بريء، وقد عزم الملك على قتله، ولكنه لم يرد أن يقتله بتهمة الخيانة التي لا دليل عليها، وإنما بتكليفه بمهمة مستحيلة يفشل بها. طلب منه الملك أن يؤمن للجيش 100,000 سهم في غضون 3 أيام، وكانت هذه مهمة مستحيلة، خصوصا أنهم خارج المدينة، فلا يمكن شراء الأسهم ولا صنعها. ولكن ليانغ المعروف بذكائه الخارق أحضر 20 قاربا، ملأها بالقش وألصقها ببعضها، وفي المساء حيث كان الضباب كثيفا أرسل القوارب تجاه معسكر العدو. ظن الأعداء أن هذه خدعة حربية، إنهم لا يعرفون

أما هذا الشيء الذي يزحف نحوهم ومن المغامرة أن يتحققوا عن قرب، فأمطروا القوارب بالسهام التي كانت تنغرز بالقش وتبقى سليمة. وبعد ساعتين سحب ليانغ القوارب ونزع منها 100,000 سهم وقدمها للملك، وشرح له كيف فعل هذا كي لا يكسر له كلمته. اعتذر الملك لمستشاره وعادت المياه إلى مجاريها. الأشخاص الذي تتعامل معهم كأنك تسير في حقل ألغام لا تعلم متى ينفجر أحدها ويطيح بك، غادرهم على الفور. لا شيء أسوأ من علاقة تبقيك على حذر على مدار الساعة، ستحسب حساب الكلمة الواحدة 1,000 مرة وتزن التصرف بميزان مزاجيتهم 1,000 مرة. وحدهم من تكون بتلقائيتك معهم من يشعرونك أنك آمن، وإن أخطأت تشبث بهم بأسنانك وأظفارك. لا شيء أصعب من أن تكون في امتحان دائم، عليك أن تثبت ولاءك ووفاءك كل لحظة. هذا يجعلك ترى الحياة ساحة حرب ليس لك فيها من هدنة تلتقط فيها أنفاسك غير لحظات الرضا التي تجدها منهم. ولا أظن أحدا في هذا العالم يتطلع

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبدأت قريش تبعت لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مراسيل من عندها علشان يهددوه. أول واحد كان اسمه بديل ابن ورقاء، وصل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد، لقد تركت قريش وقد جمعوا لك الأحابيش، الجنود اللي من الأقوياء، ولبسوا جلود النمور، اللبس اللي بيتلبس في الحروب الصعبة، وخرجت معهم العوذ المطافيل. العوذ المطافيل يعني الجمال اللي معاها لبن، والجمال القوية، جمال معاها لبن يعني الحرب هتطول، اللي نقعد نحلب فيها وندبح فيها فاحنا قاعدين مش هنرجع. كأنها يعني حرب عدت لها جيش كبير قوي قريش بيخوف النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، قد أنهكتهم الحرب، فكرة الحرب مسيطرة عليهم، والله ما جئنا إلا للعمرة، فإن شاءوا مادتهم، يعني عملت عهد معاهم والأمور تبقى فيها سلام، وإلا لو قاتلوني والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. أنا جاي أعمل عمرة بس، وبقول يا ريتني اتصالح، لو هيقتلوني هدافع عن نفسي. رجع بديل بن ورقاء وقال لهم: الرجل ما أتى إلا للعمرة. ما عجبهمش الكلام. بعدين بعتوا له واحد اسمه الحليس بن علقمة، ده من قبيلة كنانة، وده راجل بيحب البيت الحرام جدا وبيحب العبادة عند البيت الحرام، مشرك بس يعني بيعظم البيت الحرام. فلما جي من بعيد قال عليه الصلاة والسلام: حليس بن علقمة، أطلقوا الهدي أمامه، الهدي اللي هي الجمال اللي معانا اللي هنهديها في المناسك بتاعتنا. فلما شاف الهدي وشاف الصحابة كلهم عندهم شيء كده من الخشوع وشيء من لابسين لبس الإحرام، فنظر كده ورجع لقريش، قال: والله ما أرى إلا أن تخلوا بينهم وبين البيت. الصراحة الناس اللي زي دي ما يتحرموش من الكعبة، فوالله ما جاءوا إلا العمرة. فأمت قريش قالوا: والله ما أنت إلا رجل من العرب لا تعلم شيئا، اقعد. وقاموا بعتين له بقى إيه التالت اللي ما كانش سهل، وهو عروة بن مسعود الثقفي. قبيلة ثقيف أحد أكبر القبائل يعني، وده زعيم كبير قوي فيها، واللي جاي ده مش سهل حتى في طريقة كلامه. فدخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والحتة دي مهمة وأنا عارف السؤال اللي عندك وأنا بحكي. فدخل على سيدنا النبي والصحابة واقفين حواليه، أبو بكر الصديق وغيره من الصحابة، وهو واقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد، هل رأيت أحدا قبلك رجع ليقض بيضته قبل ذلك؟ يعني أنت رايح تحارب بلدك اللي أكلت وشربت فيها، رايح تحارب قومك يا محمد؟ وبعدين أما قايل لسيدنا النبي وهو ماسك دقن النبي، وهو واقف كده عمال بيلعب في دقن النبي. خد بالك ما فيش حد طبعا ما قامه زي النبي، بس ده زعيم في قومه وجاي بيكلم كبير المسلمين. فتخيل كده لو دي ما بين دول، فبيحط ايده على دقن النبي كده وقال: والله لقد جمعنا لك العوذ المطافيل، الجمال الضخمة، وجلود النمور لبسناها، وجئنا لك بالأحباش، والله لا تدخلها علينا عنوة. بعدين قايل كلمة، قال: وما أرى إلا أنك جمعت الأوباش، هؤلاء الأوباش خليقا أن يفروا ويدعوك غدا. تجايب لي شوية أوباش معاك، بكرة هيجروا يسبوك. كان واقف جنب سيدنا النبي أبو بكر الصديق، فقال: أنحن نفر وندعه؟ أمصص بظر اللات. أنا كنت هعدي الحتة دي وأنا بحكي، بس فضلت أن أنا أحكيها، ناس كتير بتسأل على أني دي شتيمة عيب قوي، وهحكي لك ليه سيدنا أبو بكر عمل كده، وهحكي لك برضو النبي عليه الصلاة والسلام بعدها إيه اللي ممكن يكون حصل. لكن بيقول لهم في وسط الجيش شوية أوباش هيجروا بكرة، فقال له الكلمة دي. فقال مين ده؟ وكان الصحابة وقتها زي ملثمين كده، مين ده؟ قال هذا أبو بكر. قال يا أبا بكر لولا يد منك علي لكافأتك بها، ولكن هذه بتلك، لولا أن أنت ليك فضل كبير علي كنت رديت لك الكلمة دي، بس خلاص هعديها عشان فضلك علي. وهو بيتكلم مع سيدنا النبي عروة بن مسعود عمال برضو يشد في دقن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان في واحد اسمه المغيرة بن شعبة، كان وهو بيعمل كده في دقن النبي قام جايب الجراب بتاع السيف وقام ضربه على ايده وقال يدك عن لحية رسول الله. فقال أوجعتني، من هذا؟ قال هذا المغيرة بن شعبة ابن أخيك. فقام عروة بن مسعود قال وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ يا نهار أبيض، ده انت عامل مصايب وأنا شلتها عنك بتعمل لي كده؟ وكان المغيرة بن شعبة عمل مشكلة كبيرة جدا في الجاهلية كلفتهم فلوس كتيرة جدا، أبحكي لك عنها بعدين، وهو اللي دفع له الفلوس دي عشان الدية لأنه قتل ناس كتير. وبعدين بعد ما خلص الكلام ده عروة بن مسعود فضل قاعد شوية كده، جي وقت الصلاة فالنبي توضى، فشاف حاجة غريبة جدا، شاف الصحابة والنبي بيتوضى لا تسقط منه قطرة على الأرض، والنبي بيتكلم معاهم كأن على رؤوسهم الطير، بيسمعوهم ما بيتحركوش. فلما رجع قريش قال يا قوم لو عرض عليكم خطة فاقبلوها، فوالله لقد ذهبت إلى كسرى وقيصر والنجاشي فما رأيت أحدا يعظم ملكا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. اللفظ اللي قاله سيدنا أبو بكر الصديق في موضوعين، موضوع اللي معترض عليه لأنه لفظ شديد جدا، وفي عصرنا دلوقتي لما تيجي تفسره تشوف أنه لفظ ما ينبغيش أن الواحد يقوله، واللي بيقلد سيدنا أبو بكر وبيستخدم الألفاظ دي مع اللي بيختلف معاه يقول ما هو أبو بكر الصديق قالها. حاجة الأولانية، بص على المشهد كله، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قريش بتعلن عليه الحرب، فلما قبيلة تعلن الحرب انت بتتكلم على دولتين هيتحاربوا. فتخيل كده لو في جيشين، قائد جيش وقائد جيش في دولتين مختلفتين، القائد المعتدي اللي عايز يحارب، وسيدنا النبي جاي مع الصحابة عايز يعمل عمرة، فالقائد اللي عايز يحارب بيقول له ايه شوية الأوباش، كلام على الجيش بتاعه، ايه شوية الأوباش اللي حواليك دول بكرة هيطلعوا يجروا. عايزك بس تتخيل في حرب كده هو ده يترد عليه ازاي، وازاي وهو بيهدك وبيهدك نفسيا بيقول على الجيش بتاعك شوية أوباش بكرة يجروا يسيبوك خليقا أن يفر ويدعوك غدا، وهو بيهدك نفسيا، المفروض ازاي انت ترد له الهدة دي وترد له السيرف اللي بيرزعه فيك ده عشان يرجع ينقل الكلام ده للقبيلة المعادية اللي عايزة أصلا هي اللي تحارب، واحنا جايين نعمل عمرة. عشان كده ما خد المشهد كله على بعضه وحطه في السياق بتاعه، فطلع الرد ده. عشان كده عروة بن مسعود لما رجع مهدود نفسيا وبيقول لا انا عمري ما روح، انا رحت قيصر وشفت كسرى وشفت النجاشي فما رأيت اصحاب ملك يعظمون ملكهم كما يعظم اصحاب محمد محمدا. السياق بتاعها مختلف عن حياتنا العادية. طيب اصحابنا بقى اللي ممكن يبقى بيتكلم في الدين مع حد مخالف فيشتمه او يتريق عليه بطريقة بألفاظ مش كويسة، فتقول انت ازاي تعمل كده، يقول لك ما أبو بكر مرة شتم عروة بن مسعود. أولا ده يعني ده قائد مقاتل في حرب بيشتم الجيش كله بيقول عليهم أوباش. ثانيا ده مش مختلف معاه في مسألة فقهية، مؤمن بربنا زيه بس مختلف معاه، لا ده في سياق حرب، فاحنا لا بنتريق على المختلف معانا أيا كان حتى عقيدته، ولا بنشتم، طبعا دي سيئة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثالثا ربنا بيقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المشهد بتاع ابو بكر وعروة بن مسعود ده مش مشهد دعوة، ده مشهد حرب من قبيلة معتدية على ناس عايز تعمل عمرة. لكن مشاهدنا اللي بيننا وبين بعض بتبقى نقاش في مسائل في الدين، الواحد بيبقى قلبه موجوع جدا لما بيشوف الالفاظ دي، وقد ايه الواحد ممكن ينفر اللي قدامه وهو اصلا كان بيتناقش معه عشان يقنعه بوجهة نظر في الدين، حاجة ليها علاقة بربنا وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فافهم المشهد كويس وافهم السياق بتاعه. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية. مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

التوجيه. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها